العربسات جوهرة اف ام تي في على النايلسات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. تونس تتحصل على الجائزة البرونزية للبيت للتميز في خدمة الحجيج، وإسرائيل تتوجه للتصعيد أكبر في لبنان، وواشنطن تواصل حصار هرمز. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تحصلت تونس على جائزة لبيتهم البرونزية للتميز في خدمات ضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون حجاج من كل العالم مشاركين في هذه المسابقة، وذلك خلال الحفل الختامي السنوي لموسم الحج ختامه مسك الذي أقامته الجمعة المملكة العربية السعودية بحضور وزير الحج والعمرة توفيق بن فوزان الربيعة، وبحضور وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي، ورئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات عصام الهمامي، وثلة من أعضاء المكتب وممثلي البعثة الدبلوماسية التونسية بالمملكة، وفق ما أعلنت أمس وزارة الشؤون الدينية في بلاغ لها. وتعد الجائزة أعلى تكريم يمنح لخدمات الحجاج، حيث آلت في فئتها الألماسية إلى مكاتب العراق وأثيوبيا وماليزيا، في حين نالت جيبوتي واتحاد جزر القمر وتركيا الجائزة الذهبية، وحصد المغرب وسلطنة عمان ومصر الجائزة الفضية، بينما شاركت الجزائر وسنغافورة تونس في الفئة البرونزية. مع اقتراب انطلاق موسم العودة الصيفية للتونسيين المقيمين بالخارج، دخلت الاستعدادات الوطنية مراحلها الأخيرة لضمان استقبال أبناء الجالية في أفضل الظروف، وتتواصل الجهود على المستويين المركزي والجهوي من خلال تكثيف التنسيق بين مختلف الهياكل الإدارية والمؤسسات المتداخلة بهدف تأمين عودة سلسة وآمنة وتوفير خدمات تستجيب لتطلعات التونسيين بالخارج خلال إقامتهم بأرض الوطن. هذا وقد شاركت المندوبيات الجهوية للديوان التونسيين بالخارج في عدد من الولايات في جلسة عمل خصصت لتقييم مدى جاهزية المصالح المعنية واستكمال الترتيبات اللوجستية والتنظيمية اللازمة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين جودة الخدمات الإدارية وتيسير مختلف المعاملات لفائدة أفراد الجالية طيلة فترة العطلة الصيفية. وتأتي هذه الحركية في وقت تستعد فيه تونس خلال الأسابيع المقبلة لاستقبال الآلاف من التونسيين المقيمين بالخارج بمناسبة الموسم الصيفي، وما سيرافقه من ارتفاع في نسق الرحلات الجوية والبحرية الوافدة على البلاد تزامنا مع انطلاق العطلة الصيفية وعودة أفراد الجالية لقضاء إجازتهم بين عائلاتهم وأقاربهم. وتكتسي العودة الصيفية للتونسيين بالخارج أهمية، خاصة بالنظر إلى حجم الجالية التونسية المقيمة خارج البلاد والمقدرة بنحو 1.8 مليون شخص، وإلى ما تمثله هذه الفترة من حركية اقتصادية واجتماعية وسياحية واسعة. المدير الجهوي للصحة بالكاف الدكتور منصف الهواني يؤكد تفعيل البروتوكول الصحي بالمعبرين الحدوديين بولاية الكاف لتقصي الأمراض الوافدة والتوقي من الفيروسات المعدية، داعيا المواطنين للالتزام بعدة تدابير وقائية وخاصة منها النظافة. والهواني يضيف أنه في صورة وجود شكوك حول حالة يشتبه في إصابتها بأي فيروس، فإنه سيتم فورا اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة. إطلالتنا الإخبارية متواصلة، وفيها بمناسبة الاحتفال بعيد الأمهات، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ستنظم تظاهرة تنشيطية وتوعوية كبرى لفائدة الأمهات وأطفالهن تحت شعار أحب أمي أحب أسرتي، بإشراف وزيرة الأسرة، وذلك صباح اليوم الأحد بالحديقة الوطنية بالبلفيدير. وتتضمن التظاهرة خيمات خدماتية وإرشادية للأمهات وأطفالهن، وعروضا تنشيطية وفرجوية وأنشطة ترفيهية وألعاب وفقرات تحسيسية جماهيرية وورشات إرشادية وتوعوية متخصصة وموكبة لتكريم الأمهات والاحتفاء بهن في عيدهن. وستشهد التظاهرة مشاركة عدد من ممثلي الهيكل العمومية والجمعيات الناشطة في المجال إلى جانب عدد من الشخصيات الفنية والإعلامية تكريما للأمهات في عيدهن. دولياً الآن وفي اليوم 93 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، صعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي من لهجته المتطرفة تجاه لبنان داعياً إلى مواصلة العمليات العسكرية ورفض أي ترتيبات لوقف إطلاق النار، ومطالباً بتوسيع الهجمات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت. حزب الله يقول أنه تصدى منذ فجر الثلاثاء الماضي لتقدم الجيش الإسرائيلي باتجاه 3 بلدات قريبة من مدينة النبطية في جنوب لبنان، في وقت أعلنت فيه الدولة العربية أنها توسع من توغلها في العمق اللبناني. من جانب آخر، قررت بلدية كرية شمنون الإسرائيلية تعليق الدوام المدرسي والتعليم بسبب التصعيد الحاصل مع حزب الله، كما أصدرت الجبهة الداخلية تعليمات جديدة بدءا من اليوم الأحد بإغلاق جميع المدارس في البلدات الحدودية الشمالية وفرض قيود على التجمعات. دوليا أيضا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اعتراض وتعطيل سفينة تجارية جديدة كانت تحاول خرق الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، في حين شددت طهران على فرض إجراءات ملاحة صارمة في مضيق هرمز متوعدة باستهداف أي سفن عسكرية أجنبية تتدخل في إدارته. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها عطلت سفينة شحن البضائع السائبة التي ترفع علم غامبيا بعد عدم امتثالها للعديد من التحذيرات التي وجهتها القوات الأمريكية أثناء محاولتها الإبحار نحو ميناء إيراني. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: Jawhara FM, music, music.

0: صفق يشتفي لما أعادت معطفي ومضت بغير توقفي.
1: جوهر FM الدنيا.

0: Vibes non-stop.
1: So, what do you want to do? I'm here, baby.

صنف من الرجال الأطهار يندر وجوده في كل العصور والأزمان، رجل تستحي منه ملائكة الرحمن. لقب عثمان بن عفان رضي الله عنه بذي النورين، والمراد بالنورين ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم ورقية رضي الله عنهما. جمع القرآن في مصحف واحد، لقي الناس في عهده من الثراء ما لم يحظ به شعب على ظهر الأرض، واستمرت عملية الفتح ما يزيد على 10 سنوات، ثم توقفت هذه الفتوحات بسبب الفتنة التي أجهضت الجهاد وأشغلت الناس وأوقعت

قتل عثمان بن عفان في السنة 35 للهجرة، وكان سنه عند قتله 82 عاما، ودفن بالبقية.

قال لهم الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. يعد عمار بن ياسر من السابقين الأولين إلى الإسلام. أمه سمية هي أول من استشهد في سبيل الله عز وجل. أدى إسلام أسرته إلى سخط حلفائه من بني مخزوم، فثارت ثائرتهم ونقموا على الأسرة المسلمة، وكان من أثره أن عصفت بها عواصف المحن وهاجت عليها رزايا العذاب. هاجر عمار إلى المدينة وشهد بدرا وأحد والخندق وبيعة الرضوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من بنى مسجدا في الإسلام.

قتل عمار بن ياسر في ربيع الأول من سنة 37 للهجرة بمعركة صفين، ودفنه علي رضي الله عنه في ثيابه ولم يغسل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا. مرحبا بكم في موعد جديد من البرامج على جوهرة فام بتاريخ لحد 31 ماي 2026، الموافق 14 من ذو الحجة 1447 للهجرة. إشارة التوقيت في استوديواتنا هي 6 متاع صباح مستمعينا، وخير بداية اليوم جديد هي آيات بينات من ذكر الله الحكيم. المقرأ الشيخ فارس عباد يتلو علينا ما تيسر من سورة إبراهيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: نهار الأحد من 6 إلى 9 متينا الويكاند مع سالم هني. مع سالم هني على جوهرة إف إم تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: الستة واثنين وعشرين دقيقة على جوهرة فم، بداية المشوار في الماتينال ويكاند. إن شاء الله نهاركم سعيد الناس الكل، مرحبا بكم مستمعينا في رونديفو جديد في موعد صباحي جديد على جوهرة فم، يبدأ توا يتواصل معكم إن شاء الله حتى لتسعة متاع الصباح. مجموعة من الأخبار، من المتابعات، من الخدمات تستنى فيكم طيلة المشوار هذي ثلاثة سوايع من زمان، وإن شاء الله الرفقة تكون طيبة مع ليكيب الكل. ونترافقنا سعاد العدويني معالج في التنسيق العام صبحية اليوم، منال تخيل في الإخراج التقني، أهلا وسهلا يا منال. بسمة سعيدية من قسم الأخبار، أنيسة ذويدي من قسم الرياضة ويلتحق بنا بعد شوية عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال كوتي ميكرو كيف كل أحد في الأعداد والتقديم. ترافقكم سنيم هني. خلينا نبدأ مع سيدة فيروز كيف ما عودناكم ديما، نرجع لكم الستة ونص مع أولى فقراتنا اللي هي لانفوغما، أكيد بين المعلومة والمعلومة، بين الفقرة والفقرة، تكون فما بوزة صغيرة مع الموسيقى، تكون فما مروحة مع كل الألوان الموسيقية، وإن شاء الله إيقاع صبحية اليوم يروق لكم مستمعينا أكيد باش يكون نسق تصاعدي في يوم خاص جدا اللي هو عيد الأمهات. دونك إن شاء الله كل عام وكل أم توصية تسمع فينا التوقيت هذا تكون حية بألف خير. مرحبا بكم حتى للتسعة على جوهرة فم.

0: حبيتك تنسيت النوم. توصلنا لستة ونصف الموعد مع أولى الفقرات وآخر الأخبار في الأنفوغاما. أنفوغاما بسمة سعيدة يا حاضرة بحضناك العادة في استوديو. صباح النور بسمة، إن شاء الله نهارك سعيد.
1: نهارك سعد سنه، صباح النور عليك على منال وكل من يخلط له صوت جهرة فيم لقيت هذايا. إن شاء الله نهير مبروك سعيد على الجميع. في العناوين متاع أخبار السبعة باش ناخذوا أكثر تفاصيل إن شاء الله في النشرة، عناوين حول أخبار الشأن الوطني، من ذلك البنك المركزي التونسي يتحدث على استقرار معدل الفائدة في السوق النقدية عند حدود 6.99% خلال ماي 2026 في سوسة، باش يتم افتتاح موسم حصاد الشعير والقمح والتجميع نهار 2 جوان المقبل.

0: دولة الكونغو ديمقراطية. ونرجع بالتفاصيل كما قلت في نشرة السبعة تصبح.
1: شكرا ليك بسمة، يعطيك الصحة. حنا نكملوا الرونديفو مع موسيقتنا والبلاي ليست نتاعنا بيان سور، اخبارنا حاضرة، خليكم معنا في الاستماع والمتابعة للماتينال ويكاند اللي تتواصل معكم حتى للتسعة.

محارب من عند أمين خطابي. وصلنا لستة واحدة وخمسين دقيقة، مجموعة كبيرة برشا من الأغاني التي تتغنى بالحب وبالأم. اليوم عندكم موعد معها بمناسبة عيد الأمهات إن شاء الله كل عام، وانتم حيين بخير اللي تسمعوا فينا صباح بكري، اللي تسمعوا فينا في التوقيت هذية ستة واحدة وخمسين دقيقة. نصبحوا عليكم بالخير بالمحبة وبالورد زيدا، ونقول لكم عندكم فرصة إنكم تربحوا الكادوات بمناسبة عيد الأمهات. هذيك علاش كل شخص يسمع فينا ويتفكر روحه اللي هو بتيتخ مشريش كادو، ما ودش العزيز عليه بالكادو اللي يليق بها بالمناسبة هذية اللي هي عيد الأمهات، دونك عنده فرصة باش يبعث SMS يكتب فيه جي كيما جوهرة على 85 990 وتربحوا معنا بون داشا بالنسبة للكادوات متاعنا. دونك البون داشا تاخذوا بيه بوكي دو فلور من اهداء سماح مليون فلور في خزيمة الغربية وسقانس المستير. دونك مرحبا بكم، تبعثوا SMS توت سويت فيه جي كيما جوهرة على 85 990، واكيد ديما الورد يكون سبيسيال مع سماح مليون فلور خزيمة الغربية وسقانس المستير، وخصوصا في المناسبات المزيانه اللي كيما هكا كيما عيد الامهات. دونك البوكي سيغتينمون باش يكون غافيني، باش يكون سيليكسيوني بالكدا، والالوان نتاعو والريحه نتاعو باش تكون بنينه برشا. احنا مواصلين معاكم المشوار مستمعينا، بعد شويه الموعد باش يكون مع بسمه سعيديه في نشره الاخبار الرئيسيه الاولى على موجاتنا، وبعدها باش نقدم لكم النشره الجويه زاده للتطورات الجويه لطقس اليوم لحد 31 ماي 2026. اللي فاقوا بكري واللي بداوا نهارهم على بكري اكيد حسوا فما نسمه صباح حكايه فرشكة هي وباردة شوية، وحاليا الطقس غيم شوية زعما فما أمطار وإلا ليه. كيفاش بشي تواصل طقس اليوم؟ كل التفاصيل إن شاء الله تلقاها مباشرة بعد أخبار السبعة. سينو ما تنسيوش العزيز عليكم في قوم عيدك اليوم تجبوا تبعثونا نمروه زيدا هو شكون وشو تحبوا توصلوا لكم ميساج على 85 990 ويكونوا معنا إن شاء الله في الديريكت في قوم عيدك اليوم.

0: تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. عدل الموجة واسمع جوهر اف ام. الحمامات سود وزروان على 105. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها.

على التوالي خلال ماي الحالي وفق البنك المركزي التونسي. افتتاح موسم حصاد الشعير والقمح والتجميع يوم الثاني من جوان القادم في سوسة. وفي ظل مخاوف امتداد الخطر، منظمة الصحة العالمية تدعو لاحتواء إيبولا في الكونغو. في تفاصيل أخبارنا، استقر معدل الفائدة الشهري في السوق النقدية عند مستوى 6.99% خلال شهر ماي 2026، وذلك للشهر الرابع على التوالي وفق المعطيات الإحصائية الصادرة أمس عن البنك المركزي التونسي. وعلى أساس سنوي، واصل المعدل منحاه التنازلي الذي شهد خلال السنوات الأخيرة، وتحول من 8% نهاية ماي 2023 إلى 7.97% في ماي 2024، فإلى 7.5% موفى ماي من السنة الماضية 2025، قبل أن يستقر حاليا عند مستوى 6.99%، وهو أدنى مستوى له منذ جوان 2022. ويعكس هذا التطور ارتباطا وثيقا بين معدل الفائدة في السوق النقدية وسعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي التونسي الذي بقي دون تغيير عند مستوى 7% خلال الأشهر الأخيرة. قررت اللجنة الجهوية لمتابعة الحصاد والتجميع بولاية سوسة افتتاح موسم حصاد الشعير والقمح والتجميع يوم الثاني من جوان المقبل، وذلك بعد التأكد من نضج الحبوب من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومصالح المعهد الوطني للزراعات الكبرى ومصالح ديوان الحبوب، حيث أصبحت جاهزة للحصاد. وكانت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة قد نظمت في وقت سابق بالتعاون مع المعهد الوطني للزراعات الكبرى والمصالح الجهوية للحماية المدنية يوما إعلاميا بخصوص الإجراءات الضرورية لتأمين موسم حصاد الحبوب لهذا العام بعمادة النقد من معتمدية القلعة الصغرى حول التوقي من الحرائق ومجابهتها، بالإضافة إلى الاستعدادات اللوجستية الواجب توفيرها من قبل الفلاحين استعدادا لإمكانية اندلاع الحرائق، بالإضافة أيضا إلى نقطة تعديل آلات الحصاد بهدف الحصول على محصول جيد كما وكيف. دوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة ملف إيران النووي. وأضاف في تصريحاته لشبكة فوكس نيوز: نحن قريبون من اتفاق جيد للغاية مع إيران، وإذا لم يكن منصفا فلنا فسنلجأ من جديد إلى وزارة الحرب. إلى ذلك، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب شدد من شروط الإطار المحتمل للاتفاق مع إيران وأرسل التعديلات المقترحة إلى طهران للنظر فيها. أشارت الصحيفة أيضا نقلا عن مصدرها إلى أن الإطار المقترح ينص على إنهاء الحرب مقابل رفع إيران حصارها على مضيق هرمز. في هذا السياق أيضا، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن طلبات ترامب الأخيرة تسببت في إطلاق جولة جديدة من الأخذ والرد بين واشنطن وطهران، مؤكدا أنه سيكون هناك اتفاق مع إيران لكن موعد إبرامه ما زال غير محسوم. في لبنان، فجر جيش الاحتلال الصهيوني منازل في بلدة دبين جنوبي البلاد وشن غارات عدة على مناطق في قضائي النبطية ومرجعيون. كما أعلن جيش الاحتلال عن بدئه عملية واسعة في مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي سلوقي في جنوبي لبنان. طرح رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو خلال الاجتماع الأخير للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية مقترحا يقضي بتوسيع السيطرة البرية على قطاع غزة، حيث جرى بحث هذه الفكرة ضمن المناقشات دون اتخاذ قرار نهائي بشأنها. نتنياهو كان صرح سابقا بأن توجيهاته تقضي بالسيطرة على نحو 70% من مساحة قطاع غزة، إلا أن مصادر أعلامية عبرية مطلعة أكدت أنه لم تصدر حتى الآن تعليمات رسمية إلى الأجهزة الأمنية أو إلى جيش الاحتلال لتنفيذ هذه الخطة.
من المنتظر أن تتوجه وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إلى الصين غداً الاثنين ثم إلى الهند في وقت لاحق من الأسبوع المقبل في جولة ستركز على قضايا عالمية بدءاً من قضية مضيق هرمز والحرب بين روسيا وأوكرانيا وحتى أحدث موجة

0: تفشي فيروس إيبولا. جدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غيبريسوس دعوته المجتمعات المحلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أداء دور محوري في مواجهة تفشي فيروس إيبولا، مؤكدا أن السكان المحليين يمتلكون فهما أعمق للتحديات الميدانية وقدرة أكبر على الوصول إلى حلول فعالة. جاءت هذه الدعوة خلال زيارته لمدينة بونيا عاصمة إقليم إيتوري التي تشكل بؤرة التفشي الحالي في إطار جهود دولية لتنسيق الاستجابة وتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawhara.fm.net

0: ستارة 9 ماتينال ويكاند مع سالم هاني. مع سالم هاني على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. ميتيو على جوهرة اف ام.
1: السبعة وسبعة دقائق في الماتينال ويكاند، رجعنا لكم بآخر الأخبار في علاقة بتطورات الجوية. الطقس اليوم لحد 31 ماي 2026 طقس اليوم باش يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيفة سحب بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار، ثم تشمل تدريجيا بعض الجهات الشرقية وخصوصا بعد كمية الأمطار الهامة اللي تم تسجيلها ليلة البارح في ولاية القيروان وفي ولاية الكيف. نذكركم أنه الأمطار الرعدية متوقعة زادة اليوم آخر النهار تقريبا بأقصى الشمال فقط، أما بالنسبة لليوم تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 وال 31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 32 وال 36 درجة ببقية الجهات. البحر بكافة المجالات البحرية بشكون هادئ فقليل الاضطراب، والريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ما عندهاش تأثير بينسوق على حالة السواحل الشمالية والشرقية. كانت هذه النشرة الجوية الأولى على موجتنا، بعد ساعة من توا نقدم لكم آخر التحينات. خليكم معنا، المشوار مازال متواصل في المتينة الويكاند حتى للتسعة.

0: 7:24 دقيقة في المتنة الويكاند، رجعنا لكم بالموعد القار مع الفرحة وعيد الميلاد. في قوم عيدك اليوم،
1: قوم عيدك اليوم. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
0: قبل ما نستقبلوا التليفونات بيان سور نقولوا جويوز انيفرسير لمواليد 31 ماي الكل، وخصوصا من الامهات بما انه اليوم عيد الامهات. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. اليوم زاده ديديكاس تري تري سبيسيال لسامي ترجمان اللي يحتفل اليوم بعيد ميلاده، وديديكاس هذايا يوصلوا من عند امه عليا وبو حسني واخواته ناجي وسناء اللي يقولوا له نحبوك برشا، وان شاء الله كل عام وانت حي بالف خير. ان شاء الله عام سعيد لسامي ترجمان، وإن شاء الله مزيد من النجاح والتألق. بيان سور نتعديو توت سويت الحنين التومي من فيضالي حاضرة معنا بالتليفون. صباح النور يا حنين، أهلا وسهلا.
2: أهلا، صباح الخير.
0: إن شاء الله كل عام وتحين خير يا حنين.
2: عايشك عايش أختي، خليك
0: فرحانة حنونة بعيد ميلادك ولا؟
2: إيه بيان سور، خاطر دوبل
0: دوبل معايد الأمهات، وأنتي عادة أحلى أم هكا ولا؟
2: عايشك يخليك أي أحلى أم. إن شاء الله يا رب. لا ولدكو يا براء،
0: ولدكوك براء. أولادك شكونهم أسميهم؟
2: جود وجوري وجواد.
0: ما شاء الله، جود وجوري وجواد. ليلى أم أحلى أم وفنانة زيدة في اختيار أسماء أبناء. هاي لله ربي يكرمهم لك الكل، تفرحي بيهم إن شاء الله. دونك ديديكاس اليوم راهو يوصلك من عند مش أولادك أنت، أما من عند ولدكوك براء
2: أكيد روحي هذيك،
0: ومن عند مماتك زكية وبوك الهادي.
2: ربي يفضلهم لي الكل، وربي يخليهم يا ربي تاج فوق راسي، وبرا ربي يعطيه الوقت الطيب يا ربي. ان شاء الله راسي اعلى المراتب هذيك، والخويا لحنين برشا
0: ان شاء الله. نحبوا برك ان شاء الله تفرح بهم الكل يا حنين، وربي يفضل لك العائله. وان شاء الله اليوم عاد يكون فما بروغرام بالمناسبه ولا؟
2: ان شاء الله ان شاء الله. انا نستنى.
0: انت تستنى. هما سيبو خذيو الانيسياتيف، راه تو باقي التدبير لازم يكون عليك انت. دبر راسك باش تستدعاهم الكل على فطور على عشاء. دبر راسك معناها اعمل حاجه.
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله يا حنين،
2: قدرت ربي.
0: ان شاء الله ان شاء الله ديما ملمومين في الخير لله. ومره اخرى كل عام وانت حيه بالف خير ان شاء الله. شكرا لك حنين، وان شاء الله نهارك سعيد. نتعداو الريم من سوسه. اهلا وسهلا يا ريم. صباح النور يا ريم.
3: صباح النور، الحمد لله.
0: فقت ولي
3: مالا بالطبيعه،
0: قولي مالا كيفاش نحكي معاكم. انا توا ناشطه وفرحانه والعيد عيدين زيدا هكا ولي.
3: ايه انتم معكم فرحتوني ولي وثلاث عيال.
0: يلا صحة ليك، تستاهل كل خير. ما نعرفش يوسف قديش عمره. يوسف هو
3: يوسف يغلق 15 ان شاء الله.
0: ما شاء الله، معناها راجل يوسف. دونك كيفاش حضر روحه هكا؟ كيف قال لك البارح نصف الليل جويز انيفرسير، ولا هو منظم يرقد قبل نصف الليل، ولا كيفاش؟ قول لي. قول
3: هو يرقد قبل نصف الليل بالطبيعه. قام الصباح قال لي هو يحبكم على الاخر، كل ما نبداو بنوصلوا فيه كي تجي الفقره نتاع عيد ميلادك اليوم، قوي قوي قوي قوي، اسكت اسكت يبدا يفزع في هيك وفي هيك.
0: يعطيه الصحه والله، ربي يفضله يوسف. الا ربي يفضل لك يوسف ويحيى زيدا.
3: اي ربي يفضلهم للزور
0: ان شاء الله. وفتحيه ولا فتيحه؟
3: فتيحه امي.
0: فتيحه. ونجيب؟
3: وهو نجيب بابا.
0: أختك شو اسمها؟
3: نسرين.
0: نسرين، ربي فضل لك زيدا نسرين. اسمع، وحتى البعاد رهم ما نسيوش. قاسم زيدا، ما نسيش عيد ميلادك،
3: ربي فضله لي.
0: ويقولوا لك نحبوك برشا برشا يا أحلى ريم في الدنيا.
3: ونحبهم برشا،
0: ربي فضلهم لك يا ريم. وإن شاء الله تفرح بيوسف، وإن شاء الله ديما فرحانة يا لله، ونسمع صوتك عايزك في المناسبات السعيدة إن شاء الله.
3: عايزك صلاة ديما مفرحتنا أنت زيدا، وربي يعيشك. فضلك.
0: شكرا لك يا ريم، وإن شاء الله نهارك سعيد، وإن شاء الله ديما نسمع أصواتكم. ونعرف أنه ساعات هكا الواحد هكا صوته يخونه ويتخنق شوية يتأثر. دونك ريم تأثرت على خاطر جبت لها على أخوها قاسم اللي موجود في كندا، اللي نوجه له تحية، وإن شاء الله ربي يرد غربته على خير، وإن شاء الله تتقابلوا قريب يا ريم في ساعة سعيدة. نمشي لسارة الماجري. أهلا وسهلا يا سارة. صباح النور يا للا، صباح السرور. سارة المجري من ماطر.
4: ايه
0: مرحبا بيك يا للا، اليوم عيد ميلادك، في بالك عاد؟
4: ايه.
0: اسمع بيناتنا سرورة، شو عملت على لي ريزو سوسيو؟ شنو هبط من ستوريات من حاجة هكا سبيسيال بمناسبة عيد ميلادك؟
4: والله هبط دي ستوري في الانستا.
0: هبط دي ستوري، شنو فيهم؟ قلت لهم تفكروني راهو غدوة عيد ميلادي.
4: ليه هما تفكروني الحظ
0: هما تفكروك ربي فضلهم لك يا لالا الكل الناس العزيزة عليك اللي تفكروا عيد ميلادك وانت تعز عليهم برشا اما راهو فما اشخاص ديما يلوجوا على طريقه سبيسيال باش يهنيوك بعيد ميلادك عرفتهم شكون ولا تحب نقول لك طول
4: الحقيقه عرفتهم
0: عرفتهم اللي هما باباتك سيري ذا
4: ايوه امي
0: وحيده
4: اي
0: يقولوا لك يا سروره نحبوك برشا برشا برشا وان شاء الله ديما منورتنا
4: انا نحبهم اكثر ديجا وما كل شيء معناها
0: ربي فضلهم لك يا للا وان شاء الله تفرحهم انت بنجاحك هذيك اجمل هديه تنجم تهديها لهم يا ساره
4: عايشك ربي يخليك
0: يعيشك شكرا لك وان شاء الله نهارك سعيد سارة هكا نكونوا بلغنا التحايا والتهاني بمناسبة عيد الميلاد بتاريخ اليوم 31 ماي الحقيقة الوقت هو اللي يحكم فينا ما نجموش ناخذوا تليفونات الكل ما نجموش نسمعوا الأصوات الكل أما يلزمنا نفوتي والأولاد والليكيب اللي حاضرة معايا دونك تختاروا لي رقم من واحد حتى لثلاثة شكون اللي باش يربح الكادو منقلة من أهداء سيتي واتش وجوهرة اف ام بالإجماع اتفقوا رقم واحد ونقولوا ألف ألف مبروك الحنين التومي منجلة من أهداء سيتي واتش وجوهرة فيم إن شاء الله تلبسها بالصحة وإن شاء الله أيامكم كلها أعياد سواء حنين التومي وإلا ريم برقيقة وإلا سارة المجري إن شاء الله ديما فرحانين دونك منجلة من أهداء سيتي واتش وجوهرة فيم كانت من نصيب حنين إن شاء الله ألف ألف مبروك مشوارنا مازال متواصل مع الموسيقى في المتينة الويكاند نرجع لكم بعد شوية خليكم معنا
1: قوم عيدك اليوم City Watch, la maison des montres originale. Tasmo, la hâte de 7 à 9, matinée le week-end, ma Salem Hani. Ma Salem Hani. A la Jawhara FM TV. Chouf, Asma, ou et Mata. Ou et Mata.

وبحبه من أول دقيقة. دونك عبد الحليم وصلنا على 57 دقيقة على جوهرة FM. مرحبا بكم، إن شاء الله نهاركم سعيد. الناس الكل نذكركم بتاريخ اليوم 31 ماي 2026، دونك آخر نهار في شهر ماي. غدوة نفتتحوا مع بعضنا بحول الله شهر جوان اللي من خلاله تنطلق ويصير تعديل في رزنامة العمل لبعض المؤسسات وفي إطار تقريب الخدمة لكم مستمعينا. ودي ما نقول إن شاء الله تتمتعوا بالصحة والله لا يحوشكم بيان سور، لكن يلزمنا نقدموا المعلومة ونحينوها كيف ما يلزم على خطر البلاغ هذايا أعلن عليه المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس في علاقة باعتماد التوقيت الصيفي لفتح وغلق الصيدليات بمختلف أصنافها اللي باش ينطلق غدوة العمل بالتوقيت الجديد ويتواصل حتى 31 أوت 2026، وهي تقريبا من المؤسسات اللي تستبق يعني كما نقولوا التوقيت الصيفي. التوقيت الصيفي متاع الفارماسي يبدأ في جوان مش كما مؤسسات أخرى في جويليا. دونك اللي يلزمنا نفهموه ساعة، أول حاجة الفارماسي اللي يعرضونا في حياتنا الكل واللي موجودين في المحيط متاعنا سواء السكن أو العمل، راهو فيهم أصناف وحسب الأصناف بيان سور يتم تحديد وقت العمل متاع الفارماسي هذوما. فما صيدليات الصنف A المخصصة للعمل النهاري دونك تخدم في النهار، وفما صيدليات الاستمرار اللي تخدم زادة في النهار أما على طول، وفما صيدليات صنف B المخصصة للعمل الليلي المعروفة بالفارماسي دونوي، وهذه لضمان استمرارية الخدمات الصيدلانية خلال كامل أيام الأسبوع والعطل الرسمية زادة. دونك عمل الصيدليات كيفاش بيكون انطلاقا من غدوة؟ الصيدليات صنف A تخدم من الاثنين للجمعة من 8 متاع الصباح حتى الماضي ساعة ونص، ومن بعديك من الأربعة حتى الثمانية متاع الليل. فوالا دونك تخدم من 8 حتى الماضي ساعة ونص ومن بعديك من الأربعة حتى الثمانية متاع الليل. هذايا بالنسبة للصيدليات صنف A. صيدليات الاستمرار تأمن الخدمة بشكل متواصل من 8 متاع الصباح حتى الثمانية متاع الليل، وصيدليات الليل الصنف B تأمن الحصص الليلية يوميا من 8 متاع الليل حتى 8 متاع الصباح متاع منو غدوة، هذية من الاثنين حتى للجمعة. نظام العمل بيان سور نهار السبت ولا حد يكون مجدول ديما ويصير فيه تحيين، وتعودنا ديما انه كي تمشيو الفارماسي مثال في وسط الجمعة ولا نهاية الأسبوع مثال نهار الجمعة تلقى معلقة مكتوبة ولا منشورة على باب الفارماسي فيها أنا هي الصيدلية متاع الاستمرار ولا الصيدلية اللي بتخدم السبت ولا حد في الجهة هذيك. دونك ديما ثبتوا فيها الورقة هذيك المكتوبة، راهي فيها معلومات هامة جدا. وخدمات الاستمرار تتواصل أيام الأحد والعطل الرسمية من خلال الصيدليات صنف A من 8 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل، وصنف B من 8 متاع الليل حتى 8 متاع الصباح منه غدوة، من أجل توفير الأدوية والخدمات الصيدلانية للمواطنين على مدار الساعة. إن شاء الله المعلومة تكون وصلت إنه توقيت الصيدليات باش يتغير انطلاقا من غدوة غرة جوان، ويتواصل العمل الصيفي في بالجدول هذايا وبالتوقيت هذايا حتى 31 أوت كان حين ربي بخير 2026. احنا مشوارنا مازال متواصل في الماتينا الويكاند حتى للتسعة. بعد شوية الموعد باش يكون مع زملائنا من قسم الأخبار وقسم الرياضة بسمة سعيدية وأنيسة دواجي باش يأمنون جولة مع أبرز المقالات الصادرة في الصحف الإلكترونية والورقية في تونس.

6309 ماكينة الويكاند مع سالم هاني. مع سالم هاني على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

0: توزين تواصلنا حتى الثمانية في الماتينال ويكند. توت سويت جولة مع أبرز المقالات الصادرة في الصحف الإلكترونية والورقية وكل التفاصيل مع زملائنا من قسم الأخبار وقسم الرياضة. Revue de presse. البداية معك بسمة. صباح النور، مرحبا بك من جديد.
1: من جديد، أهلا وسهلا سناء. صباح النور عليك وعلى كل مستمعي جهرة فام. شروق في أبرز العناوين متاحة على يون سيطرة الأخبار والعناوين الرياضية، أما فما عناوين أيضا متعلقة بالشأن الوطني. تم أساسا فاجعة التسمم اللي صارت في سيدي بوزيد، وين تنقلت شروق وحكيت مع عدد من أفراد العائلة، منهم زوز توفى ورب يرحمهم، وتم نفي كل الإشاعات اللي خرجت من هنا وهناك حول الأسباب الكامنة وراء حادثة التسمم. ما بقى كان نستناو نتائج تحاليل بطبيعة العينات اللي تم رفعها لمعرفة حقيقة ما جرى. عنوان آخر في قلب الصفحة الأولى من جريدة الشروق يقول: فظيع في مجاز الباب يقتل زوجته وابنه رميا بالرصاص. من عناوين الشروق أيضا: تونس تتحصل على الجائزة البرونزية لبيتم للتميز في خدمات ضيوف الرحمن. من ضمن 80 مكتب شؤون حجاج حضر الفعاليات وزير شؤون دينية اللي موجود في المملكة العربية السعودية، وتسلم الوثيقة الترتيبية الخاصة أيضا بموسم الحج المقبل 1448 للهجرة. نمشي بكم للصباح نيوز نقلا عن مصالح الرصد الجوي، تقول انه صيف 2026 قد يشهد درجات حراره اعلى من المعدلات. حكيت ايضا الصباح نيوز على تسلم تونس امس في بولونيا مشعل تنظيم الدوره الخامسه من المؤتمر الدولي للقمح المقرر في افريل 2028، وهذا كان خلال جلسه ختاميه للدوره الرابعه اللي عقدت في بولونيا بين 25 و 29 ماي الجاري. من الاخبار البيئيه نقلت الصباح نيوز عن جمعية أزرقنا الكبير، تسجيل أول عش للسلاحف البحرية ضخمة الرأس خلال موسم 26 في جزر قوريا. جرى نقل العش هذا إلى محضنة أنشأتها الجمعية في جزيرة قوريا الصغرى بهدف ضمان حمايته والمحافظة عليه. نختم بشعب نيوز، الموقع والجريدة المتحدثة بلسان منظمة الشغالين. خبر يتعلق بموعد هيئة إدارية وطنية باش تعقد يوم الخميس 4 جوان المقبل بمقر الاتحاد. المواضيع: متابعة ملف الانخراطات، الوضع المالي للمنظمة، تنقيحات بعض الفصول من النظام الداخلي، ومع متابعة مخرجات المؤتمر 26 المؤتمر الأخير للاتحاد العام التونسي للشغل.
0: شكرا لك بسمة، يعطيك الصحة على الجولة هذه. نبدل الاختصاص توسويت ونسمع وليد الجزيري شنو حضرنا وشنو اختار من مقالات صادرة في البريس إلكترونيك والصحف الورقية. كل التفاصيل توسويت. صباح النور وليد، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: صباح النور سناء، بسمة، منال، عبد الحميد، الناس كل اللي يسمعوا فينا. البداية بالشروق، جرجيس يطارد المجد والترجي لاستعادة الكبرياء. اليوم نهائي الامتاع، نحكي على نهائي كأس تونس لكرة القدم الأربعة متاع العشية على أرضية ملعب حماد العقربي بإرادس. غدا المنتخب الوطني يواجه المنتخب النمسا، منتخب يصل فيينا. كرة اليد، الترجي يتوج بالثنائي الرابع على التوالي، ونادي الرياضة النسائية بالمكنين يرفع الكأس ويتوج بالثنائي. الشروق تحدثت زاد على ركائز النادي الإفريقي تحت المجهر قبل الانتقالات. الصيفية، الصباح نيوز، النادي الصفاقسي المنصف السلامي رئيسا لهيئة الدعم، نادي حمام الأنف يجدد العهد مع الرابطة الأولى بعد انتصاره البارح في مباراة البراج على الملعب الجابسي. بلاغ مروري بمناسبة مباراة الدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم، وفتح بواب ملعب حماد العقربي بيرادس باش يكون اليوم ماضي ساعة. نيس وعلي العابد يضمنان البقاء في الدرجة الأولى الفرنسية. الصريح، الفيفا يصدر قرار المنع من الانتداب لفريق نهضة بركان المغربي اللي درب فيه التونسي معين الشعباني لثلاث فترات. ونادي حمام الأنف الرابطة الأولى. أكيد أكثر أخبار بعد تقريبا 25 دقيقة من توا.
0: شكرا لك وليد، يعطيك الصحة على الجولة هذه. توتسويت احنا نواصل متابعتنا، والموعد توتسويت يكون مع آخر التحينات بالنسبة للتطورات الجوية. الطقس اليوم
3: ميتيو على جوهرة أفم.
0: نشرة محينة تصنع من المعهد الوطني للرصد الجوي في علاقة بالتطورات الجوية. الطقس اليوم لحد 31 مايو 2026، الطقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا باش يكون كثيف سحب بعد الظهر خصوصا بالمناطق الغربية، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية خصوصا آخر العشية وأول الليل. تتراوح درجات الحرارة القصوى اليوم بين 27 و 31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 32 و 36 درجة ببقية الجهات. البحر باش يكون هادئ فقليل الاضطراب بكافة المجالات البحرية، والريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة. هذا هي آخر التحينات بالنسبة لطقس اليوم. إذا تحبوا على أكثر تفاصيل نجموا تدخلوا على موقعنا www.jawharafm.net، وإلا نجموا تزوروا صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة FM.

0: مش عملت فيه أو قال لك مامي
1: شو عملت فيه؟ عبطت وصرت شمش وبوص
2: بكي بكي بكي وكل ما حدا يقول لي إيه الله يخلي لك إياها
3: أبكي. أنا ماما بحب يضل يقول لي ماما مش عيط لي باسمي
4: ماما برك امسكن هيك وبلش غنش فيهم
5: بقول لي ماما وجعتيني عقد ما بحس حالي بدي شد عليه
6: لا أول شيء قلت بابا بعدين قلت ماما صرنا نضحك كثير كانت مهضومة حبت البي أكثر من المهم
3: موت فيهم موت فيهم بس فكر هيدا أحلى شيء عملته بحياتي هني
7: أمي دخيلوا عطر أنفاسك صغير الهدايا كتير عقياسك ما في سما بتساع قلب الأم ولا في وصف

0: 3 ماتينال ويكاند مع سالم هني.
1: مع سالم هني
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

0: محمد فؤاد يما وصلنا ل 28 دقيقة في المتينة الويكند بلاي ليست سبيسيال اليوم بمناسبة عيد الأمهات. مرة أخرى نجدوا التحية, نجدوا أجمل الأماني لكل أم تسمع فينا الوقيت هذية, وربي فضل لكم أمهاتكم, الناس الكل يرحم الأمهات المتوفين بيان سور. دونك حابينا نودوكم كيف العادة بالكادوات بالمناسبة هذية, ونذكركم اللي فما مجموعة من باقات الورود من أهداء سماح ميليون فلور خزيمة الغربية وسقانس المستير. دونك يكفي انكم تبعثوا اس ام اس فيه جي كيما جوهره على 85 990, وان شاء الله تربحوا معنا الكادوات هذوما, سواء اذا انتم كنتوا امهات يعني لكم انتم مباشره, او انتم عندكم امكم وتحبوا تودوها بكادو سبيسيال اليوم عن طريق جوهره فام. دونك تنجموا تبعثونا لنا اس ام اس توت سويت فيه جي كيما جوهره على 85 990. دونك عندنا 4 بوكي دو فلور باش يكونوا تري سبيسيال بالمناسبه هذيا من اهداء سماح ميليون فلور. دونك ان شاء الله بعد شويه تصير عمليه القرعه ونقدم لكم اسماء الفايزين معنا اليوم. هذيك علاش باش نواصلوا على نفس الايقاع, اغاني جميله جدا تحتفي بالام وتتغنى بالام. دونك مازالت متواصله على جوهر اف ام متابعتنا واخبارنا كيف كيف حتى للتسعه.
1: اذا ما تزعلش نفسك اللي في الدنيا يستاهل, لما تهدى تلقى وقتك

0: نميرة على جوهر فامي. وصلنا ل 8:25 دقيقة. أخبارنا متواصلة ومتابعتنا باش تتركز لقيت هدايا على النشاط الجمعياتي, ونحكي لكم على نادي الأجيال بالمنستير اللي اليوم ينظم ندوة حول معركة بنزرت, حرب بنزرت لماذا. أكثر تفاصيل خلينا ناخذوها مع رئيس النادي, نادي الأجيال بالمنستير سي فتحي بسباس. نقولوا له صباح النور, أهلا وسهلا.
1: صباح النور, عيد سعيد لجميع مستمعين ومستمعات جورا فام وجميع العاملين ومنظفين مواطنين إذاعة جورا فام.
0: يعيشك سي فتحي, شكرا ليك. دونك التحضيرات على قدم وساق, بعد شوية تحديدا 9:30 باش تنطلق الندوة نتاعكم. دونك لو كان تعطينا أكثر تفاصيل على المحور, علاش تم اختيار المحور هذية وانتظاراتكم من الحضور خصوصا.
1: أنا في نطاق الاحتفال بذكرى 71 للنصر, هو يصادف غدوة يوم اثنين, لكن يوم اثنين يوم عمل مش يوم عطلة. قدمناه يوم 31. تنظم جمعية نادي الأجيال بتنسيق مع المكتب المحلي المتقاعدين بالمصير ومرصد قناة بنزرت, لقاء تقديم توقيع الطبعة الثانية من كتاب الطرح العميد متقاعد من الجيش الوطني توقيع عياد, وهو كتاب علمي ينبت في أسباب وأطوار ونتائج معركة بنزرت بعيون خبير عسكري يدير اللقاء, هو كما تعرف الدكتور عادل بن يوسف. باش يكون موعد كيما قلت اليوم يوم الاحد 1/8 بمقر نادي الأجيال شارع مجاهد الاكبر بالمصير, ابتداء من الساعه 9:30 صباحا. الحضور يشرف الجميع, راهي مش مقتصر على المثقفين, لا مقصود لجميع اصناف المتسكنين من المنسير ولا حتى من سوسه, مرحبا بهم دايور مضيوف جايين من سوسه للحدث هذا. هو باش نشوفوا شنو الجديد اللي بحث القوه في مصنع اسباب حرب بنزرت, ولذا مش خلي المجال للمؤلف يعطي فكرة أكثر. وشكرا لجمعية اللي ساهموا معنا في تنشيط تقديم الكتاب هذا.
0: أكيد كل الشكر موصول ليهم الكل, وموصول زاد عليكم أنتوما جمعية نادي الأجيال, على خاطر ما تنسى حتى تاريخ وطني, ما تنسى حتى موعد في علاقة بالتاريخ نتاعنا والنضالات نتاع أجدادنا. كما نقولوا كما أشرت سيادتك سي فتحي, ما خيرش من كتاب يوثق أكيد لحظات ومحطات هامة تاريخية في تونس, وخصوصا بعيون عميد سابق من الجيش الوطني اللي هو توفيق عياد. مشكور جدا سي فتحي بسباس, يعطيك الصحة. ونأكدوا على مستمعينا باش يكونوا متواجدين معاكم اليوم انطلاقا من 9:30 لتقديم الكتاب هذية, وأكيد باش يصير فما توسع في الحديث على المحطة التاريخية هذية اللي صارت في بنزرت ونضالات التوانسة ضد المستعمر. ومهم جدا اللي احنا نحافظوا بطبيعة على التمسك بالهوية الوطنية نتاعنا, ونحافظوا على قيمة النضالات التونسية اللي صارت في وقت من الأوقات ضد المستعمر. دونك إن شاء الله متابعة طيبة للناس اللي تنجم تلتحق بكم اليوم الصباح, دونك بعد سويعة من توا, وإن شاء الله متابعة طيبة لكم الكل. احنا مشوارنا يتواصل توت سويت مع وليد الجزيري في آخر الأخبار والمتابعات الرياضية في جوهر سبورت.

الثانية ضد بلجيكا السبت القادم مضي ساعتين بتوقيت تونس في بروكسل. اليوم يصدى الستار على الموسم الرياضي 2025-2026 اليوم الأربعاء على أرضية ملعب حمد العقربي برادس نهائي كأس تونس لكرة القدم بين ترجي جرجيس والترجي الرياضي التونسي بإدارة الحكم نضال الطيف وفي غرفة الفار مجدي بلغة. ترجي جرجيس يدخل المباراة من أجل اللقب الثاني بعد لقب 2005 ضد نفس المنافس وقت النهائي جمع ترجي جرجيس والترجي الرياضي التونسي سنة 2005 والترجي جرجيس كان تحصل على أول لقب له بعد الانتصار هدفين لصفر. الترجي من أجل اللقب 17 في النهائي آخر لقب كان الموسم الفارط وقت فاز في الدور النهائي على الملعب التونسي هدف لصفر هدف أقبله. مباراة بشكون منقول على الوطنية الأولى وفتح أبواب الملعب باش يكون ماضي ساعة حضور 25 ألف متفرج مناصفة بين جمهور الترجي وجمهور ترجي جرجيس. ألف ألف مبروك للنادي حمام الأنف عودته من جديد للرابطة المحترفة الأولى بعد انتصاره البارع على الملعب الجابسي في مباراة فاصلة دارت في أولمبي سوسة 3-0 بيرم من ويسر دقيقة 17 وثنائية الأحمد بن طيبة دقيقة 22 و52. والموسم القادم الثلاثي أمل حمام سوسة تقدم سقية الدائر والنادي حمام الأنف باش يتواجدوا في الرابطة المحترفة الأولى. البارح كان اجتماع الهيئة العليا للدعم في النادي الرياضي الصفاقسي ومن أهم القرارات تعيين السيد منصف السلامي رئيسا لهيئة العليا للدعم، السيد عماد المسدي نائب رئيس أول، السيد عبد الرحمن الفندري نائب رئيس ثاني. الاجتماع صار فيه جمع مبلغ مالي هام لخلاص بعض الديون المستعجلة وتم الإجماع على مواصلة الهيئة التسييرية الحالية لعملها إلى غاد يوم 3 جويلية القادم تاريخ انعقاد الجلسة العامة الانتخابية للنادي الرياضي الصفاقسي. بعد بلاغ هيئة الشبيبة القيروانية واللي استنكرت موقف هيئة الدرجة الأولى واتهمتها بتضييع الوقت في نفس الإطار مستقبل سليمان يطالب باستقالة. البارح في بلاغ أزر مستقبل سليمان طالب باستقالة رئيس هيئة الدرجة الأولى بسبب عجز الهيئة عن إصدار أي قرار في الملفات المحالة إليها والمتعلقة بأندية خرقت التزاماتها المالية. الترجي الرياضي التونسي توج البارح بلقب كأس تونس لكرة اليد على حساب نادي سقيت الزيت 32-25 ويحرز بذلك ثنائي موسم 2025-2026. الترجي يرفع رصيده 32 لقب في مسابقة الكأس. نواصل مع كرة اليد ونادي الرياضة النسائية بالمكنين تحصل البارح على لقب كأس تونس السيدات بعد الانتصار في النهائي عن النادي الإفريقي 26-25 يتحصل بذلك على ثنائي بطولة وكأس. اليوم لحد انطلاق تربص منتخب الكرة الطائرة استعدادا لبطولة إفريقيا المقرة في الكونغو الديمقراطية كينشاسا بين 7 و21 سبتمبر 2026. المؤهل لبطولة العالم 2027 إطار الفني استدعى 18 لاعب: خالد بن سليمان، محمد بن يوسف، إلياس القرى مصلي، إلياس بعشير، أحمد القاضي، سليم المباركي، طيب القرى بصلي من الترجي الرياضي التونسي، علاء لشعل، محمد ريدان من النجم الساحلي، علي بنجي، كريم الفريخة من النادي الصفاقسي، عزيز الترابلسي من اتحاد النقل بصفاقس، واللاعبين المحترفين في أوروبا كل من وليد باكور، أسامة بن رمضان، محمد بن طاهر، حمزة حفيظ، ياسين عبد الهادي والهادي الخضري. بي اس جي الفرنسي تحصل البارح على لقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي بعد انتصاره في النهائي على أرسنال بركلات ترجيحية 4-3. نهاية المباراة في وقتها القانوني والإضافي هدف لهدف. أرباح ومكافئات البي اس جي الموسم هذا بعد الفوز بلقب أمجد الكؤوس الأوروبية باش تبلغ حوالي 400 مليار فقط متأتية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. منتخبات العالم تواصل تحضيراتها المونديال 2026، مجموعة من المقابلات الودية: الإكوادور يربح السعودية 2-2، المكسيك تربح أستراليا 0-0. اليوم ل 11:25 دقيقة متاع الصباح أكيد الإطار الفني المنتخب باش يشاهد المباراة. منتخب يهمنا باش نواجهوه في الجولة الثانية من مونديال 2026. اليابان تواجه إيزلندا، مضي ساعتين سويسرا الأردن، 8:15 متاع الليل ألمانيا فنلندا، 8:30 الولايات المتحدة الاتحاد الأمريكية السنغال، والعشرة ونصف البرازيل بنما. وليد جزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية. ما تنساوش موعدكم اليوم في راديو سبور مع جمال واستوديو تحليل مباشر لنقل مباراة الدور النهائي الكأس تونس لكرة القدم بين ترجي جرجيس والترجي الرياضي التونسي.

0: عماد عبد الحليم بيان سور ما يحليش عيد الامهات من غير ما نسمع اغنيه عماد عبد الحليم انا مهما خدتني المدن. مرحبا بكم مستمعينا، مازال عندكم الوقت باش تربحوا معنا الكادوات لي بوكي دو فلور من اهداء سماح مليون فلور. ما عليكم كان تبعثوا اس ام اس فيه جي كيما جوهره على 85 990. ما كيف ما عودناكم ديما كل ويكاند التوقيت هذا يكون مخصص للمجله القانونيه على جوهره فام، علم الشيء مع الاستاذ ناصر شهلول.
1: علم الشيء علم الشيء
0: ماتر، صباح النور وإن شاء الله نهارك سعيد ومرحبا بيك.
2: صباح النور سناء، تحية لك لكل السادة المستمعين المشاهدين، كذلك تحية المنال عبد الحميد بسمة وليد وسعاد العدواني معالج في استوندار.
0: مرحبا مرحبا بيك وإن شاء الله نهارك زين. دونك
2: كل عام وأنتم بخير وعيد أضحى مبارك إن شاء الله.
0: يعيشك يا ماتر، سفغي احنا ما تقابلناش في فترة العيد، واليوم علي أسباب مهنية أنت تتغيب علينا حضوريا في استوديو، لكن حاضر معنا من خلال التليفون في حديث على موضوع كما قلت أنت يشغل البعض من مستمعينا وحتى من باب المعرفة والثقافة القانونية به جدا، أنه نفهموا ما معنى إيقاف التنفيذ مع التأمين.
2: أكيد سنبقى قبل أن نطرق لهذا الموضوع، وردت استشارة يوم أمس على جمال، وجمال هو لحال هنا مشكور. الاستشارة هذه واردة على البرنامج، يقول صاحبها أنه فما تم فصل الملف وفما أموال مؤمنة بالخزينة العامة منذ فيفري 2022 ويطلب منا باش نجاوبوه يوم الأحد، ويقول أنه إلى حد الآن لم يتحصل على أي مبلغ مالي مؤمن بالخزينة العامة، رغم أنه تم فصل النزاع وفما حكم في الاسترجاع. يقول قاعد نتصل بالمحامي، لكن المحامي يقول رانا احنا هنا مزلنا ومزال ما صار حتى شيء. أنا الحقيقة باش نبدأ أمين معاه وأمين حتى مع روحي، المحامي ليس فوق القانون والعدل المنفذ ليس فوق القانون، هو القاضي بيدو ليس فوق القانون، وترفع عليه الحصانة في صورة ما إذا فما مخالفة مهنية أو مخالفة جزائية. هنا يجب أن نفرق في المفاهيم. هو قال أنه التأمين تم متع مبلغ مالي في إطار حكم، لكن رفع التجميد على ذلك التأمين، وإلى حد الآن لم أتحصل على أي مبلغ مالي. نقول له صاع المدة مش معقولة بتاتا، لأنه منذ فيفري 2022 إلى توا 26 مش معقول الخزينة العامة تقعد الوقت هذاي باش ما تحولش الفلوس. وهنا لابد أن نوضح، خاطر ينجم يكون هو قرروا السحب تم بحكم، وبالتالي طالما أن السحب ورفع التأمين تم بحكم فإنه ما عادش فما حتى أي مجال باش تبقى الفلوس هذية عند الخزينة العامة أو حتى عند المحامي، لأن المحامي وقت الفلوس متاع الحرفاء متاعه تكون عنده مزموش يبقيها عنده لأكثر لمدة شهر أكثر. فما ما يسمى بصندوق دفعات المحامين يتم فيها إيداع المبالغ المالية على ذمة الحرفاء ويتم استخلاصك المبالغ هذيك. إذا كان فما مخالفة تأديبية فهنا ما على المستشير الكريم إلا يمشي للفرع الجهوي للمحامين باش يقوم بين ظفرين بشكاية، يقول راني أنا عندي حكم في السحب وإلى يومنا هذا ما ريت حتى شيء. عندئذ الفرع الجهوي المحامين يوجه مكتوب للمحامي للجواب. إذا فما مخالفة جزائية، إذا فما جانب من الخيانة الموصوفة، وإحنا الحقيقة 11400 محامي، معناتها المبدأ أنه حسن النية والسلامة الطوية والمبدأ الاستقامة والكل عن 11400 محامي. إذا فما البعض أنه أنا ريناس في بعض الحالات حتى في وسائل الإعلام يتخذ إجراء تأديبي ضد بعض المحامين اللي هما قلة قليلة جدا بخصوص الاستيلاء على أموال الحرفاء، إلى جانب هناك تتبعات جزائية. الخصوصية أنت التتبعات الجزائية ضد المحامي أنه السيد الوكيل العام هو الذي يأذن بإجراء بحث تحقيقي، المحامي لا يتم بحثه لدى الشرطة أو لدى الحرس، يتم بحثه مباشرة من طرف قاضي التحقيق بموجب القانون، واللي يأذن بإجراء الأبحاث هو السيد الوكيل العام، لكن بعد معناتها إعلام الفرع الجهوي للمحامين الذي هو موجود الذي ينتمي إليه المحامي، وإذا ثبت أنه فما خرق لأخلاقيات المهنة أو خرق لنص قانوني معين جزائي، فإن الهيئة الوطنية للمحامين التي تنتصب كمجلس تأديب تنجم تقوم بشطب مؤقت للمحامي ومنعه من مباشرة العمل متاعه. تنجم تعمل في بعض الحالات في حالة الأخطاء الفادحة وفي التتبعات الجزائية ضد أي محامي، ينجم يقع الشطب متاعه من الجدول متاع المحامين.
0: وهذا يا أستاذ هل يعتبر خطأ مهني فادح بالنسبة
2: مثلنا ما نعرفوش؟ أنا عطيته توا بالضبط القانون ماذا يقول. أنا هو شقلي بالضبط في الاستشارة باش نكون كما قلت أمين معاه. قال راهو من فيفري 2022 فما مطلب متاع سحب، ولكن إلى يومنا هذا لم أتحصل على الأموال متاع. فما الحقيقة شبهة بكل صدق، خاطر أنا إنسان معناتها يهزمني بالضبط، معناتها تقول ننتمي إلى
0: 4 سنين برشا، معناه
2: 4 سنين برشا ياسر، وبالتالي فما خلل ما، والخلل ما هذا يلزم المواطن هو اللي يكتشفه، يمشي يعهد الفرع الجهوي للمحامين الذي ينتمي إليه المحامي هذا ويعلم بالحيثيات الموضوع. الفرع الجهوي يبعث للمحامي باش يجاوب ويجاوب المحامي، إذا يتضح أنه ثم خلل كذا نجم حتى الفرع الجهوي للمحامين يحيل الملف إلى السيد الوكيل العام باعتبار أنه ثم تتبع جزائي من الممكن أنه يصير ضد المحامي هذا. وبالتالي ما ضاع حق وراءه طالب، ديما نقول أنه كلنا تحت مظلة القانون، مناش فوق القانون مهما كان الموقع متاعنا، وفما إجراءات قانونية سواء تعلق منها إجراءات تأديبية أو إجراءات جزائية تنجم في صورة ما إذا معناتها اتضح أنه فما استيلاء على أموال متاع حريف وذي حماية لذلك الحريف، فما الإجراءات التأديبية والإجراءات الجزائية. وبالتالي ما على المستشير الكريم إلا الاتصال بالفرع الجهوي وتقديم نوع من التظلم للتثبت من هالوضعية هذه، وما ضاع حق وراءه طالب. نرجع لموضوعنا اليوم، موضوعنا هو إيقاف التنفيذ مع التأمين. شنو هالتأمين هذا؟ هو حالة مخصوصة في القانون، تعرف سناء وديما نقولها أن التعقيب لا يوقف التنفيذ. نعقبه احنا حكم مدني أو حتى حكم جزائي لا يوقف التنفيذ، لكن الحالة المخصوصة اللي باش نحكيو عليها اليوم هي حالة الفصل 194 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. الفصل هذا ايش يقول؟ الطعن بالتعقيب لا يوقف التنفيذ، لكن هناك استثناءات يتم فيها إيقاف التنفيذ. هو قضايا الطلاق، تعرف لأنه مهوش معقول أنه ما يقعش إيقاف تنفيذ حكم طلاق تم تعقيبه وينجم الإنسان الآخر أي طرف تحكم لفايته بالطلاق، فإنه ينجم يجبد الحكم وينجم يعرس، وقتها ما نجموش نرجعه من جديد إذا اتضح أنه الحكم مش في طريقه. حالات فساد عقد زواج كذلك تعقيب يوقف التنفيذ فيها، حالات الإعدام زاد يوقف فيها التنفيذ، يتم فيها إيقاف التنفيذ، لأنه لو نفذ الإعدام مش ممكن باش نرجع إلى الحال التي كان عليها قبل ذلك الحكم. وفما إذا فما ورقة مثلا مرمية بالتدليس كيتم إعدامها مثلا الورقة هذيك وتصفيتها، فإنه التعقيب بيوقف التنفيذ للتثبت من وضعية الملف. الفصل 194 يحكي على إيقاف التنفيذ لمدة شهر من طرف السيد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، وديما نحكي في القضايا المدنية باش السادة المستمعين ما يخلطوش ما بين لكن ساعات يتصل بك مواطن قل لي يا أستاذ طول العدل المنفذ عطيته الحكم متاعي الشغلي مثلا والحكم تقضية مرو في فلوس، قال لي راهو عقبوه. إيه نقول له هوني نسمع في الإذاعة وسألت برشا محامين، يقول لي راهو التعقيب ما يوقفش تنفيذ، العدل المنفذ عنده مسؤولية باش ينفذ. يجيك العدل المنفذ يقول لك لا راهو هو جابولي وصل نتاع تأمينك الفلوس هذيك بالخزينة العامة للبلاد التونسية في نهج روما في تونس. شنو هو التأمين هذا؟ هو أنه السيد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب يوقف التنفيذ بناء على مطلب يقدمه الطعن بالتعقيب مع المستندات، ويقول فيه أنه مستعد باش يأمن الفلوس هذيك المحكوم بها ضمانا للتنفيذ وضمانا لإيقاف التنفيذ. أي أنه نعطي مثال، التحكم ضد مؤجر ضد باترون معناتها 3 ملايين غرامات و3 ملايين منحة و3 9 ملايين، مشى عقب هو مول المعمل، مشى عقب الحكم، العدل المنفذ مشى عليه جاء قالوا لا راني هوني عقبت الحكم وراني هني خذيت قرار في إيقاف التنفيذ من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وراني أمنت الفلوس المحكومين وقلت 9 ملايين راني أمنتهم في الخزينة. قل علاش تأمين هذا؟ شنو الغاية منه؟ الغاية منه ضمان تنفيذ الحكم في صورة إما إذا رفض التعقيب أصلا أو شكلا. وقت اللي ترفض سنة التعقيب وقتها العدل المنفذ، ما هو أنا وقت اللي نمشي للمطلوب ونقول له كذا ما يسمى يجيب لي قرار إيقاف تنفيذ ويعطيني الوصل متاع التأمين. العدل المنفذ وقتها يمشي للخزينة العامة أو المحامي متاع الخدام، يمشي للخزينة العامة ويمشي قبل الخزينة العامة يمشي لمحكمة التعقيب يقول له راه تم التعقيب بتاريخ مثلا 16 أبريل 2026 بالرفض أصلا، وبالتالي نحب نسحب المال المؤمن لفائدتي منوبي فلان الفلاني باعتبار أنه الشخص هذا بعد ما عقب راه خسر التعقيب متاعه، الحكم ما تكسرش. تقول لي في صورة ما إذا تقبل التعقيب ومحكمة التعقيب قالت لي المحكمة باش ترجعها المحكمة استئناف مستير باش تعاود تنظر فيها ولا استئناف تونس ولا استئناف قفصة ولا أي كذا، وقتها اللي أمن الفلوس عنده حق هو باش يجبدهم، ما يقعدوش مأمنين اللي فايت الخدام حتى الوين النزاع. هو تأمن باش ضمن إيقاف التنفيذ فقط لمدة شهر، والقضية راهي تتعين في ظرف شهر في التعقيب في صورة ما إذا فما تأمين. وبالتالي الحالة الأولى أنك تسحب الفلوس أنت كمحكوم لفايتك إذا ترفض التعقيب متاع الخدام متاعك ولا متاع شركة التأمين اللي تحكمت بالغرامات. أما إذا تكسر الحكم ويرجع المحكمة أخرى فإنه أنت اللي أمنت، من حقك أن تسترجع الفلوس وما يقعدوش على ذمتك الخدام وعلى ذمة المتضرر من حذف مرور. وبالتالي إيقاف التنفيذ هو إجراء استثنائي يتخذه السيد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب تطبيقا للفصل 194 بشرط أنك تأمن المبالغ المالية المحكوم بها في إطار ذلك الحكم، لأن المبالغ المالية ذيك ضمانا للتنفيذ. وأكثر من ذلك إيقاف التنفيذ ساعات ناخذه وياخذ السيد الرئيس الأول في وضعيات لا يمكن الرجوع فيها للآخر، مثلا متعلقة بأصل تجاري، أصل تجاري كبير وخسر الإنسان ذاك الأصل التجاري متاعه، فينجم السيد الرئيس الأول يوقف التنفيذ لمدة شهر باعتبار أنه كان مثلا باش ينفذ عليه الشخص ذاك باش يخرجه من المحل ولا من المحلات هذيك اللي فيها أصل تجاري كبير، ما عادش ممكن باش نرجعوا الأمر إلى الحالة التي كان عليها بعجالة. فما حالة أخرى أنه في صورة ما إذا نفذ الحكم على غالب ما فماش إيقاف تنفيذ، رئيس الأول رفض كذا وأنا ربحت التعقيب متاعي، كي نربح التعقيب متاعي نمشي نقوم استعجاليا بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه باعتبار أنه الحكم ذاك وقت اللي يتحكم يولي معاد عنده حتى مفعول باعتبار أنه تكسر الحكم ذاك، وبالتالي نرجع إلى الحالة التي كنا عليها قبل التعقيب معناتها حتى ولو نفذ.
0: أستاذ سامحني على المداخلة والمقاطعة، أما هي حالات قليلة جدا نتصور اللي يتم فيها التنفيذ ومن بعدك يصير التعقيب ولا
2: لا؟ بالعكس سناء، بالعكس كما قلت لك المبدأ التعقيب لا يقف التنفيذ. ساعات المحكوم اللي فيته يسرع في التنفيذ، مثلا قضايا استعجالية، مثلا قضايا استعجالية تنفذ في ظرف 24 ساعة وحتى الاستئناف متاعها ما يوقفش التنفيذ. والاستعجالي في التعقيب كي باش تمشي انت تعمل مطلب في ايقاف تنفيذ في الاستعجالي عاده ما يقعش النظر فيه معناتها بصفه فوريه والكل والعدل المنفذ يسرع في التنفيذ. اللي نخافوا منه انه وقت اللي تنفذ انت يصعب في بعض الحالات ارجع الحاله الى ما كانت عليه. ساعات المطلوب يسلم امره لله يقول الله غالب اتنفذت خسرت كل شيء، خسرت الابتدائي، خسرت الاستئناف وخسرت التعقيب. وبالتالي ما تخافوش بالنسبه للتامين فلساتك على الذمه في صورة ما إذا ربحت الدوسي متاعك في التعقيب باش نحكي بالقانون بالفلاقي، في صورة ما إذا خسرت معناتها خسر الشخص هذاك التعقيب متاعه فإنه نجم معناتها ينجم كما قلت لك أنت تسترجع الفلوس، لكن إذا ربح التعقيب متاعه المعاقب فإنه يأكل فلسات هذيك راهي ما تقعدش بور اون اترنيتي إلى ما

0: نعود نباشر من جديد القضية بهيئة أخرى وليست الهيئة التي أصدرت الحكم السابق، باعتبار أنه يولي الهيئة اللي باش تنظر من جديد في إعادة نشر القضية بعد التعقيب تكون هيئة مغايرة للهيئة الأولى.
1: واضح جدا أستاذ ناصر شهلول، شكرا على كل التفاصيل هذه. دونك مستمعينا تنجموا ترجعوا لللايف المؤمن على صفحتنا الرسمية جوهرة فام على الفيسبوك، تفهموا كما نقولوا واحدة واحدة تفهموا المداخلة متاع الأستاذ ناصر شهلول إذا فما أي تفاصيل تحبوا ترجعوا لها في علاقة بإيقاف التنفيذ مع التأمين. شكرا ليك أستاذنا، يتجدد معك الموعد بحول الله لحد الجاي كالعادة في علم الشيء. ومعك نوصلوا لختام موعدنا اليوم من الماتينال ويكاند إديسيون سبيسيال بمناسبة عيد الأمهات اللي فيها لي بوكي دو فلور على ذمة الأمهات للربح، وبعثتوا دي اس فيهم جي كيما جاورة على 85 990. دونك اللي ربحوا معنا القائمة متاعهم دونك حاضرة، ونذكر اللي هما لي بوكي دو فلور من أهداء سماح ميلي ون فلور بوتيك خزيمة الغربية وبوتيك سقانس المستير. ألف مبروك للفايزين. سنة عيسى من هرقلة إن شاء الله ألف مبروك. ثريا بوغطفة من قصر هليل. حبيبة مبروك من سوسة. وابتهال العميري من المكنين، إن شاء الله ألف ألف مبروك، وإن شاء الله تعدي وأحلى عيد أمهات على جوهرة فام، وإن شاء الله سنين دايما لكل الأمهات اللي يسمعوا فينا. التوقيت هذا يا ختام الموعد يكون بالتحية اللي توصلكم من عند ليكيب الكل. شكرا لكم عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، من التخيل في الإخراج التقني، بسمة سعيدة يا حاضرة تتسويت باش قدمنا موجز لآخر الأخبار، سعاد العدويني معالج في التنسيق العام في ستوندار، وسنام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. إن شاء الله نهاركم سعيد، الناس الكل، باي باي.

0: شارك وربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلاب خفيفي متاعك مايونيز جديدة وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وإنستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
1: جوهرة
2: بمليسيتي.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية،
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. شاركت وحدة النقل الجوية التونسية المنتشرة ببانغي عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى في الاحتفال باليوم الدولي لحفاظة السلام التابعين لمنظمة الأمم المتحدة مؤخرا، وذلك بتنظيم تظاهرة خرجت عن المألوف بشهادة العاملين ببعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى مينوسكا. وتمثلت هذه التظاهرة وفق بلاغ صادر أمس عن وزارة الدفاع الوطني في تنظيم زيارة إلى معهد المسكين ببانغي من طرف ثلثين من الطيارين والإطار الطبي العاملين بالوحدة الجوية المذكورة، حيث قدم آمر الوحدة التونسية مداخلة لتحفيز التلاميذ، كما ألقى الأطباء محاضرات حول كيفية التوقي من الأمراض المنقولة جنسيا ومرض الملاريا ومرض الإيبولا، فضلا عن تحسيس التلاميذ بأهمية الرياضة وتجنب اللجوء إلى المخدرات والكحول. أعلن جيش الاحتلال صباح اليوم الأحد مقتل جندي وإصابة 4 آخرين من لواء جفعاتي في معارك جنوبي لبنان، وذلك في وقت نفذت فيه القوات الإسرائيلية أعمق توغل في لبنان منذ أكثر من ربع قرن. أكدت الولايات المتحدة أنها تحتفظ بالقدرة على استئناف العمليات العسكرية ضد إيران إذا اقتضت الضرورة ذلك، فيما شدد الرئيس الأمريكي ترامب على أنه لن يوافق على أي اتفاق مع طهران ما لم يستوفي شروطه بالكامل. مع دخول الحرب عامها الرابع منذ اندلاعها في أفريل من عام 2023، صدرت 3 تقارير أممية بين 28 و30 من مايو الجاري ترسم صورة قاتمة للوضع الإنساني في السودان، محذرة من تفشي الجوع واتساع النزوح وتدهور أوضاع النساء والفتيات على وجه الخصوص. أكدت السلطات الأمريكية ارتفاع عدد قتلى تسرب مواد كيميائية من خزان في مصنع بولاية واشنطن إلى 11، وانتشال فرق الإنقاذ لكل الجثث بما يعني العثور على جثث 9 مفقودين.

0: آخرين. موجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net.
2: لابد من كلمة جوهرة اف ام 73 24 3000.
3: بيست اوف بيست اوف
4: الصناديق الاجتماعيه اللي ديما يتشكوا ما عندهمش فلوس، احنا وقت اللي كنا نخدموا يظل اللي كانوا ياخذوا في نسبه لاباس بها، معناها من قصاص الى اخره. نعرف ان نخرجوا نتخذ منها حتى الفلوس اللي اعطيناها هذيك ما تحسبش، يحاسبونا على اللي خدموا جدد مني، يعني الزياده الاخرانيه هذه اللي لا تسمي الله من جوع، لا كيف مش عارف كيفاش يقال اني ما تشريش حتى كيلو لحم. انا على كل حال بارك الله فيكم، راكم عاونتونا برشا، يكثر خيركم والشعب التونسي ديما في خير ونعمه، والسلام عليكم.
5: بالنسبة للمتقاعدين اللي خذاوا شهرياتهم لزيتهم زيادة ولجيهم رابيل برشا، بالأخص اللي في البوسطة، جماعة اللي خذاوا من البوسطة لجيهم رابيل ولجيهم. فما عباد قالوا لهم ليه خاطر عندكم عام بديتوا تاخذوا في الانتريت ما يجيكم شي، أما فما عباد عندهم 20 سنة ياخذوا في الانتريت وما جيتهمش، منهم أمي عمرها 93 سنة ما جاتهاش لزيادة لا رابيل. علاش كيكا جيبونا واحد معناتها يفسر للعباد؟
6: ربي شاكي طرفة، لكن هي واقعية. كما فتح ربي في العلاش وقالك نستنى في العيد وقتاش مش نربح من الناس الكل كي كما كل واحد عاد الموسم تاعو يعملك علوش تاع مليون و200 تاعو بزوز ملاك مليون و900 بالاخر. بعد تصورك السويردات ومشى قالك عندك الزيتون مش نعطي قضية باش نطلع له شات ملكية واحدة وكل. مشى المحامي يلقى المحامي شي ما عنده العلوش، مش هذا مليون و200 بحوالي زوز ملاك، ايش القضية نتاع زوز ملاك؟ اعطيني 3 ملاك. قال لي كيفاش خلي زوز ملاك؟ قلت لك المرة لا انت ما رحمنيش في عند البنية مش يقرأها زيدها مش ينزل الفوية هاش قايدة في الفوية وقال صاحب الفوية مش يتسكن فيه بنته قالوا ايش شهر مش 250 400 البنتك يودي كيفاش؟ قلت لي 250 لا اتشفك مرحمتنيش في العلوش لذا احنا بكلنا ناكل في بعضنا كل واحد عنده موسم يضرب فيه ضربته
7: قطعنا العلوش باش لناش باهي والدوله وين اللي ما نتاش نقعدوا نقاطعوا احنا يا سيدي قطعنا اللي ما نتاش نقعدوا نقاطعوا كيلو لحم 80 دينار حتى ل 100 دينار الدوار 100 حتى ل 150 دينار حاجه انكر عمرها ما صار اللي ما نتاش يا اخوي الدوله ما تحركش قاطع الزيت قاطع الزقوق قاطع العلوش العيش العيش اسبوعنا حلف الحكايه هذه
8: برب في إيراني كل عام يشيحوا ليك على في نفس الموضوع في الوقت هذا يا أخي كيف شي نظفوا البلاد نظفوها كان للتوريست عليه إحنا ولاد البلاد ما نستهلوش بيش نظفوا لنا البلدية تتبدأ بينا نظفلنا تنحي لنا الأوساخ وتنحي وذوك الكياس الناصبة ومعملوا بجه ربي كريمي قال هذا نعملوه خصيصة للسياحة وللسياح شجوا يلقوا المنظر به وإحنا لا ما نستهلوش وشوفوا المنظر به عيب والله عيب أقسموا بلا شيء حشب أنا شخصيا نحكي عشان ما خاطر ما عندهم حتى احترام لنا احنا الاهل البلاد.

0: المباشرة أرشيماغ مع أسماء الجربي على جوهر اف ام تي في. شوف أسماء وتمتع
1: تسعة عشر دقائق على موجة جوهر اف ام. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أرشيماغ، المجلة المعمارية المخصصة للهندسة المعمارية للديكور وزادة للعقارات. واليوم راهي حلقة ممتازة 100%، خليكم مركزين معنا. ونبدأ كالعادة ونقول لأمهاتنا الغاليين إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. ميمتي الغالية ربي فضلك وربي خليك وإن شاء الله كل عام وانتي حيين بخير. وأمهاتنا اللي فارقونا نقول لهم إن شاء الله ربي يرحمهم وإن شاء الله مثواهم الجنة، وديما نتذكروهم بيان سور. اليوم جوهرة اف ام كل نص ساعة باش تربح زوز أمهات أم بلوتو، دونك عنا دو بون داشا في آخر ليميسيون تاعنا. دونك كل ساعة فما زوز أمهات باش يربحوا معنا أن بو بوكي دو فلوغ من إهداء سماح مليون فلوغ اللي موجودة في خزامة في سقانس زادة المنستير. دونك ما عليكم تبعثوا كان جي كيما جوهرة على 85 990، وبيان سور آخر الحلقة باش نعلنوا على زوز الفايزين بأن فغي بوكي دو فلوغ مزيان. وردة كيف أنت، كيفك أنت يا أم اللي تسمع فينا اليوم؟ وإن شاء الله أمهاتنا الكل حيين بألف خير. اليوم كما قلت لكم حلقة تخي سبيسيال. اليوم باش نحكي في بورصة البناء في تونس على تحيين لأسعار نجارة الألمنيوم في تونس بداية من غدوة 1 جوان 2026. عنا أسوام جديدة في الألمنيوم وزيادة جديدة، دونك اشتركوا معنا باش ندخلوا في التفاصيل امتاحة. اليوم باش ندخلوا زادة في تفاصيل حول اقتناء المسكن الأول في تونس بعد التحيين اللي قامت به السنيت، دونك باش ندخلوا في اكثر تفاصيل زاده. اليوم باش ندخلوا في جو الصيف والتبحيره ونحكيوا على البيسينات، واللي يحب ولا شيء يعمل بيسين في داره كل كو سوا الكبر نتاع الجاردان نتاعو، دونك اليوم ينجم يخمم يعمل بيسين في الدويره نتاعو. وباش نحكيوا على كراء العقارات في تونس كل كو سوا بيان سور تونس العاصمه والا باقي الولايات. الكراء في العقارات بيانتو باش يشهد زاده نمو كبير وارتفاع كبير، دونك شعملوا تحيين للأسوام ماي جوان 2026. هذه أرشيماغ معكم أسماء جربي مهندسة معمارية ومعكم أكيد في جوهرة اف ام. خليكم معنا، نرجعين.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: شارك وربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك بمايونيز جديدة وبارتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
3: جوهرة أفلام بيبليسيتي
4: تسمعوا لحد من 9 إلى 10 أرشيماك مع أسماء الجربي.
0: مع أسماء الجربي
4: شوف
5: اسمع وتمتع. في أرشيماغ نحكي وفي بورصة البناء في تونس على تحيين لأسعار نجارة الألمنيوم في تونس. بلاغ صادر عن واحدة من أهم مزودي مادة الألمنيوم للاستعمال في مجال البناء عمل ضجة كبيرة نهارين ذوما، خلى برشا صناعية يبدلوا الأسوام متاعهم وبرشا كليونات يشدوا فران حتى لين يشوفوا شنو تأثير الزيادة هذية في السوق. النص يقول زيادة بـ 8% بداية من غدوة 1 جوان 2026 على كل أنواع لي بروفيل ألمنيوم اي سورتو لي زاسبي دو فينيسيون بدون استثناء. اليوم باش نعملو بيان سور قراءة تحليلية الواقع نجارة الألمنيوم مستقبل الأسعار بداية من غدوة، برشا حاجات باش تتبدل في السوق التونسية في المنويزغي أون ألمنيوم. على ذاك اليوم مستضيفين معنا للحديث في الموضوع هذايا سي محمد علي بن غالي مختص في نجارة الألمنيوم. سي محمد علي أهلا وسهلا بك وشكرا على قبول الدعوة في جهرة.
6: صباح النور ونهاركم زين. صباح الخير مدام أسماء، صباح الخير مستمعي جوهرة أفهم. مرحبا،
5: شكرا لك سي محمد علي. خليني قبل كل شيء نبدا ونسالك على وضعيه السوق قبل الزياده في اسعار المواد الاوليه اللي شهدناها دونك باش نشهدوها بدايه من غدوه. شنو احوال سوق نجاره الالمنيوم في تونس؟
6: والله احوال سوق الالمنيوم انا جنرال هو قطاع البناء معنا جنرال قاعد في التصاعد في تونس الكل سيفون معناها البزوان الكبيرة على خاصة الألمنيوم اللي قاعد يشهد في تطورات كبيرة. بالنسبة للزيادات هي اللي حاجة الوحيدة اللي قاعدة تأثر معناها على المقدرة الشرائية للمواطن معناها.
5: واضح به الزيادة هذه حسب رأيك هل باش تكون فقط في المواد الأولية؟ يعني هل نفهموا بيان سور إن هي باش تشمل لي زاكسيسوار ومع الوقت زاد اليد العاملة، ولا حسب رأيك هي فقط في المواد الأولية المستعملة؟
6: والله بالنسبة للزيادة باش تشمل المواد الأولية، وكما نعرفوا الأكسسوار جينيرالمون معناها حتى الأكسسوار الأغلبية متاعه باش يكون فيه المواد الأولية اللي هي الألمنيوم، معناها أوتوماتيكمون إذا نحكوا باش تصير زيادة على البروفيلي معناها باش تتبعها للأكسسوار. وأوترومون لهنا السؤال المحير اللي قاعد فيه صنايعي معناها والشركات اللي المنوثرية الألمنيوم اللي هي معناها بين خيارين اثنين، يا خيار انه ينقص من المارج بينيفيسيير نتاعو ويحافظ باش يحافظ على الكليون نتاعو، والا باش يمشي وش يزيد المارج حتى في الماندوفر واللي هو معناها باش يكون سبب مباشر او غير مباشر بالضرر على اصحاب المنازل ولا اصحاب الشركات اللي هي مستحقه للمنازليه اللي من يوم في الوقت الحالي.
5: بالضبط سي محمد علي، يعني اللي نفهموه سوم الشباك، هل سوم الشباك الكل باش يزيد 8% والا الصناعي باش يولي يزيد في سعر المواد الاوليه كي يعمل الدوفي 8% ويخلي الخدمه نتاعو فيكس؟ حسب رايك شنو باش يصير في السوق؟
6: والله هي جنرالمون باش يكون الزياده راهي على سوم الشباك ككل، معناها خاطر هاي ككل خاطر الزياده ماشي باش تختصر كما قلت لك على البروفيلي بركه، معناها باش تتبعها حتى للاكسسوار وميم طون حتى ثم زيادة أخرى اللي هي ربما احنا تو في نحكي على زيادة في الألمنيوم قاعدة تصير ثم قاعدة زيادة في البلار مع الأسف الشديد معناها الناس كلها قاعدة تبع بعضها في الزيادات معناها
5: واضح وزيادة البلار تقريبا عندك فكرة قديش بورسنتاج؟
6: والله حتى في الزونت على 6% اللونتر كونتر 6% 10% معناها سا ديبون انت والشركة اللي تتعامل معها
5: يعني سوم الشباك كل انديبوندامون من التركيب وسوم البورت فينيتر يعني كلي بي فيتري لي مسانسين لي زاركتيكت يحبوا على الشمس باش تدخل والكليان يحب حاجه مزيانه وكبيره دونك حتى في الكونسيبسيون تاعنا سكيل باري الاركتيكت باش يولي حتى ينقص في الكبر نتاع الشباك وحتى الخدمه بار لا سويت زاده بالنسبه للصنايعي اكيد باش تقل هكا ولا
6: والله هو جينيرالمون معناها السيستم دو براج معناها تو الحق معناها لا ماجوريتي نتاع لي زارشيتيكت ولا لي بروموتور يعملوا في لي بيفيتري كبار وكل والله هو سيتان شوا معناها وشويه دوموند من الكليون اما ما نتصورش انه باش هي زياده راهي زياده ثم لها اسباب معناها معقوله وزياده مدروسه نتصور هي باش تنقص في البوتنسيال وفي المقدره الشرائيه نتاع معناها نتاع برشا عباد باش تبني ولا كل اما ما نتصورش انها باش تاثر على الاوفراج ولا باش تاثر هذا هو فهمت
5: انا بالنسبه لي كمهندسه معماريه نتصور لي بروموتور باش يولي ينقص لك في البورت فينيتر نتاع 1.80 باش يقول لك 1.5 يكفي الشباك نتاع 2 متر ما عادش باش نرجعوا للشباك القديم نتاعنا نتاع 1.30 باش تصير فما نتصور الضغط على لا كونسيبسيون اركيتكتورال ويولي الكبر نتاع الشباك باش يولي ينقص خاطر بيان سور تصير فما اوبتيميزاسيون مع الكليان هذا رايي كاركتكت خلينا نرجع اللي كنت كخبير ومختص في نجارة الألمنيوم دونك إذا كنت تعطينا فكرة بعد يعني أبارتير من غدوة على تحيين الأسعار متاع الألمنيوم دونك نحكي على جوان 2026 شبابك البيبان لبورت فنتر أعطينا فكرة من إلى تقريبا الأسوام كيف باش تكون باش نخلي لك المجال
6: داكور بالنسبة للأسوام معناها مانيش باش نحصلوا سيفون خاطر كل شركة كيفاش تبيع معناها ونحكوا ديما على ليغام معناها من البريمير والدوزيام وكتيرا أما بالنسبة للزيادة معناها هي 8% معناها بقيمة 8000 على 100 دينار وإلا معناها تزيد مثلا المارشي مثلا في 10000 باش تزيد عليه 800 دينار هذا هو ماما بالنسبه نحب نفسرك اكثر بالنسبه
5: علاش المستمعين نتاعنا يقربوا للواقع ويفهموا اكثر
6: بار اكزومبل اكزومبل مثلا شباك مثلا متر على متر في البلون مثلا في السامبل فيتراج نحكوا في الجام بريمير شوا في الاكسسوار بريمير شوا نحكوا في الفيتر 6 ملم مثلا في البري القديمة كانت 515 دينار باش يصبح 555 دينار مثلا في الدوبل فيتراج كان في 600 باش يرجع في 660 دينار ابريسيماتيف معناها تقريبية
5: واضح داكورد به الحل حسب رايك سي محمد علي هل الحل في تحيين الاسعار لازم نتصور يتعدى الصنايعي والا دونك اللي يخدم في نجاره الالمنيوم للرقمنا يعني لا ديجيتاليزاسيون مهمه برشا ولهنا فما تطبيقات برشا موجودين على الاب ستور وغيره موجودين حتى في الجوجل منهم الو كالكول اللي تسهل الخدمه وتفسر له بالضبط كيفاش تصير العمليه وكيفاش يعمل الدوفي وينجم يبدل ويغير كما تحب عطينا فكرة على التطبيق هذا ألو دونك كالكول
6: ولا بالنسبة للحل التكنولوجي معناها رجع تيتان أوبليغاسيون معاش خيار بالنسبة للصناعية سويفون للزيادات سويفون احنا نحكو الأسباب نتاع الزيادات منين جات الأسباب نتاع الزيادات منين جات هي جات من غلاء المواد الأولية وجات غدا من كما نقولو احنا استهتار في استعمال المادة الأولية معناها عندنا برشا صناعية قاعدين نخدموا بطريقة معناها مش نقولوا غلط طريقة معناها تفسد برشا في المواد الأولية ولذا منها من المنبر هذايا ندعو الصناعية الكل أنهم يستعملوا الخيار التكنولوجي خاصة في الابليكاسيون على الكالكول يعني تنظم لهم حساباتهم تسيري لهم انهم معاش يعملوا دي شيء تنظم لهم توسكي لي باز دوني نتاعهم جيستيون دو ستوك هي على الكالكول ابليكاسيون تونسيه تلقاها ثنايا على جوجل وتربحوا معناها تربحوا في طريقه استعمال tout ce qui chaîne de production ou la comment gérer la client la gérer la stock peut-être calmer ou basta معناها مهما كان حتى صناعي معناها نيفو سكولير نتاعو معناها سواء طايح ولا طالع معناها ينجم يستعملها من طرف سهله و
5: عجبتني كلمة لا للاستهتار في المواد الأولية خطر مهم برشا كي يعرف الباغ متاعه كيفاش يقصها وقداش يقعد له ديشي يعرف زادا يستعمل الديشي هذاك في حاجة أخرى يبدأ عنده ان بلون دو كوب كما نقولوا احنا خاطر المهندس المعماري اذا كان بيان سور نخدموا مع المهندسين المعماريين ونخدموا بشفافيه مطلقه مع الحريف المهندس المعماري يعطي ما يسمى بديتاي دو منويزري دونك يسمى كاي دو منويزري كيما كاي دو منويزري اون بوا اون ميتال اون الومنيوم اون بي في سي اكسيتيرا دونك يعطيك انت الكاي دو منويزري نتاعك تعرف انت القصه نتاعك فاش تجي مع التكنولوجيا نتاعك يقول لك الشباك هذا راهو ميتو على والباغة متاعك راي فيها كذا رانك باش تقسم بالطريقة هذه باش نجم تنقص الديشي وكل ما ينقص الديشي كل ما ينقص علينا احنا الزيادات شكرا ليك سي محمد علي بن غالي دونك على المعلومات هذه الكل وان شاء الله يا ربي بيان سور اللي فاتوا الكلام يلقاه موجود في جوهرة اف ام على صفحة رسمية متاعنا وان شاء الله ربي يحمينا ويحمي تونس وينقص علينا هالغلاء راو العباد ما عادش اني تبني ما عادش خالطه اني تبني ما عادش خالطه حتى اني تجدد الديار نتاعها ولهنا معضله كبيره برشا مجال البناء قاعد يتيح برشا على خاطر ما فماش يعني العباد مركزه على الحياه الاولويات نتاع الحياه قرايه الصغار ماكله الصغار والدار الدار اهم من هذه الكل خاطر هي اللي باش تامن له الامان العيش وباش تامن له الاستقرار باش ينجم يربي صغيراته في احسن لي كونديسيون دونك نحاولوا اللي يسمعوا فينا الكل دونك لهنا نداء زاده كيف كيف لل دونك الشركات نداء للمقاولين نداء للي بروموتور ان نحاولوا نخفضوا التكلفه باللي نجموا ونحاولوا زاده نستعملوا المواد الاوليه اللي عندنا في تونس من غير ما نستوردوا هكاك نجموا نضغطوا على التكلفه لو ماكسيموم واسال المهندس المعماري نتاعك هو اللي يجاوبك اكيد يلا غنايه وهنا رجعين

التسعة وخمسة وثلاثين دقيقة على موجة جارة فيم. أنتم تسمعوا في أخشي ماك. تتسويت نحكي على آخر التحديثات والتفاصيل حول اقتناء المسكن الأول في تونس. قدمت شركة الوطنية للعقارية بالبلاد التونسية سنيت توضيحات مؤخرا حول الآلية القانونية والتمويلية الخاصة ببرنامج المسكن الأول الممنوح طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 39 المؤرخ في 11 جانفي 2019. أولا خلينا نحكي على الفئة المعنية والشرط المالي للانتفاع بالمسكن الأول حسب البيانسور الأمر الحكومي هذايا. دونك وفقا البيانات الرسمية الانتفاع يكون على فئتين رئيسيتين من المواطنين. الفئة الأولى العائلات التي لا تملك مسكنا، ويشترط في الحالة هذه أنه يكون المنتفع أو قرينه يكون أجير يتراوح الدخل الشهري الخام الإجمالي ما بينتهم الزوز ما بين 2659 دينار، تكلفة قصوى لا تتجاوز 7092 دينار تونسي في الشهر للزوز. الفئة الثانية تخص الأفراد اللي ما عندهمش ديار وهما الأجراء المستقلين وإلا الغير متزوجين، اللي يتراوح الدخل الشهري الخام متاعهم ما بين 2659 دينار إلى 5910 دينار تونسية. شو مواصفات المسكن الأول اللي نجموا ياخذوه المدرج بالبرنامج هذايا؟ بيان سور يزمو يكون ملائم ويضمن توجيه الدعم للمستحقين نحو العقارات الاقتصادية الملائمة للطبقة المتوسطة، وأنه يكون المساكن متكونة من غرفتين وقاعة استقبال يعني S plus 2، بما يضمن بيان سور حد أدنى من العيش الكريم للعائلة، يعني نحكيه لهنا بيت pour les parents وبيت للصغيرات، وما يتجاوزش الثمن الأقصى لبيع المسكن الواحد 220 ألف دينار تونسي. بيان سور بلاش تيفيا دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة، وهو ما يعادل تقريبا 235 ألف و400 دينار عند احتساب كافة الأداءات المستوجبة آليات التمويل وهيكلة السداد. بيان سور التمويل هنا التمويل مهم برشا، ويلزم يكون فما دي فاسيليتي باش ينجم الإنسان يتحصل على المسكن الأول. إذن التمويل الحقيقة مرن جدا باش يذل العقبات المالية الكلاسيكية اللي تواجه الإجراءات لدى البنوك التجارية وتتوزع كالآتي. عنا تمويل ذاتي ميسر في حدود 20% من ثمن المسكن، يسند للمنتفع في شكل قرض ميسر من البنكة والذي سيمول الاقتناء، يعني حتى التمويل الذاتي تنجم تاخذه عن طريق قرض بنكي في 20% من قيمة المسكن. بيان سور ما يزموش يتجاوز 40 ألف دينار. يتميز القرض بامتيازات استثنائية حيث يتم سداده على فترة إمهال 5 سنوات على مدى مدة سداد القرض البنكي الرئيسي وبنسبة فائدة تفاضلية ضئيلة جدا.

0: دان تبلغ 2% والقرض البنكي اللي باقي دونك 80% من ثمن المسكن هو قرض خاضع للشروط والإجراءات الفنية المعمول بها في القطاع المصرفي التونسي العادي. المساهمة اختيارية إضافية إذا كنت تحب تنقص على روحك القرض متاع 80% وعندك شوية فلوس لميتهم تحب تزيدهم، فما possibility bien sûr نجم تزيد مبالغ إضافية تزيدهم على 20% الأولانية. bien sûr البرنامج هذايا برنامج ممتاز ينجم يعاون الناس الكل، كما قلنا العائلات اللي ما عندهاش دار وإلا حتى العائلات اللي ما تفهمش كون اللي ما هوش متزوج ينجم زادا يقتني الدار متاعه. دونك لهنا ما عليكم كان تزيدوا تتفرجوا bien sûr في الفيديو هذية وتدخلوا زادا كيف كيف للموقع متاع سنيت تلقاو كل التفاصيل زادة، وزادة عملت لكم تلخيص زادة حطيته لكم. دونك هذا الكل باش نسهلوا عليكم اقتناء المسكن الأول، وهو مشروع إن شاء الله يكلل بالنجاح، خاطر الكلنا في حاجة إلى مسكننا بيان سور باش نعيشوا فيه حياتنا مرتاحة. مازلنا كاملين في أخشيماغ، ولكن نفكركم جي على 85 990 زوز أمهات باش يربحوا معانا دو بوكي دو فلور من إهداء سماح ميلي اون فلور خزامة وبيان سور في المستير. دونك كل عام وأمهاتنا حيين بألف خير. هنا رجعين
1: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام. جوهرة اف ام
2: بوبليسيتي. شارك واربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة. أبوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك مايونيز جديدة وبارتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على فيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
3: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
4: تسمعوا لحد من 9 ل 10 أرشيماغ مع أسماء جربي. مع أسماء جربي جوهرة FM TV. شوف اسمع وتمتع.

لو دوسي أرشيماغ اليوم باش نحكيو على البيسينات، كيفاش نختاروا البيسين المناسبه للسباحه. بيان سور تواجه الصيف وجو الجو نتاع الجاردان نتاع البيسين، دونك كل سوا عندك فيلا ولا عندك دار عربي ولا عندك دار صغيره وفيها جرده صغيره، اي بيان سور تنجم تعمل البيسين اللي تحب عليها وتنجم تعوم فيها سولون لي نورم انترناسيونال. اليوم باش نعطيهم لكم كمهندسه معماريه، باش نعطيكم افضل اشكال المسابح للفيلات وللمنازل مع لي ديمونسيون امتاحه. خلينا نبداو بالمرجع العالمي اللي هو المسبح المستطيل، دونك العاده ريكتانغولير، اكثر الاشكال اناقه خارج الموضه الزمنيه، يتناسب مع العماره الحديثه والمتوسطيه، مثالي للسباحه الرياضيه والعائله، اقل تكلفه في التنفيذ، ولهنا نحط عليها 3-4 اسره، ساهل برشا في الصيانه وينجم نغطيوها اوتوماتيكمون، دونك نجم نغطيوها في الشتاء يولي تيغاس ونحليوها في الصيف. الابعاد اللي نوصيو بها كمهندسين معماريين، اذا كان عندك فيلا صغيره تكون 4x8 دونك البيسين، اذا كان فيلا عائليه كبيره دونك 10x4 متر بيان سور، اذا كان فيلا 2 متر كبيره 12x5، واذا كان فيلا تري تري ستاندينغ لهنا نحكيو على بيسين 15x5 والا 15x6. بيان سور احنا لي زاركتيك ديما نحبذوا ان نسب الطوليه نتاع 10x4 12x5 والا حتى 15x6 على خاطر تكون اكثر اناقه وبيان سور مرتاحه أكثر زادة في الناج امتاحة. المسبح الثاني النوع امتاحة هو مسبح اللانهاية يسمى وإلا الانفينيتي بول. الانفينيتي بول هذايا مناسب للأراضي المنحدرة، دونك تبدأ عندي هبطة في بيان سور التيراس امتاعي اللي هو يمشي مع النيفو متاع لوريزون قد قد تشوفوها جنرالمون، كي يبدأ عندي فيلا تبدأ عالية ويبدأ مع نيفو لوريزون دونك مطلع البحر جنرالمون، الفيلات اللي في الجبل فما نظر طبيعية مزيانة، وإلا بيان سور نحكيو على لي ريزيدونس تري هو ستاندينغ. الأبعاد المثالية نتاعو يا إما 4 متر على 10، 5 متر على 12، وإلا 5 متر على 15، ولهنا إلي تري سبيسيفيك خاطر يعطي إحساس بامتداد الماء على الأفق، يرفع القيمة الجمالية للمشروع ويعتبر رمز للفخامة المعمارية. المسبح الثالث هو مسبح ممر السباحة، ولهنا يعجبني برشا برشا البيسين هذايا جاي بالطول، يسمى لابول، مناسب للسباحة الرياضية، هكا جاي انزيغي شرميطة نقولوا احنا، مناسب للسباحة الرياضية للأراضي الضيقة والطويلة اللي جاية بالطول، دونك لهنا ما عندك حتى مشكل إذا كان دارك جاية بالطول، تنجم في الديستانس اللي ما بينك انت وجارك فكان الغوتخي هذاك تنجم تعمل بيسين بطول مزيان على الاخر. والفيلات المودرن زادا اذا كان المساحه صغيره ويحب حاجه مودرن ومزيانه تجي ياسر احلوه. الابعاد اللي احنا نحبذوهم كمهندسين معماريين، اقل طول يتحط هو 12 متر خاطر احنا باش نخدموا على الطول مش على العرض. الطول المثالي قلنا ليديال بيان سور مينيموم قلنا 12 متر، ليديال ما بين 15 الى 20 متر كي تبدا عندك واجهه كبيره من 22 متر فما فوق. العرض ما بين 2.5 متر إلى 3.5 متر، والعمق متاعها ما بين 1.20 متر إلى 1.50 متر. بيان سور كما قلنا يستغل المساحات الضيقة والمظهر المعماري يكون أنيق وعصري جدا. المسبح الشكل اللي بعده هو شكل ال، كما تنجم تكون عنا دار سو فورم دو ال، بيسين ينجم يكون زادة سو فورم دو ال، هو فصل طبيعي ما بين منطقة السباحة ومنطقة الاسترخاء، دونك تنجم تعمل فيه اون بارتي pour la détente، مناسب جدا للعائلات ويخلق تنوع بصري في دونك الجاردان نتاعك، ممتاز جدا. الابعاد الشائعه 5x10 6x12 و6x14، وبيان سور ديما نحكيو على لا بلو غروند لارجور ولا بلو غروند بروفوندور. دونك المسبح الحر اللي هو التيب اللي بعده اللي هو يسمى فري فورم بول، لهنا دونك نجم تشكل الفورما اللي تحب عليها، للي يحبوا لي سبلاين احنا نقولوا بلغه لي زاركتيكت والا لي فورم هذيك السوبل، دونك يعطي مظهر طبيعي يشبه كاينه بحيره عندك في الدار، يعني اندماج ممتاز مع المناظر الطبيعيه واحساس يشبه المنتجعات السياحيه، مناسب برشا للي فيلا الحدائق الكبار والأراضي اللي شكلها ماهيش منتظم، تنجم تلقى فيها تكسيرة، دونك ما ينجمش يتبع البيسين متاعنا التكسيرة ذيك، دونك نجمو نعملو المثال هذايا ممتاز. المساحة خاطر لهنا ما نجموش نقولو طول في عرض،
الأرض، ولكن المساحة عامة الموصى بها ما بين 60 إلى 120 متر مربع حسب المشروع. بيان سور الأبعاد المثالية حسب الفيلات، لهنا إذا كان الفيلا تاعنا ما بين 200 إلى 300 متر مربع، لهنا المساحات الموصى بها هي بيسين 4 على 8 متر. إذا كان البيسين متاع إلى الدار متاع ما بين 300 إلى 500 متر مربع، البيسين 4 على 10 متر. إذا كان 500 إلى 800 متر مربع، الأبعاد المسبحة اللي موصى بها من معناتها الأبعاد 5 متر على 12 متر، وأكثر من 800 متر مربع، لهنا نحكيه على فيلا تريو ستاندينغ، لهنا نحكيه على مقاسات 5 متر على 15 ولا 6 متر على 15. تريو ستاندينغ نحكيه على 5 على 20 متر، لهنا هذايا الماكسيموم. نستو توا للبروفوندور. البروفوندور إذا كان نحكيه على منطقة الأطفال ما بين 40 سنتي إلى 80 سنتي. منطقة الاسترخاء لهنا عبد يبدا ينجم يقعد يرتاح، نجم تكون فما بانكيت، العرض معناتها البروفوندور نتاعها متر 20. الاستخدام العائلي الغادي فما ناج وفما بلونجون زاد كيف كيف ما بين متر 40 الى متر 50. السباحه الرياضيه ماكسيموم متر 50، والقفز والغوص لهنا نحكي وتنجم تعمل منطقه غارقه برشا ما بين 2 متر ونص الى 3 متر ونص. بيان سور لهنا تنجم تمشي تدريجيا البيسين نتاع تعمل فيها كيما ديسترات، تبدا 40 سنتي بعد تمشي وتهبط تمشي وتهبط حتى ايش الغرق اللي تحب عليه. بيان سور 90% من الفيلات الحديثه ننصحوا انه يكون القاع يكون مستوي بالكامل لهنا في البيسينات، وعمق موحد جينيرالمون pour éviter les accidents, les entretiens et بخير ما بين متر 40 الى متر ونص. واذا كنت تحبوا لي بروفوندور الكبار لهنا نمشيو على طول البيسين، نحاولوا نطولوا فيها لو ماكسيموم ونعملوا فيها الغرق اللي نحبوا عليه، يعطينا سلامه اكبر، يعطينا راحه في الاستخدام وتكلفه التنفيذ اقل، وخاصه كما قلنا لونتروتيان ثم لونتروتيان اللي هو من بعد راهو يصعب علينا، دونك نحاولوا لو ماكسيموم نكون لونتروتيان نتاعي سهل. بيان سور نجمو ترجعوا الصفحة الرسمية متاعنا في جوهرة اف ام، حاطين لكم تلخيص باللي كنا نحكيو فيه الكل، وعطيناكم فكرة تقريبية كيفاش نجم تكون الكونسيبسيون ان تاع البيسين. هذا راو مجهود شخصي كمهندسة معمارية، دونك في بيان سور لهنا في التوصيات اللي عطيتها لكم وزادة في التخطيطات اللي حطيتها لكم راهو عمل فردي للمهندسة أسماء الجبي. خليكم معنا وما تنساو الجي على 85-990 دقائق ونقولوا اسامي الأمهات الفايزين معنا. بوكي دو فلور من اهداء سماح ميلي اون فلور في خزامه وفي المنستير. خليكم معنا.

0: الظروف التجارية ياسر معكم بيان سور شوي آخر باش نعلنوا على أسامي زوز أمهات شلا كل عام وانتم حيين بخير اللي ربحوا معنا لي بوكي دو فلور من إهداء سماح ميلي أون فلور. توا نحب نعرج على فكرة على أسعار كراء العقارات في تونس. احنا شوي آخر باش يبداو يكريو بالجمعة بالنهار بالشهر دونك وباش يشعل فيهم النار بطريقة غير عادية ربي يسترنا وكها. وحبيت نقول لكم اللي سوق العقارات في تونس كراء المنازل خاصة يرتفع فيه الطلب في المدن الكبرى خاصة تونس العاصمة وصفاقس وفما شح في العرض في الأحياء الراقية مقارنة بالطلب. فما ارتفاع الأسعار توا نحكيه على ماي 2026 بمعدل 7 إلى 12% مقارنة ب 2024 ونتصور ماشي في الزيادة. بالنسبة لتونس العاصمة في الأحياء الراقية باش نعطيكم فكرة على أسوام الكراوات دونك المرسى سيدي بوسعيد دونك نحكيه على 2500 إلى 6000 دينار في الشهر. الأحياء المتوسطة كما المنزه العمران وباردو من 1000 دينار إلى 2000 دينار في الشهر. الأحياء الشعبية كما المدينة العتيقة كما جبل الجلود نحكيه ومن 500 إلى 1200 دينار في الشهر. صفاقس نحكيه على دار من 3 غرف في وسط المدينة من 600 دينار إلى 1000 دينار مازالت فما البركة ومنزل في الضواحي من 400 دينار إلى 700 دينار في الشهر. سوسة إذا كان قريب للبحر من 1000 دينار إلى 2500 دينار في الشهر. نابل بنزرت والمستير إذا كان دار عائلية مازالت البركة بين 400 دينار إلى 800 دينار في الشهر. وإذا كان تلقى دار بيان سور لهنا مفروشة مؤثة حاضرة دونك بين 700 إلى 1500 دينار في الشهر. لهنا باش نعطيكم شوية توصيات نحاول نقول لكم اللي بيان سور يلزمكم تردوا بالكم في الدخل متاع الكري يلزم تخصص 25 إلى 30% من دخلك للكري. إذا كان فات 30% راك تنجم ما تخلصش الكري هذاك ولهنا ترد بالك بيان سور في سوم الدار اللي باش تختارها. أثناء الزيارة ترد بالك من حالة السقف والجدران من صلاحية التوصيلات الكهربائية إذا كان فما عداد ماء وإلا كهرباء خاص حالة النوافذ والبيبان إذا كان موجود عازل وإلا لا وخاصة خاصة حالة الحمامات والمطبخ مهمة جدا جدا وإن شاء الله يا ربي يحميكم وإن شاء الله تلقاو الدويرة اللي تناسبكم بالبيدجي اللي يناسبكم. توا توتسويت باش نعطيو الأسامي نتاع الزوز اللي ربحوا معانا. ربحت معانا مفيدة لازعر من سوسة وسوسن معروف من سوسة سهلولة. إن شاء الله ألف مبروك وكل عام أنتم حيين بألف خير وربي فضل لنا أمهاتنا الكل ومازال جوهرة فام محتفلة بالأمهات وبيان سور الورد على كل النهار اليوم في جوهرة فام. فبقيت متابعة طيبة لبرامجنا وشهية طيبة وردوا بكم على رواحكم يا تخي تخي بيانتو
1: لا بدنا

0: وانتو بلاش
1: انا واجي وانتو بطاطا جوهرة اف ام
2: تسمعوا اوتوموتو
3: من نص نهار لساتين على جوهرة اف ام.
2: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
4: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
5: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou la 23-478-7000.
6: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار واليوم برافا عملت أحسن فان جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بالنار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أون بودغ إي سوليوب نعملوا قهوة برافا.
7: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
8: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
3: جوهرة
9: بوبليسيتي.
2: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أف أم. بسمة صعيدية
10: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. دوليا أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامية الإيراني فدا حسين مالكي أن إيران والولايات المتحدة أصبحتا على مقربة من التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 34 بعد 200 تواليا عبر القصف المدفعي وإطلاق النار وعمليات النسف شرقي القطاع. واستشهد مواطن فلسطيني اليوم الأحد متأثرا بجروحه التي أصيب بها جراء قصف الاحتلال محيط سوق فراس وسط مدينة غزة. أيضا نفذ مصدر محلي أن قوات الاحتلال نفذت عملية نسف شرقي مدينة غزة بالتزامن مع تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق شرقي حي الزيتون جنوب شرقي المدينة. تستعد وزارة الحرب الأمريكية لاستضافة اجتماع ثان بين ممثلي وفدي لبنان وكيان الاحتلال الإسرائيلي بعد غد الثلاثاء عقب جولة المحادثات الأمنية يوم الجمعة الماضي في حين أعلن جيش الاحتلال توسيع عملياته البرية جنوب لبنان. إلى ذلك خلف العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان كارثة سكنية غير مسبوقة حيث طالت الهجمات أكثر من 200,000 وحدة سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت وما حولها وهجرت آلاف العائلات اللبنانية قسراً. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 216 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 11 منطقة في الأراضي الروسية وبحر أزوف خلال الليلة الماضية. أعلنت السلطات السورية حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات فيضانات نهر الفرات والاستجابة لاحتياجات السكان المتضررين في وقت أكدت فيه وزارة الطوارئ توقعات بانخفاض منسوب المياه خلال الأيام القليلة القادمة. هذا الموجز إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net جوهرة اف ام تندانس تندانس
11: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 109 مليون
12: أريد طور عالمك.
0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة. آخر موعد يجمعنا معكم الأسبوع هذا في فقرة توندونس. كما تعرفوا كلنا راح نحكيه على الأرقام. رقم اليوم هو 30 مليون دولار أمريكي. 30 مليون دولار أمريكي قالت عليهم وكالة بلومبرج الإخبارية، ويهموا شركة الأنتروبيك المطورة لروبو الذكاء الاصطناعي الشهير كلود، واللي تقترب من إغلاق جولة تمويلية ضخمة باش تفوت 30 مليون دولار أمريكي. هذا في خطوة نجم تعاود تشكل خارطة النفوذ المالي في قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي. مصادر مطلعة قالت لبلومبرج اللي كونوا الصفقة هذه باش يتم إتمامها قريبا جدا، شيء يعكس السباق الكبير بين كبرى شركات التكنولوجيا والناشئة للهيمن على القطاع الاستراتيجي هذا. تقول التوقعات اللي كونوا الجولة باش تدفع بالقيمة السوقية لشركة الأنتروبيك إلى ما فوق 900 مليار دولار أمريكي، شيء اللي يحطها في منافسة مباشرة باش تنحي لقب الشركة الناشئة الأكثر قيمة في العالم من غريمتها التقليدية بتبع الأوبن أي آي. وتقود الجولة هذه جولة تمويلية تحالفات استثمارية كبرى كما مثلا سيكويا كابيتال، وإلا دراجونير انفستمنت جروب، وإلا ألتيميتر كابيتال، وإلا جرين أوكس كابيتال بارتنرز، وين كل مؤسسة تقول اللي كونها باش تحط نحو 2 مليار دولار أمريكي. الجولة زادة شقوا فيها مشاركة من داعمين مؤسسين بارزين ومستثمرين سابقين كما فاوندرز فاوند التابع للملياردير بيتر ثيل ومؤسسة جنرال كاتاليست. هذا شو اللي عنا اليوم في توندونس. نعود ذكركم برقم اليوم 30 مليار دولار باش تلمهم شركة الأنتروبيك باش تحاول تفوت ان ترم دو كابيتاليزاسيون شركة الأوبن أي آي. هذا شعنا اليوم، غدو إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. تري بون ديمونش أتوس في لامان.

0: احلام غيلان احلام غيلان على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع.
1: بونجور، صباح الخير، اهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا تشوفوا فينا شغل لي ريزو سوسيو بتاعنا. اكيد مش تلقاو برشا فرحه متعديت لكم اليوم، برشا محبه الحقيقه، برشا نور ساطع من كل ميمه. انا نقول كل ميمه موجوده ربي فضلها، كل ميمه توفيت الله يرحمها، هذيك سنه الحياه، واحنا نتعاملوا مع الدنيا كما هي. لكن اهم حاجه في الدنيا أنك اللحظة تستغلها، اللحظة تعيشها، اللحظة وين ما تلقى ميمتك تبوسها وتعنقها، نعم احضنها، اشبع بها، اشبع بالحب ذاك. يقول لك راو احنا كنا عايشين في البركة وبعد مشيت على روحها، تمشي البركة معاهم، نعم، لكن ايش يقعد؟ يقعد العمل الصالح متاعك، يقعد الرحمة عليهم هما، يقعد هذيك الكل ذخر ليهم في الآخرة في الدنيا الأخرى نقولوا احنا. لكن هي تعطيني توا في الدنيا، شنو عملت مع ميمتك؟ شنو وصلت معاها؟ كيفاش هزيت التليفون كل يوم وكلمتها؟ كيفاش كل دقيقة وكل ثانية تقول أمي ربي فضلها؟ كيفاش تقول أنا أمي تعبت عليا؟ ثم اللي قول كل أم كيفاش ظروفها كانت، ثم أم كان ظروفها سهلة برش، كان الراجل واقف معاها وكانت الحياة سهلة ليها مع صغيراتها، والحمد لله ربيت ووفيت وكفيت. ثم أم كما أمي أنا عاشت مرأة وراجل، عاشت علينا مرأة وعاشت راجل، عاشت الأم والبو، ذقنا المحبة هذيك الكل ما قعدناش نقصينها، ما تقصكش محبة بالكل طالما الأم موجودة. ربي يخلي الأباء الكل، لك نحن اليوم في عيد الأمهات، هذا شكر لأمهاتنا الكل، أمهات اللي خلفت رجال ونساء، أمهات تونس العزيزة الغالية اللي خلفت لنا من الطاقات، نحكي في كل شيء، في العلم، نحكي في التربية، نحكي في المجال الثقافي الاجتماعي الاقتصادي، بسم الله ما شاء الله على تونس، وتقعد ديما ولادة خاطر عنا المرأة التونسية العزيزة الغالية. وهذاك علاش اليوم الكلهم باش يشاركوني نفس الإحساس ونفس الروح، كلهم ميما قلها نبوس لك يدك ونبوس لك جبينك قبل، ونقول لك يا عزيزة يا غالية ربي يخليك وربي يخلي لك صحتك، أنا راني معاك وأنا راني نقف معك، الله لا يحطك ولا يخليك حمل على حتى حد، لكن رو حتى كان صار نهزك برموش عينيا. هذيك هي الدنيا وهذيك الحياة وهذيك اللي باش تخبي روحك. ليكيب الكل حاضرة، دونك سامي ذويري في الإخراج التقني، عبد الحميد بالعجوز عبده البقوس في الإخراج الرقمي، أنا أحلام غيلان معاكم في الإعداد والتقديم. اليوم يوم استثنائي، هذيك علاش بسم الله ما شاء الله على استوديو الدنيا وما فيها حافل بوخياتي وبوخياتي زاد الأولاد والرجال اللي موجودين معانا. خليني نبدأ بها، هي الدكتورة شادي العوينيكي. شادي قولها بونجور،
2: صباح خير، أهلا وسهلا، وكل عام وانتي حيا بخير، وأمهات تونس الكل وأمهات العالم بخير إن شاء الله.
1: من خلال الدكتورة والأستاذة شادية العويني كشريد اللي هي دكتورتنا وأستاذتنا الكبيرة واللي نحبوها برشا خدمتها، ما نحكيش على الكمبيتونس بتاعها، نحكي الكبيرة علم الحقيقة وثقافة وزادة تربية وأخلاق ومشاركة في المجتمع المدني. نحبك برشا، ومن خلالك باش نصافحوا كل خياتنا الأطباء الدكاترة الأساتذة، نقول لهم الأمهات قطاع الصحة، نقول لهم إن شاء الله اليوم أحلى عيد ليك يا لميمة يا عزيزة، يا ميمة الناس الكل، المرضى، وليداتك، دارك، حياتك كلها. دونك خليني نقولها أمال صامت صديقتنا، إن شاء الله نهارك مبروك، إن شاء الله كل عيد وانت حيا بألف خير.
3: بونجور.
1: منش غالطة؟
3: غالطة في اللقب.
1: أيوة عرفت روحي يا سامي، والله عرفت، قاعدة تلوش كيما اسمع كيما شاف رضا خضر وقت أول ما جه معانا، أخذ له أهلا سيليدي ومترمجوا بك نعيطوا لك بلا
3: أمال بن سلامية.
1: أمال بن سلامية
3: ميسيرش نحييو أمال صامت، ما نعرفش شكون يا
1: ولا يا عرفت يقولي حد نعرفه ولا نحيوها كمام ده، فمي صامت مش مشكل.
3: دونك أمولا صباح الخير، محلها لمتنا اليوم سورتو في النهار سبيسيال هذايا اللي هو النهار اللي كلنا نحب نحيو فيه الأمهات متاعنا.
1: يعطيك الصحة، خليني نحكي عليك، نقول اللي انت أم مناضلة مجاهدة، أم الحقيقة اللي عديت الأمومة متاعك من خلال الانستغرام، زادة من خلال المحتوى متاعك عديت برشا أمومة، عديت برشا محبة، وقت اللي تعمل دي غوسيت معتها سبيسيال لل أي شيء معين، دونك ما نجمو كان نفرحوا بيك برشا، وهذاك علاش اليوم معنا الدكتورة أكيد باش نحكي في الموضوع هذايا بالكدا.
3: عايشك يا ربي،
1: أنستك بالبنوتة.
3: عايشك عجبتها خاطر اليوم عيد الأمهات. أنا أم ونحب نحيي أمي بيان سور في المناسبة هذه، وربي يفضل الأمهات الكل ونترحموا على الأمهات اللي توفيوا الكل زادة.
1: ربي يخليك. بديت بيان سور بديت بنسى
4: بيان سور
1: هو عيد الأمهات، خلينا نقول له مرحبا أهلا وسهلا شيف رضا خضر، شيف ليليزي، شيف رضا اللي من خلالك عشنا روح الحبيبة هكا السيدة الوالدة، عشنا روحها، عشناه من خلال ما ربيتكم وما ما شاء الله الثمرة الطيبة اللي كيف كنتي شايفة لذلك نورت تونس داخل تونس وخارجها.
4: صباح الخير، كل عام وانتم حيين بخير. اليوم عيد الأمهات تسمى لي يعني فرحة كبيرة لأمي الله يرحمها، ديجا هي ديما في قلبي موجودة، وإن شاء الله الأمهات الكل راه الأم عندها دور كبير في الدنيا هذية وهي سبب النجاح لولادها الكل.
1: تري بيان، اهم حاجه دونك مش نحكيو من نجاحات بيان سور ليليزي، اكيد مش معناها شيء جبته جديد. انا تبارك الله على لي ريزو سوسيو ما شاء الله عليك شيف رضا متواصل بالكدا، وزاده خليني نقول احنا عنا ديما شكون مسلط علينا الاضواء، احنا نحبوا سي رضا، خذ العالم الكل شد فيه وشد ولينا بالسيف نلقاو سي رضا احنا بحذنا.
4: مال عجل نحب تونس، تونس هي أمي،
1: موزك جينا
4: ولا
1: جوهر فهم موزك جينا
4: مال شنو هذه من السماء والجوهر فهم توا وليت.
1: مرحبا سيري دا، يرحم ميمتك، ومازلنا باش نحكيو على برشا حاجات حلوة بويسكو دكتورة شادية معنا لعويني كشريد باردون، باش نحكيو على هالخبز النخالة شنية الأمور هذية دكتور نحكيو الأخر نستغلكم شوية في الإميسيون. نبيل
5: صباح النور
1: خويا نبيل، شنو احوالك؟
5: الحمد لله،
1: مرحبا بك، جيتنا من كندا.
5: صباح النور، صباح الخيرات، صباح عيد الامهات. ربي يفضل كل ام وربي يرحم كل ام توفات ويعطيكم الصحه على الاستضافه وبركة.
1: انت مرحبا بك، جيتنا من كندا يظهر لي من الطياره طول
5: جاي فيسا معنا ستي با بريفو
1: اي
5: بط فورماسيون لالمانيا، دونك قلت نلقى روحي قريب برشا لتونس.
1: لا حتى شيء معناها تقول نبيل من سوسه تعدى مكثل سليانة وجي
5: خاطر احنا تسعه ما شاء الله معناها بعيده برشا
1: ما شاء الله،
5: دونك كيف تلقى روحي قرب تقول علاش لا نجي نعدي نسمان لنا.
1: مرحبا، خليني نعرفكم بنبيل. نبيل هو قائد مجموعه فرقه مزيانه برشا في كندا، كجيت في تونس رمنا نعمل لك جراو. دونك في كندا يوصل في الموسيقى التونسية أولا للجالية التونسية، ثم زادا نعرفوا بالموروث الموسيقي متاعنا اللي موجود غادي. الحقيقة حاجة حلوة برشا، ذيك علش حبينا نحيوك انت، نحيو خينا زادا اللي غادي شوية أخرى. زادا أنس بريق بثت لنا فيديو شابة برشا على عيد الأمهات، ومن خلال نحيي كل الأمهات اللي ولدتها وبنيتها في الغربة. دونك مرحبا بكم الناس الكل على 73 275 836 300,000 تنجموا تهنيوا العزيز عليكم من خلالنا اليوم، وتاخذوا كلمة مع ضيفاننا اليوم اللي موجودين معنا. يلا موسيقى وراجعينا.

0: اوتوموتو.
1: اذا عندكم اي مشكله في الميكانيك ولا اي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. اوتوموتو pour bien démarrer.
2: À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
3: Johara
2: FM. Publicité.
4: Musique Gina.
5: اهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد على الدنيا وما فيها موجاتنا اللي تخلي لكم السعاده وتعدي لكم الفرحه. انت في الكهرباء توا، امشي واحده واحده وقعد اسمعنا زياده. اما كنت تحب تكلمنا زياده على 73 275 800 36 300 ألف، تنجم زياده كيف كيف توقف الكريبه على اليمين وتقعد تحكي معنا. خليني نقول زياده عنا 5 بوكي دو فلور، الحقيقه يهبلوا من عند ميليون فلور اللي هي صديقتنا وحبيبتنا سماح بن عبد الشليل. خليني نقول اللي موجوده في خزامه، موجوده في سقانس المستير زياده كيف كيف، اهداء من عندها 5 بوكي دو فلور. يلا نبعثوا على 85 990 ونكتبوا جي كما جوهرة وتاخذوا معنا لي 5 بوكي. أنا الحقيقة 2 بوكي تصرفت فيهم ديجا مع الدكتورة شادية العويني كشريد وأميل بن سليمية. خليني نمشي معها مباشرة. أميل أهلا وسهلا، مرحبا مرة أخرى.
6: مرحبا بيك.
5: أي أمولة، شنو تحب تقول لنا اليوم في عيد الأمهات؟
6: أنا ساعة نحب أول حاجة نعمل نتوجه بينسوغ بشكري وامتناني وحبي لأمي اللي هي من أحن الأمهات. لما حالة كل واحد يقول أمي أحن أم، ما أنا أمي حنينة والناس كل تحبها، خاصة هي في الدومين بتاع التعليم، معناتها كانت أم لينا وأم التلامذة اللي ديما عندهم مشاكل، قداش كانوا يشكيوا لها ويحكيوا لها، كانت ياسر الصدر الرحب بالحق. ما معناتها ستون بيرسون ياسر سبيسيال، حنينة برشا وعندها برشا برشا برشا عطاء.
5: دايوغ
6: توا ربي يفضلها لي، خاطر كان مش هي يمكن مش يمكن هو سيغ كان مش هي راهو
5: ربي فضل
6: راهو صغاري ما يوصلوش وما نشحوش، خاطر هي معناها كانت ام ليا وام ليهم، معناتها اكثر يمكن حتى خبية. من جده ولا دونك الام هي الحضن الدافي، هي اللي تتوجع لوجيعتنا، تفرح لفرحتنا، ما تستنى حتى شيء اون غوتور، معناتها هذاك هو الديفينيسيون الحقانيه نتاع كلمه ام. هذاك علاش في اليوم هذا لازمنا نشكروا الامهات الكل، نقول لهم شكرا على المحبه اللي عطيتوه لنا، على السهر اللي سهرتوه لنا، على الغسرة اللي تخسرتوها علينا في امتحاناتنا، في كل حاجة تعدينا بها في حياتنا وليزيتاب متاع حياتنا الكل. معناتها أنا تو معرسة وبنتي وباقي نحس أمي هي البيليه متاعي، هي السوتيان متاعي، نحس روحي أي في أي حاجة، في فرحة في قلق في غش، أول حاجة نهز تليفون
5: ربي
6: يفضل هيلي. ذاك علاش حب تحية من القلب للأم هي الكل،
5: يعطيك الصحة.
6: واليوم جبت بنتي خاطر عملت لي قصيده، قلت خليني نشاركها معاكم.
5: بيان سور الكيدز كيدز موزيك جينا. هي السلامه بنوته، بونجور سافا، شنو احوالك؟ شنو نجحنا ورنا واضحه؟
6: عندنا كونكور السنه.
5: شنو هي؟
6: سيزيام.
5: وان شاء الله على بنتي تبارك الله ربي نجحها ان شاء الله. يلا الكونكور هو كونكور وكهو، احنا ما نقولوش انا ما نحبوش اكستريس هذاك الكبير. خلي هنا مرتاحه. شنو تحب تقول اليوم الماما؟
7: تحب نقول لها شعر؟
5: تفضل.
6: يقول لنا شعر.
7: أمي يا نبض القلب ومصدر الأمان، كل عام وأنت تاج الزمان، في عيدك أهديت كل أهديت
5: ميسيش نعبدو احلى هوني نورما
7: كل الحب والامتنان لما قدمته من تضحيات لا تنسى، أدامك الله سندا ومبارك في عمرك لتظل النور الذي يضيء دروبنا، فوجودك في حد ذاته هو أجمل أعياد العمر، شكرا لك على كل شيء فعلته لنا بكل حب وبقلب طيب، أحبك جدا
6: يا عزيزتي.
5: محليك محليك محليك، برافو برافو. أي أنت تنجم تعمل شعر كما كان شفري ده والله حلو برشا حلو برشا، ربي يخليها لك وربي يحفظها ان شاء الله تفرح بها كما تحب انت وتشتهي بيان سور. شفري ده انت عملت شعر لميمتك الله يرحمها ولا
8: والله امي هي الكل في حياتي
5: الله يرحمها،
8: عشنا في حب وهكاك الحب متاع قبل
0: شوفي قاعد يبعد علينا خسارة هذيك في بلادنا. أني أمي من لاج دي كانزون شفت سبحان الله مستقبل متاعي كيفاش وعليش والتوى التوى نمشي بأفكارها وبمخها والكل والنجاح موجود إن شاء الله
5: ما شاء الله. يعني
0: أي واحد راهي الأم ربي يرحمهم الأمهات والخير ربي إن شاء الله يعطيهم السعادة والحب. راه الأم هي حاجة كبيرة في الحياة.
5: أكيد أكيد جدا والحمد لله يا رب إن شاء الله مماتنا كلها راضي علينا يا رب وهي الأم ديما ربسينا راضية ديما ترضى الأم. نبيل تحب تقول حاجة؟
8: نحب نهدي القصيدة هذه اللي خرجت من بنية صغيرة للأم زادة اللي هي ديما ونستني حتى في الغربة معها كنش بثنية بعيد برشا نقعد معها بالسوايع فهمت كل يوم أكلمها وربي فضلها وربي فضل كل أم إن شاء الله.
5: كلكم قلتوا أمهاتنا أمهاتنا كان أم بركة أنا سميتها اسمها أم
8: نجيمة
5: محل اسمها محل اسمها ربي فضلك يا نجيمة وربي يخليك وإن شاء الله يا رب يعطيك كل ما تتمنى في وليدك وأنت ركشة ديما ركشة باند وركشة مع أمك
8: ركشة ديما ركشين ديما ركشين احنا غادي في البرد قلنا أن نركشوا مع بعضنا ونعملوا ركشه مزيانه دونك عيشتنا ركشه
5: تري بيان
8: واي سي سا
5: تري بيان. خليني نقول لكم اموله ان شاء الله كل عام وانت بخير ان شاء الله ربي فضلك ونخليني نخلي لك الوقت تحب
6: باش نحتفل بعيد الامهات في بلاصه اخرى. عملت اكتيفيتي انا وبنتي باش هكا نحسسها بالاهميه نتاع عيد الامهات ونقعد ناجلو كري دي سوفينير هكا تكبر نهار اخر تقول عديت عيد الامهات انا وامي وعملنا اكتيفيتي وتقعد تفكرني
5: تري بيان. يعطيك الف صحه. خليني نحكي اللي هي ناشطه في المجتمع المدني برشا شاريتي امور انسانيه وكنت باش تلقاها ديما موجوده امي بن سلاميه الحقيقه تلقاوها زادا سور انستغرام شجعوها برشا
6: تيست ماي سويت لايف تابعوني سور انستغرام
5: بالضبط عاود لهم ميساج حتى تتكلم
6: تيست ماي سويت لايف والا امي بن سلاميه في لي دو كا يلقاوني
5: تري بيان. هذا الحقيقه محتوى شباب برشا نضيف برشا وزادا تخمم على وليدها وتخمم على ولد الناس زادا هذاك البي سي تون مامون للناس الكل. دونك شويه اخرى احنا باش نمشيو مع نحكي على كندا نحكي على جو كندا لك زادا نتفاعلوا شويه مع دكتوره شادي العويني كشريد باش نحكيو على القطاع الصحي شويه اخرى كيفاش القطاع الصحي كيفاش لا مامون الطبيبه ولا اللي موجوده زادا في القطاع شبه طبي كيفاش وقتها كيفاش يتعدى كيفاش تنجح في الرساله نتاعها ما ننساوش اللي باش يكون معنا سيري داخل زادا شاف ليليزي اليوم باش نحكيو على مزاد نجاحاته من خلال حمد الله ميمته اللي راضي عليه وتعلم الغسات من امه ابدا بها وزادا نشوفوا شنو الخبز النخالة اللي الناس كلها هربة شنو هذا الكل في تفاعل مع دكتورة شادية العويني كشريد. ما ننساوش على 85-990 نكتبو جيكي مجوارة عنا دي بوكي دو فلور اهداء من سماح بن عبد الجليل ميل ايون فلور موجودة في خزامة وزادة كيف كيف سقانس المنستير شوية ورجعينا
9: موزيك جينا

0: Alain Vilaine.
1: Par Alain Vilaine.
0: À la Jamal FM TV.
2: شوف اسماء وتمتع، اكيد معانا تلقاو ديما الرحله المزيانه. نحلقوا احنا معاكم، شوفوا ندوروا العالم في موسيقى جينا الكل. اليوم الرحال متاعنا ما بين سوسه بطبيعة الحال جوهرة الساحل، تونس كاملة وربع تونس كاملة تحتفل بعيد الأمهات، كيف كيف نحكي الناس الكل أكيد اليوم. أما زادا نحكي اليوم الرحال متاعنا باريس كندا، ديما أنا الفيزال توا لو وصلت للباسبور وما زلت نجري عليها، وين عديتهم الكل وطلعتهم الكل. نسمحك سيري ذا خليني نمشي لكندا أنا توا.

0: خير. ان شاء الله كل عام وانت حي بخير ماماسي, وان شاء الله زادك العام وانت حي بخير حميتي تتا سارة.
1: أمي نبع الحنية كل عام وانت بخير نسيبتي الغالية, رب يديم التاج على روسنا الناس كل يا رب.
0: أمي إن شاء الله كل عام وانت بخير, تاني جيمة إن شاء الله كل عام وانت بخير, ربي يخليكم.
2: مهد سعيد للماما, نتمنى لها كل الصحة يا ربي, ولحميتي إن شاء الله راح يقابلها بخير.
3: إن شاء الله كل عام وانتم بخير ما ونسيبتي ليلى, إن شاء الله ديما حين بخير في عيد الأمهات.
4: Une bonne fête à toutes les mamans, bonne fête à moi et bonne fête à toutes les mamans du Mardi du Canada. Fitons.
0: Maman, tu es là pour la musique, pour la musique, pour bientôt on va se rejoindre. وحبيت زيت ان شاء الله كل عام وانتم
5: بخير. حبيت نقول لجدتي اللي نحبكم برشا وتوحشتكم ونتمنى نشوفكم مره اخرى قريب, ونحب نقول لجدتي عيدكم مبروك ونحبكم, ونحب نقول مامي وميتا توحشتكم برشا وان شاء الله نشوفكم على قريب.
6: محليها الفيديو كلها محبة الحقيقة, هي فيديو لكن معبية ياسر, معبية فرحة ومعبية غصة ومعبية بعد ومعبية يتمنوا يكونوا موجودين مع لي ماما متاعهم, والبعد صعيب برشا ياسر صعيب هكا ولا ليه شايف؟ ها مش نحب شي معاكم بزوز شايف بعيد
7: كل شهر نروح لتونس, كل شهر نروح ما حدش نحس بالبعد التونس. اللي حب شوية في ساعة في ساعة يجي باش يشوف الأم, يعني كل شهر لازم نجي باش نزور أمي الله يرحمها,
6: الله يرحمها
7: مكاني ما زلت حية يعني معي.
6: هذاك هو النجاح
7: والعيلة
6: ديما موجودة هي معاك أكيد دكتورة شادية.
8: هو المحل راهو
6: نحكي على البعد.
8: أي البعد صعيب على الأمهات وعلى الأولاد, تعرف اللي أنا صغاري على حياتهم, أما تواصل توا بالانترنت الحقيقه سهل الغربه. نذكر انا وقت اللي مشيت نقرا وما كانش فما الانترنت لحد شيء, نشدوا صف ثلاثة سوايع على تاكسي فان على درج من زمان باش نجمو نحكيو مع الوالده. هي سهلت الانترنت, اما راهم فماش حتى مقارنه ما بين باش تشوف عبد وتعنق وتبوسه وتحكي معاه في التليفون ولا في الفيديو, مش كيف كيف. انت قبليك احلام قلت لي كيفاه اللي في الميدان الطبي والشبه الطبي, كيفاش نجم وفقوا ما بين الحياة العائلية وما بين
6: هذا أفونغو, هذا أفونغو. قلهم يستنيوش باش تقول لهم خاطر تو احنا تو موجودين في الكندا, رانا احنا زين بزنا في الكندا.
8: اسمع حتى في تونس رانا قلبنا في الكندا, عنا شكون زيدا في الكندا حتى مش ولادنا
6: أكيد, هما كلهم ولادنا
8: ونحسوا عليهم أكيد. وكل غربة بالنسبة للأم راهو وقت صعيب عليها.
6: أي أكيد,
8: وإن شاء الله إن شاء الله ربي يرد الغربة للناس لكل محالة, وإن شاء الله كيما شاف ينجموا كل شهر يجيوا يعطيونا بوسات ويرجعوا. ما هوش حاجة سهلة, يزمهم يوليوا شاف متاع ليليزي
6: بوسات من باريس عاصمة الأنوار. نمشي معك نبيل ركشة باند, خليني نبيل ركشة سميتك هنا سيء. نبيل مرحبا بك معنا, ان شاء الله نهارك مبروك, ان شاء الله من اسعد الايام, ومحليه جايتك وتيت مع عيد الامهات الحقيقه. بروغرامي ولا هكاك جيت؟
9: بروغرامي كانت عندي فورماسيون في المانيا تبع الخدمه اي بي,
6: نقصت
9: نجي نعمل تنقيزه ومعنا نرجع ان سمانه كانت نقعد جمعه برك.
6: مرحبا بك.
9: قابلت اخر العيد ما قابلتش في العيد بالضبط.
6: شنو الاحساس كي تبدا بعيد وبون الحمد لله التكنولوجيا قربت, هي
9: قربت برشا يعني مش كيف كيف الحقيقه, ما نجموش نحسوا نفس الاحساس الحقيقه كي تشم ريحه البلاد الحقيقه. فيها ريحه سبيسيال راهو يعرفها كان اللي يخرج منها, وبعدك يرجع فيها ريحه سبيسيال على الاخر. نتوحشوها, نتوحشوا الشوارع, نتوحشوا العباد. اون بلوس كوتي سوسيال احنا في تونس ياسر سوسيال على
6: معنا. انا نشوفوا الباند نتاعك معاك توا اللي الحقيقه زادها كيفاش خدمه مزيانه برشا. كل الموسيقى هذيك ترتح لك شويه وتخفف عليك العبء.
9: اكيد هونت علينا على الاخر, سورتو احنا في الشتاء نعديوه برد برشا, كان عديو ابري 6 شهور في البرد. دونك احنا حبينا نتلموا, هي كنا ديما نتلموا قبل نلعبوا موزيكا في الدار في نكريو ستوديو صغير كل شيء. ومن بعدها عندنا صاحبنا نحييه برشا وائل حداد, جاب حذانا فيزيتور عاد قال لي برمج لنا حكايه في الدار نلعبوا شويه موزيكا. عاد قلت واي نوت نشوفوا نعملوا ان ايفينمون. وعندي برشا اصحابي زاد غادي كل مره يقولوا لي بربي عمل لنا موزيكا, عمل لنا حاجه, عمل لنا باند, فهمت؟ تعرف نعرف برشا اصحابي يلعبوا موزيكا, حبيت نلمهم خاطر احنا غادي ديما نستناو فنانين.

0: يجيو من تونس يجيو هنا باش نلعبوا. دونك قلت واي نوت نعملوا حاجه لوكال غادي باللي مويان اللي عندنا بالزارتيست الموجودين غادي ونحاولوا نعملوا ان كونسيبت جديد. وهي كانت هيك وحبينا زاد الموسيقى متاعنا توصل اكثر. دونك كانت فيزيون ما بين اوكسيدونتال تونسي شرقي تزيري كل شيء.
1: دونك
0: كانت هيك الحكايه. دونك بدات بتفدليكا في الاول، لميت صحابي قلت لهم صاحبنا جاي باش نمشيو نغنيو. وعندنا ان ارتيست زاد جا من سوسه بحذانا كندا، محمد علي مدلا نحيه برشا. دونك هو ستان جيتاريست شونتور يغني غربي. دونك قلنا نعملوا ان ميكست وبدات هكا الحكايه. عملنا ان سولد اوت ما فقتش كيفاش
1: بربي
0: فيسع فيسع عملنا ان سولد اوت.
1: سي بيان،
0: كان اسباس مزيان برشا وست اسباس كولتوريل كواليس
1: تري بيان
0: مونريال. دونك بدات الحكايه
1: الجاليه وغير الجاليه،
0: الجاليه وغير الجاليه. جاو حتى الكنديان يتفرجوا معنا تري
1: بيان تري بيان.
0: دونك جاو يتفرجوا، فما عباد اللي ما فهمت حتى شيء تقول لك واو الموسيقى تلعبوا فيها جونر، عرفت ما فهمت
1: شبيبة.
0: يسمعوا حاجه موسيقى يعرفوها وموسيقى ما يعرفوهاش من مستهم، فهمت؟
1: اما زاد الانتليجنس ارتيفيزيال تزحم فيكم ما فهمتش. انا يقول لك ما فيهاش لا احساس لا روح، هنا الموسيقى اللي سمعتها احساس وروح وقلب وكل شيء وقعدت هكا مش بي بالحق.
2: لا ما هذا سي لو بريزونسييل راهو،
1: لا جو سي
2: لانتيراكتيفيتي مع البوبليك وكل وهما يحسوا
1: جوستومون الروح هذيا
2: يبداو هما موجودين هما بنفسهم باش يوليو يغنيو معاهم. دونك باش يعيشوها دوبلومون مش كيما
1: اما يا دكتوره اما ولا يا دكتوره واللي ما عندوش باش يمشي يحضر لل
2: لا ما يسالش هو الفن
1: يقعد يتفرج
2: هو ولا. الفن دوي راهو
1: ما يسالش
2: قداش نقول لك الارت ثيرابي فن دوي لكن انكور ميو كي يبداو اون بريزونسييل على خاطر بيلك اش يحكي لك ريحه البلاد.
1: ريحه البلاد
2: ريحه البلاد راهو وقت اللي الميدان الثقافي احنا ياسر مهملين وراهو وهو اكبر واعز سفير لتونس لبرا ثقافي زاد الغاسترونوميك راهو سي ان باتريمون الكل سي ان باتريمون احنا يلزمنا نعملوا له بوبليسيتي مزيانه ويلزمنا نعرفوا
1: بيه نقفوا معاهم
2: على خاطر انا عندي زيد اصحابي في باريس عملوا ملو في تونس خليوا جاليه تونسيه تحس اللي عندها انتماء عندها انتماء للبلاد وهما ماهمش في البلاد
1: وي.
2: على خاطر ديما نبداو نلوجوا انت وقت اللي تمشي لبلاد اخرى انت ماشي مسافر يقول قايل انت ماذا بك تمشي تبدل الجو كومبليتمون وتبدا تنسنس فماش قهوه تونسيه فماش سوق تونسي يعني حاشتنا ديما بك الانتماء
1: ثلاثة ايام برك ونتلوج على التونسي
2: والله ثلاثة ايام وتلوج على التونسي
1: ثلاثة ايام ومصبفه يمشي كشوف كبيس على الغربه ان شاء الله نهاركم مبروك ومن اسعد الايام يا ربي ان شاء الله بالنجاح وبالتوفيق
0: ميرسي بوكو
1: وان شاء الله ربي يحفظكم وان شاء الله تقعدوا ديما النوار التونس البرة اللي تزهي واللي تفرح واللي تخليك العوينه التونسيه ديما فيها اللقاء
0: عايشك الله يخليك
1: وما تعيش الغربه بكل طالما وخياتك موجودين
0: والله
1: معاك
0: والله الحمد لله الحمد لله سورتو احنا ابار ركشة زاده فما برشا بروجيات اخرين زاده يخدموا باراليل معنا
1: تري بيان
0: معنا جو حاضر مالوف
1: بيان
0: برشا حاجات اخرين ستيل كباري وكل شيء دونك ما شاء الله غادي الجاليه
1: كنا ماشيين في لصقه
0: اي صعيبة صعيبة
1: جيتنا للكباري وخفت شوية
0: نعم ميسي
1: فدلك عليك يلزمنا نعملوا الضحكة ونعديوها على السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا يعيشوا معنا الجو هوني ما زلنا عايشين الأجواء الحقيقة وما زال جونا حلو برشا خاصة كي باش ناخذ شوية أخرى بيان سور باش يكونوا معايا الدكتورة شادية العويني كشريد يكون معايا الشيف العالمي رضا خضر باش نحكيو على الخبز ومشتقاته ودنيته كلها. شنو رايك في البلاد النهارين شيف؟
3: البلاد محلاها ريحه البلاد علاش انا نروح كما قال لك بالحق مش كيف كيف كي تبدا عايش في باريس وعندك الدنيا الكل موجود كل شيء عندنا ونقابل الرئيس ونمشي نسافر حتى مع الرئيس من كي نروح لتونس نحس بروحي متفرهد ثم هواء ثم اكسجين اخر بالحق جاو هو شرحها والعائله والكل
1: شوف باش نمشي معك اكثر من هكا انا دكتوره شادي اسمح باش نقول وين شوف انا لو كان جيت عندي رحلات مع رئيس اي رئيس دوله ما نرقدش في الليل انت كيفاش ترقد تقوم
3: نورمال
1: المره الاولى بالحقيقه شايف المره الاولى
3: بالحق المره الاولى كانت حاجه كبيره مفاجاه باش تدخل القصر ويستقبلوك من جماعه الرئيس البروتوكول والكل مش سهله فرنسا دولة وبرشا رؤساء نتاع دولة كي يجيو مشاكلوا بيفطروا ولا
1: ولا
3: سفراء اني نحضرهم الخبز صديق تقول الرؤساء من العالم الكل كلوا الباقات نتاعي والخبز نتاعي تحط فوق الطاوله نتاع القصر بالحق اول مره كانت حاجه تو عندي 14 سنه نسمى كان يدخل لدارنا ولا جاي لتونس الحمد لله صافي بليزير باش نقعد نفسهم في بلاد الباقات تو ربحت يا تو سمان انكور لي باقات ونربح
1: فلون ونربح فلون نجاحاتك
3: الحمد لله وماذا بين نجاحات نجيب حتى لتونس راهو هكا علاش
1: احنا تو انا نحب نستفيد منك لهنا في تونس ونحب مادامك بحذايا في موزيك جينا مادامك في بحذانا في جوهرة ماذا بيا نوصل نلقى سونتر كبير محطوط فيه شيف اللي ذا خضر
3: حبينا نعمل
1: واكاديميه اكاديميه
3: عندنا في فرنسا هوني في سوسه السفيره نتاع فرنسا عملت سال سبير سمتها ريدا خضر دوزيام دوزيام شانس اللي ما نجحش في ليكول عنده زهر باش يتعلم صنعه باسكو الصنعه توا في صنعه اليد موجوده في العالم الكل في الكندا انا قداش مره يدوموند باش نحل البولونجري والكل ني واحد والبعد والخدمة وكل
1: مشروع جديد صدمت هنا على الاخر
3: انورمون سي مطلوب الخبز راه الخبز ياكلوه في العالم الكل ما ثماش
1: اما البنه راهو صنعتنا احنا بيدينا احنا
3: البن بيان سور نجم نعملوا كل شيء حتى في بلادنا في اي حاجه يلزم نوصلوها باش نعملوا احنا قاعدين مدحمين على مشروع في تونس الخبز بالنخاله والناس الكل يقول لك كيفاش وعلاش وجدنا حاجه صعيبه الكل يلزم نوصل المعلومه شنو هي مع الدكتوره كيفاش البنه نتاعها وكيفاش تخدم
1: باهي انا خليني نحكي معك دونك الاكاديميه دي لازمنا نعملوها ويلزمنا الدوزيام شانس هذه هي موجوده ويلزم تكون تتكاتف الجهود الكل توينا ما شاء الله عندي شيف خضر وعندنا جمعيه فن الطهي الجميع وعندنا جمعيات اخرى علاش ليه علاش ما نعملوش حاجه تكون الدوله مساهمه فيها ويكون امولوجي معناتها تكون بارليتا وتعطي شانس
3: لوليدينا حتى كيبدا عنده دبلوم ينجم يخرج مكرم عنده دبلوم تاعو يخدم في اي بلاد في اي بلاد من الاوروب يمشي امريكا باسكو مطلوب الخدمه نتاعو
1: عندي ميتريس في حاجه اخرى وما زلت ما لقيت الشانس نتاعي بلادي ما زلت واقفه صعيبه شويه
3: لازم تفاق تو لي ميتريس دي موند وانت عندك خباز راك تاخذ وتخدم وتلقاني تخبي انت
1: هو قبلك الدكتوره فضلك دكتوره
3: انا ابخي لي ميديسين خاصنا صنعه اليد
2: انا ديما معاك راه ديما الانسان وقت اللي يثبت براعته كما نقولوا الكومبيتونس نتاعو في ميدان هذاك هو شك. المفيد المفيد هو يعمل حاجه مقتنع بها ويمشي لها حتى للاخر
1: ديما راهو الميكرو ما تقبلنا هو دكتور خليني ناخذ نصافحك انا توا زاد كيف كيف ولكن نقول لك شويه اخرى باش نلقاوك دكتوره وباش نلقاو الشيف خضر اللي مشي مع فاتل الاشعري وراجعين
4: موزيك جينا

0: Тошкор хвиля топот. Анди.
1: Мікрошоу.
0: كان ميكرو جوهرة 29100 وإلا 73 24 3000 29100 وإلا 73 24 3000.
2: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار، واليوم برافا عملت أحسن فان، جاتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك، يتحل ويتسكر بسهولة، ويخلي الكاليتي مضمونة، وصومها أقل من بالنار، ومازال جديد، برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أون بودغ إي سوليوب. نعملوا قهوة برافا.
1: جوهرة
3: أف أم. بوبليسيتي.
0: موزيك جينا.
4: مرحبا بكم من جديد. الخبز في الدار وما نحكي لكمش على التشويش اللي عندي في موزيك جينا اللي كيما كل مره هذيك. هو احنا ديما الحقيقه جونا هذا راه تكون تلقائي، نحكيو كاين نحكيو معكم في دياركم في كراهبكم، هذيك هو توصلكم المعلومه. خليني نحكي معها دكتوره شادية العويني كي شريد، نقول لك من خلالك نصافحوا كل وليداتنا وخياتنا بنياتنا وخياتنا في القطاع في قطاع الصحه. كيفاش وصلت لماما الطبيبه دكتورة، كيفاش نجحت مع صغيراتها؟
5: عايشك أحلامي، إن شاء الله كل عام أنت والأمهات التونسية بخير. هي الأم راهي اسمها تضحية، الأم تضحي، كاني تخدم في معمل ولا كاني تخدم في سبيتار ولا كاني في الدار، هي مسمية على التضحية. أما الميدان الطبي والشبه طبي تضحية أكثر، على خاطر ما عندهاش أيامات عيد، خاطر نهار لحد تنجم تخدم، المرض ما عندوش عطلة، ولهذا الطبيبة ولا الممرضة ولا التكنيسيان لازم تضحي أكثر شوية. كيفاه توصل انت باش تنظم امورك؟ تتحكم في الوقت، تتحكم في الوقت، ما تخليش الوقت هو اللي يغلبك، انت تغلبه. انا مثلا هاني جيت بحذاك اليوم، فطوري ديجا حاضر على خاطر انا نقوم الصباح بكري. عندي السويعتين هذوك مسميتهم ساعتين اللي انا مرتاحه انا وملايكتي والاقتيتسات، نطيب الريقل اموري، 7 متاع الصباح تلقى كل شيء حاضر، نجم نمشي نخدم وانا مطمئنه، صغاري باش يلقاو فطورهم حاضر، وانا نجم نقعد نخدم مطمئنه، باش خاطر اكثر الوقت ما نجموش احنا نقصوا على الخدمه نتاعنا باش نروحوا نص النهار باش نفطروا، جينيرالمون نكملوا حتى الـ4 الـ5 متاع العشيه، معناها سيونس يونيك. لازم باش نلقاو شكون يعاوننا، كان واحد عنده أمه هذيك رحمة باش تعاونه، ما كانش يستعين بمعينة منزلية ويحسبها عبد، معناها واحد من العيلة باش ينجم يعمل عليها. نساء في تونس، نساء وبلادي نساء ونص بالحق، راهو كي تشوف التضحيات اللي عملتهم المرأة التونسية شيء من وراء العقل، خاطر في البلدان المتقدمة سهل وياسر حياة الأم. فما البوس سكولير يهز ويجيب الصغيرات للمكتب، مش الأم توصل وتجيب، تلقى الماكلة سيريذاتا ويقول لنا باهية ولا خايبة، بخي كويزيني اون فان دو كون، تلقى سلطة ديجا حاضرة، تلقى برشا حاجات حاضرين، يسوفي باش تحطهم هكا هكا باش تعمل ان روبا. عندها لي غاردوري اللي هما دو بون كاليتي اللي تلقاها مطمئنه باش تحط صغيرها في الاوقات اللي هي ما تنجمش تتلهى بيه. الفضاءات موجودين، احنا ناقصين ياسر فضاءات ترفيه في المجتمع التونسي، معناها لما ما عندهاش فين باش تهز صغارها باك دو سابل باش يلعبوا، وهي تمشي تشد كتاب ولا تريكو باش تعمل بيه، ناقصين، معناها المجتمع زادا يلزمه هو يفكر في هالموضوع هذايا. بالنسبه لرضا قبيليكا يحكي على الخبز وخبز النخاله، شوف المجتمع التونسي راهو قاعد يتعدى في فتره صعبه صحيا نحكي. ياسر عنا مرض السكري، ياسر عنا ضغط نتاع الدم، ياسر عنا سمنه، معناها لي بورسنتاج مهولين، وصلنا بريسك 30% عند الكهول اللي عندهم معناها حاجة من الحاجات هذوما اللي هو اختر على صحة الإنسان، واللي يقول اختر على صحة الإنسان يقول راهي العائلة مش تبدأ ماهيش مرتاحة، والمجتمع بصفة عامة كي تقع عنده برشا مرضى باش يبقى عنده برشا مصاريف اللي هو ينجم يستغنى عليها وينجم يحطها في حاجات ترفيه كما قلت لكم. الخبز نتاع النخالة شنو المنافع نتاعو؟ وعندو شي مضار؟ يقول القائل المنافع نتاعو عديدة وعديدة جدا. عليه أول باب ينقص امتصاص السكري في الدم وقت اللي أنت تأكل خبز،
4: ناحية صحية تحكي
5: أي من ناحية صحية. ثاني حاجة يشبع في ساعة، معناها مش كما تأكل الخبز الأبيض كما أي في ساعة الخبز الأبيض باش يطلع لك السكري في ساعة في ساعة باش يخليك تجوع باش يخليك تعاود تاكل اكثر. بالنسبه للخبز نتاع النخاله لانديس غليسيميك نتاعو واطي ما يطلعش الانسولين دونك ما يخليكش تحس بالجوع، دونك في ساعة انت تحس روحك تقنعت. وهذا حاجه باهيه للي يحب يضعاف معناها اللي باش ينقص. ثالث حاجه والله انا نقعد ديشه معناها بالنسبه هذوما كلهم لانستيتيو دو نوتريسيون راهم حكاو عليهم راهو منفعة المجتمع في منفعة الفرد
4: أكيد.
5: وقت اللي احنا باش نخلي الخبز النخالة اللي هو اغلى راهو البري دو روفيان تاعو اغلى من الخبز الابيض وخليته انت في متناول الجميع معناها هدية هذية للمجتمع التونسي يلزم يعيشها كحاجة إيجابية ماهيش حاجة مفروضة عليه.
4: تخيب معناتها هذا الجانب الصحي اللي حكيت عليه دكتورة أنت.
5: هذية والبنة زيدة
4: والبنة مش نمشي مع سيريدا
5: وبنين ولا
4: سيريدا
3: توتا في دكا مي التونسي علمناه بك الخبز لمبس بك الخبز فيه برشا زيت استئناس كبير تو من صغير الكبير يلزمنا نعدوها له المرحله بشويه بشويه بس الخبز نخلنا بنين وبعد نعدو لهم الكومبلي والساقل هذا كل باهي صحيا يلزم نعلموهم كيفاش يعملوا خبز النخالة ما يجيش نعملوها يعملوها كما يجي زادا نقول له المشكلة هي هي يلزمنا نعطوهم الرسيت على قاعدة باش يتعمل بس كل مرة كان ما شكلوه مش مصنوع على قاعدة ولا الخبز مش معمول كما يتعمل راهو تونس يقول لك هذا ما عجبنيش مش باهي أيوة اللي ما عادوش يحبوه يلزمنا نعدو لهم المرحلة متاع الفابريكاسيون متاع الباقات بالنخالة على قاعده تجي على قاعده بخميره عربي ومش فيها الزيت زاد يمشي يحط فيها الزيت ويزيد يحط لها السكر وكل قال لك توا هاي شيحه والله مش باين نزيدها شويه زيت شويه سكر باش تولي بنينه لا يلزمنا بشويه بشويه نسنسوهم صغيراتنا بك الخبز هذاك كما في فرنسا احنا توا كي يجي واحد تونسي ياكل خبزه من تونس نتاع باريس يقول لك مش شيحه مش بنينه مي هيك هو القانون نتاع الخبز يلزم تعمل احنا نعملوه خبز فرينا ما خميره عربي هكا هو علاش خبزنا وما عندناش كما قالت لك تو براتيكمون 30% الناس مرضى ياسر بارابور ل 12 مليون تونسي برشا احنا فرنسا ما عندناش وطن بالخبز هكا علاش لزمنا اني تو نحاول كيفاش نعطيهم الروسيت ونعمل لهم فابريكاسيون
5: خبزنا احنا
3: الفرقيته نتاع الخبز بالكوستي انا نشوف اخواتي ياكلوا الخبز بالكوستي
4: عندنا دكتوره لازمنا ميكرو راهي
3: دكتوره عندنا قداش بيرت دكتور عندنا 5 ملايين باجيت يمشوا للزبله كل يوم على جال التونسي كما قالت لك مش ياخذ باجيت ياخذ 6 ياكل منهم واحده ولا اثنين والباقي مش معمول على قاعده يشوف للعلالش ومش باهي حتى باش ياكلوا بقر ولا غنم
4: ماهوش باهي احنا من بعد الحمد لله ماهوش باهي
3: ينعم يلزمنا نعملوا لهم الباجيت ثاني مستعد باش نوريهم كيفاش يعملوا الخبز النخاله نصنعوا فيه على جال احنا في باريس الدوله الاولى ما طلبتكش باش تعمل حاجه
4: صحيح.
3: احنا عندنا كل شيء باش نجم نعملوا ما تنجم تعطيهم دوزوتين ما يعرفوش يعملوه وتقولوا برا عملوا لهم خبز نخالة
5: تقول انت الخباز التونسي ما تعلمش
3: احنا ما عندناش مدارس باش نعلموا الخباز التونسي على قاعده
4: دونك انت شنو طالب شيف رضا
3: يلزم الروسيت نتاع خبز النخالة تتعمل على قاعده وخبز بنين وباهي صحيا يلزم وباهي ديجا الدوله مش تعطيهم كما قالت لك الخبز غالي تعطيهم ببخي مناسب والكل الحمد لله عندهم سر
5: هما مستنسين راهو باش نبداو واضحين راهو كان موجود في المخابز نتاعنا خبز النخالة مع الخبز الابيض وتوا باش يتنحى الخبز الابيض ولا باش ينقص اونتو ليكا وباش يولي عنا خبز النخال اما انا الحقيقه راهو سيدي مع كل احتراماتي لك الخباز نتاعي الخبز نتاعي نتاع النخاله خرق العاده
4: ويقعد اسمه خباز اسمه محمد علي شكون
5: يا مراه
3: ولا احنا نحبوا الخبز نخاله في المخابز الكل مصنوع على قاعده وبنين وبروسيت باهيه بس كما قلت لك كان التونسي غدوه تعمل له خبز نخاله مش مصنوع على قاعده ولا شايح ولا ميجي مش يقول لك هذا ما نحبوش تو سويتي تايشو يلزمنا نعدوا لها المرحله بشويه بشويه بين الابيض والخبز النخال باش يستنسوا.
4: انا في وقت من الاوقات خبز النخال جيت ناكل فيه ما عجبنيش
3: ولا هكا علاش على جالي تقيه بس
4: على ديغاتاسيون وقلقني في ماتي
3: برافو علاش هكا ديغاتاسيون تاع الماء ناقصه برشا
4: ومسكين الدكتور مهدي قصيعه وانا الو اش لزق تاع النخال
3: مش تاكلها مش نعطيك انا علاش خبز النخال هكا يلزم ديغاتي 80% نتاع الماء
4: ايوا
3: يهمها مش تعطيه 50 ولا 60% راهم يجيك شايح ويبس هاك علاش ليدغاتاسيون تاع الماء وراح
4: هاك خبز... حبيت تشتري الروسيت
3: ولا ويزم يرتاح خبز وخلى تعجنوا اليوم وتخدم به غدوه مش تعجنوا وتحط برشا خميره وتحط كل هذا
4: تخي بيان
3: قعدنا فيه هي المشكله
4: ما احلاك شايف دونك مازال تجيب حذايا انت بطبيعتك ان شاء الله خليني في ساعه في دقيقه نحكي على الانجاز نتاعك الاخير يلا تفضل
3: اني ولا عملت كونكور عندي دو بولونجري في باريس الحمد لله نجحت في لو دو كونكور ونجحت
4: لما ما نجمش تخلصنا راك خاطر عملك في مزيانه ربي
3: ان شاء الله واني ماذا بيا لسنعتي واني لازم ورضيت الوالدين راهي امي الخمير العربي نتاعها الله يرحمها برضيتها راني توا
4: الحمد لله
3: 14 سنه نخدم مع الرؤساء والكل ونفست الفرنساويين في بلادهم بلاد الخبز الله رضيت الوالدين يرحم امي زاد اليوم ونحبها برشا ونحب الامهات الكل راهي صعيبه الام مش سهله الدار والصغار والكل هاني قاعد نشوف حاجه صعيبه برشا ونقول اني ماذا بيا نجي ونعاونهم ونعمل معاهم وراني مرسي جوهره فام اللي قاعده في خدمه الشعب زاد ما شاء الله عليك
4: يعطيك الصحه شيف فريدة فرحانه برشا بوجودك معنا الحقيقه الطابع موزيك جينا جوهره فام يعطيك الف صحه يرحم ميتك وربي فضلك وربي يخليك انت لينا ولتونس وهالصدى الطيب هذايا ما نجمو كان نفرحوا به نبيل كلمه الختام في ساعه
6: نحب نشكرك ونشكر جوهره فام ونحب نشكر زوجتي زاده خاطر واقفه معايا برشا
4: مقبله ما قلتش عليها
6: وي سناء
4: يا سناء واش عملت خيط توين كيفاش
6: دونك واقفه معايا برشا في خدمتي كي نبعد بلاسمانات برشا مع صغاري ومع ركشة زاده ومع ركشة زاده فهمت مع ركشة زاده واقفه معايا برشا برشا
4: تري بيان
6: ونحب نسيبتي زاده الغاليه نوجه لها تحيه ان شاء الله كل عام هي بخير وكل ام ان شاء الله كل عام هي بخير ويعطيكم الصحه بارك الله فيكم
4: مرحبا بك دكتوره شاديه
5: ان شاء الله كل عام والامهات بخير وان شاء الله تونس بخير برجالها بنساها بميتها ببيتها بصغارها باللي في تونس باللي البرا رافعين لها راسها
4: كسوا
5: في الطبخ كسوا في الموسيقى تونس برجالها ونساها
4: تونس برجالها ونساها وانا نحب نحيي صاحباتي وخياتي بيان سور الدكتوره ايناس سليم الدكتوره ألفة بوعليك الدكاتره الكل امينه عون الله صاحباتي كلهم والله نحشم نجمش نذكر الاسامي الكل لكن الكل بنحب نقول لهم ان شاء الله يا رب عيدكم احلى عيد ان شاء الله تقعدوا ديما ديما ماما احلاكم وصغرونيت وشبيتوا من بنكم هذا شنو نقول لكم انا
5: دونك
4: وخلي عيشك ربي يخليك انا ديما حاسبه روحي ما زلت
5: لا زيد اعز أم
4: عايشة
5: ربي فضلك وفضلك العزيز عليك
4: أمين يا ربي ربي فضل ماما ربي يخلي لي في ليلة يا ربي ربي يخلي لي وخياتي وربي يخلي أختي منازة ستي ماما ربي فضلها ربي فضلنا الناس اللي حبوهم الكل في ساعة
6: اللي هي صاحبتك واللي هي بنت البرنامج هذا
4: بيان
6: واللي هي جات وحدنا وانستنا برشا
4: النوس هذيك دونك وانا زاد نحب نقول الريم بالواعر اللي هي من سوسه فاتن من القلعه الكبرى رانيا من حمام سوسه مبروك عليكم البوكي هذايا شبيب برشا اهداء من نبيل ايون فلوغ تلقاوها في خزامه وتلقاوها في كانس المنستير كيف برشا

0: اهداء منا ملايين فلور عندك مسكين مزيان برشا كيف كيف اللي امال بن سليميه معانا. وانا نقول قبله كبيره كبيره كبيره على جبين كل خياتي وصاحباتي وبنتوتاتي الموجودين بالجوهره فام. نقول لهم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. امهات الحقيقه زاد كيف كيف ينادلوا يخدموا ربي معاهم ان شاء الله ربي يعطيهم الستر الكل. كيف كيف خياتي الوليدات نقول لهم ان شاء الله ربي يفضلكم امهاتكم الكل واللي توفات الله يرحمها. شكرا كان خليني نقول له انا سامي يعطيك الصحه في الاخراج التقني, عبد الحميد في الاخراج الرقمي, سعاد كانت معنا في استقبال رسائلكم للميساج نتاعكم وزاد تهانيكم العزيز عليكم. انا نقول لكم احلى وغيرين باي باي وربي يفضلكم من الناس الكل وربي يخلي كل ميمة باي باي. موزيك جينا
1: جوهرة اف ام تسمعوا اوتوموتو من نص النهار لساعتين على جوهرة اف ام. تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
2: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
3: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou la 23-478-700.
4: À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
5: نحبك فايق يا دي باش يخكورة لازمك تكتيك لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
6: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
1: جوهرة أفلام
4: Publicité.
2: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية.
7: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أوقفت الشرطة الفرنسية نحو 300 شخص عقب أعمال شغب عاشتها العاصمة الفرنسية إثر فوز باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا. كما أشار المسؤول الأول عن ساحة بوفو إلى إصابة 7 من عناصر الشرطة أحدهم إصابته خطيرة خلال تجاوزات وأعمال نهب وقعت في نحو 15 مدينة على مستوى فرنسا احتفالا بهذا اللقب الأوروبي. حذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من أن الوضع في بلاده حساس للغاية وأكد في تصريحات له اليوم الأحد أن إيران تواجه تحديات عدة وأن الوضع حساس جدا وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية. أكد وزير الدفاع في كيان الاحتلال إسرائيل كاتس ما كان قد أعلنه الجيش مجددا السيطرة على قلعة الشقيفة الاستراتيجية في جنوب لبنان وشدد على أن القوات الإسرائيلية ستبقى في القلعة كجزء من المنطقة الأمنية في الجنوب. وقعت روسيا وحكومة طالبان اتفاقية للتعاون العسكري والتقني خلال زيارة وزير الدفاع في حكومة طالبان مولوي محمد يعقوب مجاهد إلى موسكو الأسبوع الماضي في خطوة تعكس انتقال العلاقات بين الجانبين من التقارب السياسي إلى التعاون العسكري المباشر. وسعى الاتحاد الأوروبي نطاق العقوبات المفروضة على حركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين المحتلة لتشمل عددا من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في خطوة جديدة ضمن سياسة الضغط على قيادة الحركة. أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أن نيزكا كان متجها نحو الأرض انفجر أمس فوق شمال شرق ولاية الولايات المتحدة متسببا بدوي هائل سمع في مناطق واسعة فيما بلغت قوة الانفجار ما يعادل نحو 300 طن من مادة TNT المستخدمة في المتفجرات العسكرية والصناعية. إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

11:07 صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في يلعب وربح موعد جديد كما كل نهار احد. ربحكم مونجلا من اهداء جوهر اف ام ورافقكم حتى النص النهار. مسابقتنا سهله، ما تنجموا كان بطبيعه الحال تشاركوا معنا على 36 300 الف، وبطبيعه الحال تكونوا حاضرين معنا في المباشر تجاوبوا على الاسئله في الثقافه العامه. عبدو مرحبا. مولا الكاميرا معنا في الديجيتال، معنا سي سامي الدويري في الإخراج، سعاد العدواني في الستاندار، أمين الميلادي مقدم الميكرو. أسئلة سهلة مهلة في الثقافة العامة، في دي تيماتيك انتوما باش تختاروهم بين العلوم، التاريخ، تونس، زادة كيف كيف الرياضة، الفنون. جاوبونا بصحيح وتربحوا الكادوات 36 300 ألف إذا كنت تحبوا تشاركوا معنا وتكونوا حاضرين معنا في المباشر. الانطلاقة كالعادة بالموسيقى.

0: اوتوموتو.
1: اذا عندكم اي مشكله في الميكانيك ولا اي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. اوتوموتو بور بيان ديماري.

من عناية مع إليسا. مرحبا من جديد، 11:20 دقيقة في ألعب وربح 36,300 ألف. تتسويت نجم تلعبوا معنا أسئلة في المتناول، أسئلة في الثقافة العامة، باش نعاونوكم بالاقتراحات. وبطبيعة الحال ماذا بينا كان تعطينا الإجابات الصحيحة. 36,300 ألف تتسويت. سعاد استقبل تليفوناتكم. مونجالا من هذا جوهرة اف ام للربح. دونك فرصتكم دولي اليوم باش تبداو نهاير والأسبوع القادم بكادو مزيان، وكيكا تكون إن شاء الله بداية جميلة مع جوهرة اف ام. احنا نوصلوا معكم بالموسيقى 36,300 ألف. ما تنساوش بعد شوية غزل العيادي. توت سويت سيلين ديون.

0: رجعكم من جديد بعد سيلين ديان. مرحبا بالجميع. اول زوز مشاركين معنا لليوم اخونا محمد وحنان. معنا حنان.
1: عسلامة، مرحبا، عيدكم مبروك.
0: سنين دايمة يا حنان، شنو احوالك؟
1: يعيشك الحمد لله، سلام، كل عام وانتم حين بخير
0: وان شاء الله ربي يحيك الامثال وزادة. يا حنان نتكلم فينا؟
1: نعيش الكلام فيك من بنزرت.
0: من بنزرت؟
1: ايه.
0: اهلا وسهلا باللي تبعوا فينا الكل من بنزرت. هاي حنان، عنا زوز اسئلة في الثقافة العامة ليك ولسي محمد، كل واحد زوز اسئلة خاص به، وكل اسئلة في محور معين. المحاور اللي عنا اللي هي تاريخ، جغرافيا، تونس، رياضة، فن أو علوم. هات نستقبلوا سي محمد قبل ما نختاروا. محمد
2: يا عسلم أخويا.
0: الله يسلمك، شنو حوالك محمد؟
2: سفا لباسة
0: الحمد لله. أنت سفا أمورك؟
2: ربي يبارك لك. والله الحمد لله في نعمة.
0: الحمد لله محمد. هاي صديقي، حاضرين؟
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. كما قلت عنا ستة محاور، كل واحد فيكم باش يختار محور، كل واحد فيكم باش نطرح عليه زوز أسئلة، كل سؤال فيه ثلاثة اقتراحات، وبالتوفيق للجميع بطبيعة. اللي باش يجاوب بصحيح الأسئلة متاعو يكون هو الفائز والمترشح. محمد، شنو المحور اللي تختاره؟ نذكرك، مثلش نذكرك، عنا تاريخ، جغرافيا، تونس، رياضة، فن، علوم.
2: تختار رياضة.
0: رياضة محمد. حنان
1: فن.
0: فن. الفن. أي شباب، شكون اللي يحب يبدأ؟ محمد نبدأ معك؟ حاضرين محمد؟ بالتوفيق صديقي. وأسألتك في الرياضة كما قلنا زوز أسئلة، وكل سؤال فيه ثلاثة اقتراحات. سؤال كيقول: ما دولة المنظمة لكأس العالم 2022؟ شكون دولة اللي نظمت كأس العالم لكرة القدم 2022؟ روسيا، الصين أو قطر؟ روسيا، الصين أو قطر؟ شكون نظمت كأس العالم 2022 لكرة القدم؟ روسيا، الصين أو قطر؟ محمد.
2: قطر.
0: قطر الإجابة صحيحة، يعطيك صحة، قطر الإجابة. يلا السؤال الثاني، ركز مليح. شكون يحمل الرقم القياسي في كرة الذهبية لكرة القدم؟ شكون عنده رقم قياسي في أكثر واحدة تحصل على الكرة الذهبية لكرة القدم؟ ميسي ولا رونالدو ولا كرويف؟
2: ميسي.
0: ميسي ولا رونالدو ولا كرويف؟ شكون تحصل على أكبر عدد من الكرات الذهبية؟
2: ليونيل ميسي.
0: ليونيل ميسي الإجابة صحيحة. محمد يعطيك صحة، 2-2 إجابات خليك في الصدارة بور لو مومون. يا حنان. حاضرة؟
1: حاضرة.
0: حاضرة بالتوفيق يا حنان. أسئلة في الفن هكا ولا؟
1: بالفن.
0: أنا ديما أقول راه الفن مش الفن كان موسيقى. الفنون راهي ما شاء الله.
1: نعرفك.
0: كبيرة ومتنوعة. سؤالك يقول: من هو مؤلف روميو جولييت؟ شكون ألف روميو وجولييت يا حنان؟ ثلاثة اقتراحات: دانتي وإلا هوميروس وإلا شكسبير. شكون ألف روميو وجولييت؟ دانتي وإلا هوميروس وإلا شكسبير.
1: شكسبير.
0: شكون؟
1: شكسبير.
0: شكسبير الإجابة صحيحة، شكسبير يعطيك صحة.
1: ماذا؟ مش فن ولا أدب.
0: كيفاش؟
1: ولا أدب مش فن.
0: كلها في الفن، روميو وجولييت ونعرف
1: الناس
0: كل
1: اللي
0: شفناها حتى على المسرح، دونك كلها في الفنون. السؤال الثاني يا حنان، حاضرة يا حنان؟
1: إيه إن شاء الله.
0: إن شاء الله. سؤالك يقول: من صاحب تمثال المفكر؟ شكون صاحب تمثال المفكر؟ مش عارف عندك عليه فكرة وإلا لا؟ تمثال المفكر؟
1: لا ما عنديش عليه فكرة الحق.
0: هي منحوتة من البرونز ونلقاوها في باريس، واحد هكا قاعد يخمم حاط يده على خده. شكون صاحب التمثال هذا؟ رودان وإلا مايكل أنجلو وإلا دوناتيلو؟ رودان وإلا مايكل أنجلو وإلا دوناتيلو؟ شكون صاحب منحوتة التمثال المفكر؟ أي حنان
1: المفكر. عاود لي بربي.
0: رودان وإلا مايكل أنجلو وإلا دوناتيلو؟ الإجابة يا حنان.
1: ما عنديش فكرة، مش نقول هذاك
0: شو
1: اسمه هو.
0: يلا
1: الاحتمالات.
0: الاحتمالات وانتهى الوقت راهو.
1: لسه ما شديتوش.
0: يلا قول لهم يا جماعه اش لقاو في الانترنت.
1: لا والله بلي عندي في الانترنت بلي
0: رودا مايكل انجلو دوناتيلو. اعطيني واحد منهم.
1: رودا.
0: رودا الإجابة الصحيحة هي رودا نحات فرنسي.
1: والله على نيتي
0: مش
1: بالإنترنت.
0: مادام على نيتك مشيت معك. محمد وحنان عنا سؤال سرعة. سؤال سرعة مش نطرح عليكم سؤال وش يجاوب الصحيح باش يكون هو الفائز والمترشح. سؤال في تونس مناش نخرجوا من تونس. أوكي حاضرين؟
2: حاضرين.
0: دونك باش نطرح عليكم السؤال ومباشرة اللي عنده الإجابة هو يجاوب ديريكتومون من غير ما يستناني.
1: من غير احتمالات.
0: من غير صحيح من غير احتمالات حنانة.
1: فوالا.
0: جبل السرج في أي ولاية نلقاوه؟ جبل السرج في أي ولاية نلقاوه؟
1: قصرين.
0: فين؟
1: قصرين.
0: قصرين.
2: ولاية سليانة.
0: كيفاش؟
2: ولاية سليانة.
0: ولاية سليانة صحيح. ولاية سليانة بالتحديد سليانة الجنة.

0: شام عباس معاه نوصل ل 41 دقيقة. مرحبا من جديد في يلعب واربح بعد ما ترشح اخونا محمد. تكون معنا حبيبة وشهاب. مرحبا يا حبيبة.
1: عسلامة.
0: الله يسلمك. شنو احوالك حبيبة؟
1: الله يعيشك. سعيدكم مبروك.
0: سنين دايما ان شاء الله كل عام وانت حي بخير.
1: عايشك.
0: قوينا شوية في صوتك ونقص في الراديو بحذاك يا حبيبة. اسمعنا كلمة.
1: ايه والله لا ما عنديش هنا راديو.
0: مفكرت. الراديو عند شهاب زعما.
1: فكرته.
0: يا باهي. يا حبيبة حاضرة؟
1: ايه.
0: تري بيان. خليك معنا تنذكروك بقانون اللعبة. نستقبلوا شهاب ساعة قبل كل شيء. مرحبا شهاب.
2: اهلا وسهلا. كل عام وانت حي بخير.
0: سنين دايما اخويا شهاب. والراديو عندك انت طلع.
2: ها؟
0: الراديو عندك انت.
2: ايه عندي.
0: نقصنا في الراديو. اسمعنا كلمة تليفون وإلا ابعد على الراديو إذا كان بعدك شكون النجم يعاونك ولا يحب يعاونك. ها
2: مرحبا.
0: هاي سي شهاب إن شاء الله كل عام حي بخير. مين تكلم فيه؟
2: كل عام حي بخير. أنا توقين كلم فيك براسك في الطريق مروح ماشي الحمامات.
0: مروح من الحمامات؟
2: لا كنت في دارنا مشيت القبر بتاع أمي وبابا الله يرحمهم وكهوة وعشواتك وجعتني الغناية.
0: بتاع هشام عباس.
2: ولا وجعتني الغناية.
0: وي
2: وي ذكرني يا كو.
0: عندك ألف حق. الله يرحمهم.
2: كو أمين وإن شاء الله من أهل الجنة وكو كل عام أنتم حيين بخير إن شاء الله.
0: الله يخليك. الله يخليك يا شهاب. شهاب وحبيبي عنا ستة محاور اليوم. تاريخ جغرافيا تونس رياضة فن والعلوم زاد. باش تختاروا كل واحد منكم محور باش نطرحوا عليكم في كل محور زوز أسئلة يا حبيبة ويا شهاب. كل سؤال في ثلاثة اقتراحات. يلا شكون اللي يحب يبدأ يختار أول محور الخاص؟
2: رياضة. رياضي
0: ظاهر شهاب سبور. يا حبيبة
1: برا نمشي يا تاريخ يا جغرافيا هما كل واحد
0: واحد. كنت تلميذة نجيبة في تاريخ وجغرافيا. باهي اختار لنا واحدة منهم. اي اسمعني مش نعطيك أوفر يا حبيبة. شنو رأيك نخليهم تاريخ وجغرافيا زوز. سؤال تاريخ سؤال جغرافيا.
1: بيه
0: نشتي صحت ما تعمل خير. كيما يساعدك راوة
1: ميسيلش
0: نعطيك أخي أوفر. أول مرة نعملوها في البرنامج دونك زوز محاور. يلا نبدأ معك شهاب.
2: أي
0: عندك زوز أسئلة في الرياضة ولا تحب تاخو اوفر انت زاده سؤال هكا سؤال هكا.
2: اسمع اللي يحب يدلل راه مثال.
0: والله خليك انت الاختيار. اي
2: لا لا خليها عندك انت مثال.
0: ما نعرفش انت شنو تحب. انا ما عنديش حتى قلق. انا موافق
2: رياضه ومثال توفر كان فما
0: يلا خلينا في الرياضه.
2: هاي
0: سؤال اول في الرياضه. سؤال كيقول من فاز بكاس افريقيا كره قدم عام 2023؟ شكون هز كأس أفريقيا الكرة قدم 2023؟
2: سينيغال.
0: كوديفوار نيجيريا ولا سينيغال؟ كوديفوار نيجيريا ولا سينيغال؟ كأس أفريقيا 2023 كوديفوار نيجيريا سينيغال. إجابة شهاب.
2: ألو
0: معك أعطينا إجابة يا شهاب.
2: كوديفوار نورمالمون
0: إجابة صحيحة الكوديفوار. برافو ليك شهاب الكوديفوار. سؤال أول سؤال صحيح. سؤال ثاني شهاب ركز مليح. شهاب بطولة التنس المقامة على الملاعب العشبية. فما بطولة تنس جران شلام تقام على الملاعب العشبية. هي بطولة أمريكا المفتوحة وإلا ويمبلدون وإلا رولان غاروس. أمريكا المفتوحة ويمبلدون وإلا رولان غاروس. بطولة تنس جران شلام تصير على مدى ملاعب عشبية. أي شهاب
2: جران شلام هذه نورمال جران شلام.
0: أي إيش قلنا إحنا جران شلام.
2: أي هي شو
0: وين تصير عطيتك ثلاثة اقتراحات.
2: ويمبلدون.
0: ويمبلدون. سمعتش الاقتراحات ولا
2: لا لا عندي
0: يلا ما شاء الله عليك شهاب. الإجابة طبعا صحيحة ويمبلدون. اي نرجع لك يا حبيبه.
1: مرحبا.
0: سؤال تاريخ سؤال جغرافيا.
1: نبدا بالتاريخ.
0: هاي سؤالك في التاريخ يقول ما اسم العاصمه الاولى للدوله العباسيه؟ العاصمه الاولى للدوله العباسيه الاولى بالكل هي الكوفه هي بغداد او دمشق. الكوفه بغداد او دمشق شنو العاصمه الاولى للدوله العباسيه؟ كوفه بغداد دمشق
1: هي عندي عليها
0: هاي حبيبة.
3: شنو ما هما؟
0: كوفة، بغداد، دمشق. ما تبطش علينا وكا هو. أيوة.
3: عندي
0: شكرا. أعطينا إجابة.
3: به.
0: انتهى الوقت. روا.
3: شو اسمها؟
0: برا
3: نحط بغداد.
0: بغداد. هاي نحطوا بغداد. هاي. شو رأيك يا شهاب؟ كان جاء سؤال عندك، شنو رأيك؟ شنو تقول؟
4: بالله عود
0: هو؟ السؤال يقول شنو هي العاصمة الأولى للدولة العباسية، كوفة، بغداد ولا دمشق؟
4: بالله
0: زيد
4: عاود يرحم.
0: أي ما مش نضيعوا برشا وقت. الإجابة خاطئة يا حبيبة.
3: خاطر مانيش نسمعهم
0: مليحة. الكوفة الإجابة الصحيحة هي الكوفة.
4: الكوفة الكوفة
0: الكوفة
4: الكوفة.
0: ماكش تسمع فينا مليح شهاب؟
4: ماني في لوتوروت هكا علاش؟
0: لوتوروت. الكوفة الكوفة
4: الكوفة نورمال كوفة.
0: يلا زوز إجابات صحاح عند شهاب. مالوريزمون حبيبة ما فماش علاش نكملوا، دونك إجابة ديجا خاطئة. السؤال في الجغرافيا إن شاء الله المرة الجاية نسألوك السؤال في الجغرافيا. حبيبة شكرا ليك، إن شاء الله نهارك زين وإن شاء الله نهارك سعيد. شهاب خليك معنا، نرجع لك في الفينال مع أخونا محمد بعد شوية وبعد الموسيقى.

0: غير رمزوتي مرحبا من جديد مع الفينال مجلة الربح باش تكون من نصيب محمد او شهاب معنا من جديد. مرحبا يا محمد. اهلا وسهلا محمد. حاضر خويا؟
1: حاضر.
0: شهاب
2: اهلا.
0: مرحبا مرحبا مرحبا. حاضر يا شهاب؟
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
0: قداش عنا من محور ذكروني؟ ستة.
2: اي
0: مش وليو خمسة.
2: اي
0: فما محور وش ناحيه؟
2: اها
0: اللي هو محمد شنو رايك؟
2: خلونا الرياضي عايزك.
0: صحيت محور الرياضة مش ناحيه.
2: خلوني
0: محور الرياضة مش ناحيه خاطر نعرفكم مش تختاروا الزوز.
1: داكور.
0: يلا خلينا في التاريخ جغرافيا تونس فن او علوم.
2: اي برا خلينا تونس وخليها ربي معنا وربي بقى علينا ستة.
0: شهاب شنو تختار؟
2: تونس تونس
0: تونس
2: خير
0: محمد.
2: من تونس.
0: ومحمد شنو يختار؟
1: نختار تونس.
0: يختار تونس زادة. باهي برشا. يلا شباب حضرونا رواحكم إن شاء الله بالتوفيق لكم. الزوز كالعادة زوز أسئلة لكل واحد وباش نتعرفوا على الفايز مع الإجابات. أي شهاب شنبه نبدأ معك.
2: أي
0: السؤال يقول وركز مليح. ما اسم الخليج الواقع جنوب شرق تونس؟ فما خليج في جنوب شرق تونس شنو يتسمى؟
2: بالله عاود. خليج شرق تونس جنوب شرق تونس.
0: فما خليج نلقاوه في جنوب شرق تونس شنو اسمه؟ خليج جابس، خليج الحمامات او خليج تونس؟
2: خليج جابس اكيد.
0: الاجابه
2: اه
0: خليج.
2: بالله عاود يسأل.
0: قلت لك خليج واقع جنوب شرق تونس. خليج جابس إجابة صحيحة. ما تقولوهاش ياسر.
2: أي
0: الإجابة صحيحة. السؤال الثاني
2: أي
0: شنو هي اسم الولاية اللي نلقاو فيها وتضم شط جريد؟ ولاية تضم شط جريد. جابس قبلي توزر. جابس قبلي توزر ولاية تضم شط جريد. جابس قبلي توزر.
2: عاود منيش أنا في طريقك علاش؟
0: ميسالش. ولاية ضم شط الجريد.
2: شط جربة شو
0: ولاية ضم شط الجريد؟
2: توزر. نورمالمون توزر.
0: نورمالمون توزر. إجابة أي. صحيحة. يعطيك صحة.
2: أي
0: اثنين على اثنين شهاب. برافو ليك. أي
1: محمد تفضل
0: الكورة عندك.
1: أي
0: حاضرين صديقي.
1: حاضرين.
0: السؤال الأول يقول شنو اسم الجزيرة القريبة من الهوارية؟ فما جزيرة قريبة من الهوارية هي قرقنة أو جربة أو زمبرة؟ قرقنة أو جربة أو زمبرة. جزيرة قريبة للهوارية.
1: جزيرة زمبرة.
0: زمبرة. الإجابة صحيحة. يعطيك صحة. والسؤال الأخير خاص بك محمد. أي ولاية تعرف بعاصمة الفخار؟ ولاية معروفة بعاصمة الفخار. زغوان سوسة نابل. زغوان سوسة نابل هي
1: ولاية نابل.
0: برافو اثنين على اثنين ولاية نابل. يعطيك صحة محمد. يعطيك صحة شهاب. نتعداول سؤال سرعة هو السؤال باش يكون في الرياضة المرة هذه. واضح محمد؟
1: واضح.
0: واضح شهاب؟
2: واضح.
0: لهنا شهاب باش تحاول تركز أكثر من اللازم.
2: إن
0: شاء الله بالتوفيق.
2: إن شاء الله.
0: ركزوا لنا مليح. سؤال سهل برش. ما الرياضة التي كيفاه شهاب؟
2: أي
0: يلا السؤال يقول شنو
2: الرياضة؟
0: شنو اسم الرياضة اللي مارسها تايجر وودز؟
2: رياضة شفتو تايجر.
0: تايجر وودز.
2: تايجر موس.
0: وودز. وودز كيما اللوح باللونجلي. وود. وودز هذا لقب
2: شنو
0: رياضة يمارسها تايجر وودز؟ شنية الرياضة هذه؟
1: رياضة الجولف.
0: رياضة الجولف. محمد أحسن.
2: جولف.
0: شهاب سبقك محمد سبقك.
2: ماني شفنا فيك خاطر في الواحد جولف نورمال
0: مو نعرف الجولف نورمال مو أما محمد ديجا جاوب بصحيح. شهاب مشكور جدا صديقي وطريق السلامة ونترحموا مرة أخرى على الوالد والوالدة. أعطيك صحة يا شهاب. محمد فايز معنا بالمقلم من جوهرة FM وهو الفايز معنا لليوم في ألعب واربح. برافو محمد، برافو للي شاركوا معنا بتبيعة على طول البرنامج. إن شاء الله الجمعة جاي نرجعكم مع متسابقين جدد مع أسئلة جديدة كالعادة على الدنيا وما فيها جوهرة FM. شكرا لكيب الكل، سامي ذويري في الإخراج، عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، سعاد العدواني في الستاندر، وأمين الميلادي مقدم الميكرو. خليكم عبقية برامجنا. الأخبار بعد شوية في نشرة نص النهار. نهاركم زين. سكول تشاو تشاو باي باي.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990، اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع اورانج ركروتي اعز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي، مي لافيغ وامشي لاقرب بوتيك. عندك اورانج جوهر
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. تونس تشارك في اجتماع وزراء خارجية إفريقيا وكوريا الجنوبية، وكيان الاحتلال يعلن السيطرة على قلعة الشقيف بلبنان، وفرنسا تطلب اجتماعا طارئا في مجلس الأمن الدولي. في تفاصيل أخبارنا، وبتكليف من رئيس الجمهورية وبدعوة من نظيره الكوري، يشارك وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية الذي سينعقد بالعاصمة الكورية سيول يومي الأول والثاني من جوان 2026. ويتنزل هذا الاجتماع في إطار متابعة مخرجات القمة الأولى الإفريقية الكورية التي انعقدت يومي الرابع والخامس من جوان من سنة 2024، واستعراض تطور مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي القائم بين الجانبين والآليات والبرامج الكفيلة بمواصلة تنفيذها. وسيتطرق الاجتماع بالأساس إلى المسائل المتصلة بتعزيز التعاون الاقتصادي والرفاه المشترك والتنمية الشاملة، بالإضافة إلى موضوع التضامن الإفريقي الكوري في مواجهة التحديات العالمية الماثلة. هذا وسيجري وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بهذه المناسبة لقاءات ثنائية مع عدد من كبار المسؤولين في كوريا إلى جانب نظرائه من الدول الإفريقية المشاركة في هذه التظاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير علاقات الشراكة القائمة معها على المستوى الثنائي والإقليمي. دوليا، كثف الاحتلال الصهيوني اليوم الأحد غاراته على عدد من بلدات جنوب لبنان في وقت نفذ فيه الجيش أعمق توغل داخل الأراضي اللبنانية منذ ما يزيد عن ربع قرن، بينما أعلن حزب الله أنه قصف بالصواريخ تجمع لآليات وجنود للاحتلال في بلدة البياضة جنوبي لبنان. جيش الاحتلال أعلن من جانبه أيضا أنه هاجم بنا تحتية تابعة لحزب الله في مدينة صور وفي مناطق أخرى جنوبي لبنان. وزير المالية الإسرائيلية المتطرف سموتريتش يؤكد أن العودة إلى قلعة الشقيف هي تعبير عن تصحيح أخطاء قديمة في لبنان وفق زعمه. على صعيد الدبلوماسي الدولي، تتحدث مصادر إعلامية فرنسية عن طلب باريس اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان وما آلت إليه التطورات الميدانية الأخيرة في جنوب البلاد. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن الجانب الأمريكي يسعى لممارسة ضغوط اقتصادية وحرب إعلامية لإثارة الخلافات وزعزعة التماسك الداخلي الإيراني، مشيرا إلى أن فريق المفاوضين الإيراني لا يثق بأقوال ووعود الطرف الآخر ولن يوافق على أي اتفاق إذا لم يضمن حقوق الإيرانيين. شكرا وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jowherfm.net. تسمعوا بعد شوية.
4: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو pour bien démarrer.

0: الأحد قضايا عالمية، قضايا عالمية على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: أهلا وسهلا بكم في برنامج قضايا عالمية. بين التصريحات والتصريحات المضادة ما تزال العلاقات الأمريكية الإيرانية متشنجة، ولا يزال العالم على ضوئها أيضا على كف عفريت، إذ يمكن التأكيد أن في العلاقة تذبذب في المواقف، بل هناك اتفاق مؤكد في الأفق. هل هناك اتفاق مؤكد في الأفق أم أن الأمر لا يعدو أن يكون تدرجا نحو مواجهة عسكرية جديدة، فقط يقع البحث في مسبباتها؟ في لبنان بدا الأمر أشد وضوحا بين قوات الاحتلال الصهيوني التي تواصل توغلها وقصف البلدات اللبنانية لتصل إلى استهداف مواقع أثرية ذات قيمة دولية وإنسانية حضارية في مدينة صور مثلا، وبين المقاومة التي تواصل تصديها للهجومات الصهيونية وتهجم على مواقع الاحتلال في جنوب لبنان وإلى الجليل بفلسطين المحتلة. هذا يتم تزامنا مع المفاوضات المباشرة بين العدو المحتل والوفد اللبناني. الصحافة العالمية توزعت خلال الأسبوع المنقضي على عدد من القضايا، منها أوروبا والأمن الأوروبي الأطلسي في مواجهة روسيا التي بدأت بعد تصديها لنية إحدى بلدان الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تترأسه موسكو الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، ونقصد أرمينيا. أما الصحافة الأمريكية فإنها تميزت باقتفاء آثار تصريحات ترامب بخصوص إيران ومضيق هرمز، فيما نجدها قد أهملت بين ظفرين الحدث الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية، ونقصد فعاليات كأس العالم، في وقت بدت فيه الصحافة الصهيونية مشغولة بالجدل الداخلي بين القوى السياسية المشكلة للكنيسة، بين صعود وهبوط في المواقع والمقاعد، بين ما يسمى اليمين واليسار.
0: قضايا عالمية.
1: الرئيس الأمريكي وهو يصرح منذ يومين أنه اتخذ قرارا برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، نجد أن بورصة النفط سارعت إلى تنزيل كبير في أسعار النفط، فيما أكدت مصادر إيرانية أن لا شيء من هذا قد وقع، وأن الأمور لم تطل بعد هذا الحصار، وأن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تحاصر الموانئ الإيرانية والسفن الإيرانية. على الميدان طبعا ما زالت القوات الأمريكية العسكرية البحرية تحاصر هذه السفن الإيرانية، سفن حاولت التحرك في المياه انطلاقا من تصريح ترامب، وإذا بها تواجه بأوامر عسكرية أمريكية صارمة تمنعها من التحرك باتجاه بحر العرب. هذه اللخبطة في المواقف والتصريحات الأمريكية كشفتها مصادر إيرانية حين أعلنت وسائل إعلام رسمية عن مسؤولين في طهران أمس السبت في تصريحاتهم المكذبة لما أسموه الادعاء الأمريكي بأن واشنطن ترفع الحصار عن إيران، وأن الوصول إلى اتفاق مع طهران يعد قريبا حسب المنطوق الأمريكي وتحديدا الرئيس الأمريكي. تصريحات متصادمة ولا تحمل نفس المعاني بين واشنطن وطهران فيما يخص الحل في هذه المسألة، ذلك أن إيران ما زالت تصر على شرطين اثنين، الأول هو رفع التجميد عن الأرصدة الإيرانية لدى البنوك والمصارف الأمريكية المتواصلة لعدة عقود، والشرط الثاني أن لا يشمل أي اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية الخيار النووي الإيراني الذي تراه إيران أمرا سياديا، والتفاوض بشأنه لا يمكن أن يكون بيد الولايات المتحدة الأمريكية، بما أن البحوث النووية الإيرانية موثقة وموجودة لدى منظمة الطاقة النووية الدولية. هنا يمكن التقديم أمام هذا الأخذ والرد في المواقف وفي القول والقول والقول المعاكس بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بأن الخطاب الأمريكي يعمل على ربح الوقت على مستوى الجبهتين في لبنان، أين تدخل واشنطن بكل ثقلها لإسناد إسرائيل عبر فتح خط أمني عسكري تفاوضي مباشر ولأول مرة بين لبنان والكيان الصهيوني، والجهة الثانية على مستوى والجبهة الثانية على مستوى إيران، إذ أن واشنطن غير قادرة الآن حسم الملف الإيراني عبر الهجوم العسكري وعبر الحرب، نظرا إلى أن المبررات الأمريكية غير كافية، ذلك أنها تريد أي الولايات المتحدة الأمريكية وفي الآن نفسه نزع سلاح إيران كدولة ونزع سلاح المقاومة اللبنانية كمقاومة، هذا إضافة إلى الاستحقاق الرياضي كأس العالم والذي سيؤثر بالضرورة على صورة الولايات المتحدة الأمريكية إن هي أقدمت على مغامرة لضرب إيران، وقد تتعرض صورتها إلى التشويه وكذلك إلى الكره الكوني للولايات المتحدة الأمريكية، إذ ما أقدمت القوات العسكرية الأمريكية على ضربة قاسمة ضد طهران إلا وكان النقد يسيرها والنقد العالمي، لأن فرصة التحاور وكذلك التدخل الباكستاني وكذلك بعض الدول الأخرى من أجل رأب الصدع بين القوتين بدأ وكأنه يتلاشى أمام التصريحات الأمريكية المتضاربة، فمرة يتحدث الرئيس الأمريكي عن سلام ومرة يتحدث عن حرب خاطفة وقاسمة.
0: قضايا عالمية. قضايا عالمية.
1: 72 ساعة الأخيرة خلالها عرف لبنان حدة في الهجومات الصهيونية على الأراضي في الجنوب والساحل، وذلك أن إسرائيل تطاولت على سكان و بلدات لبنان وأمرت الأوامر تلو الأوامر من أجل أن تخلى البلدات اللبنانية، وأن كثرة التفجيرات التي استهدفت هذه البلدات والقرى اللبنانية ما وراء الليطاني ولم تعد منحصرة في جنوب الليطاني، وأن القوات الصهيونية نجدها تعتمد خطة التقدم الدامي من خلال عمليات الإخلاء التي تحدثنا عنها لعديد البلدات اللبنانية، فيما يصرح نتنياهو رئيس الحكومة الصهيونية بكل صفاقة منذ 3 أيام بأن قواته المحتلة عبرت نهر الليطاني باتجاه الشمال وهي تواصل التقدم نحو أطراف بيروت، وكأن اليوم يشبه البارحة، إذ منذ 44 سنة من الآن في 1982 غزت قوات الاحتلال الصهيوني عاصمة الثقافة العربية لبنان انطلاقا من الجنوب وفي تعقب للمقاومة اللبنانية الفلسطينية المشتركة بالموازاة مع المشهد العسكري الميداني هذا الذي يتسم بالهجوم والهجوم المضاد بين الاحتلال والمقاومة اللبنانية، حيث ضرب حزب الله إضافة إلى مواقع في جنوب لبنان وضرب الاحتلال بالأراضي اللبنانية، ومنها تفجير المركافة العنوان التسلح والتفوق الإسرائيلي ليصل إلى استهداف أي حزب الله ليصل إلى استهداف الجليل بفلسطين المحتلة. الولايات المتحدة الأمريكية التي تقوم بكل ما يمكن أن تقوم به حتى ما هو خارج عن القانون من أجل حماية إسرائيل وإسنادها، نجدها فتحت مسارا أمنيا عسكريا تفاوضيا في مقر البنتاغون وزارة الدفاع الأمريكية بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي، إذ يقول مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية إن هذا المسار الأمني العسكري بين لبنان وإسرائيل والذي يحصل مباشرة ولأول مرة سوف يكون بمثابة الإسناد للمفاوضات السياسية والدبلوماسية بين الوفدين السياسيين الصهيوني واللبناني والتي تنطلق بعد غد الثلاثاء في واشنطن. الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني في هذه الملفات بالذات لا نراهما تعبئان بمصالح العالم المتأرجحة والمتوترة، ولا نراهما تعبئان بفعل الحصار الأمريكي والحرب على أطراف مضيق هرمز بكل أمن لكل أمن الخليج وكل المناطق في العالم، وهما أيضا لا تعبئان بكل المحاولات لنزع فتيل الحرب سواء جاءت من قوى دولية أو قوى إقليمية، لنجد أن إسرائيل التي تدوس على كل الأعراف في لبنان تغير الجغرافيا والديموغرافيا بالقوة، فيما تعبث الولايات المتحدة الأمريكية بالعلاقات الدولية وبنواميس الحرب والسلم لتجعل عن طريق تصريحات رئيسها دونالد ترامب وعن طريق خرجاته نهاية كل أسبوع بتصريح قد يكون معاكسا لتصريح سبق، لتجعل منها مادة إعلامية وجدلية وتجادلية في هذه الصحافة، وكذلك تجعلها عنوانا لصحف كبيرة مثل نيويورك تايمز وكل الصحف الأمريكية المعروفة، وذلك عند نهاية كل أسبوع لتتزود بالمادة الأمريكية طبعا عبر التصريحات الأمريكية والسياسية خلال الأسبوع الذي يتبع. بذلك تكون النشاطات وهيئات الأمم المتحدة والهيئات الدولية ذات الصلة بتأمين الأمن والسلم الدوليين قد أحيلت كلها على المعاش ووضعت على الرف، بما أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من يصنع هذا الحرب هذه الحرب ويصنع ما يسمى بالسلم على طريقتها ووفق مصالحها ومصالح مصالح الكيان الصهيوني.
0: قضايا عالمية.
2: قضايا عالمية.
1: الصحافة الصهيونية انكبت انكبابا على خصومة معروفة مسبقا بين ما يسمى اليمين واليسار، وهي خصومة في الحقيقة تجعلنا نقول أن هناك في الأمر تمثيلية سيئة الإخراج، إذ بدأ الجدل الذي اهتمت به الصحافة الصهيونية على كل تلويناتها طوال الأسبوع المنقضي حول الانتخابات المبكرة والإطاحة بالكنيسة أو ما يسمى البرلمان الصهيوني، واختلاف أزمة سياسية من قبل الموعد الرسمي لهذه الانتخابات، وهذا الاختلاق نجده يهم الانتخابات التي ستحدث في موعدها الأساسي والرسمي 6 أشهر من الآن. لكن نجد أن الصحافة الصهيونية بدأت تعمل خلال هذه المدة على أساس وكأنه إنقاذ ربما لحكومة الائتلاف التي يتزعمها نتنياهو، لكن الصحافة الأمريكية بدأ اهتمامها أكثر بالمسائل الاقتصادية وارتفاع أسعار النفط، مما حدا بالرئيس ترامب إلى اعتماد تصريحات نهاية الأسبوع والتي ذكرناها منذ قليل، مؤذنا بأن الإفراج سيتم عن حصار مضيق هرمز للقوات والسفن الإيرانية دون أن يكون الأمر صحيحا على الميدان. أما الصحافة الأوروبية فقد انقسمت على خلفية الصراع أو الحرب بين روسيا وأوكرانيا من خلال الجدل أيضا بين موسكو ودول أوروبا ضمن الاتحاد الأوروبي، طبعا ذلك أن أرمينيا العضو في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بقيادة روسيا نجدها اليوم تتأرجح بين هذا الانتماء وبين الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مع تهديد روسي بأن لا مجال لعضوية في المجالين أو في الاتحادين، وأيضا مع كمية من الإغراءات التي نجدها أمام أبواب أرمينيا من الاتحاد الأوروبي. إلى هنا ينتهي برنامجكم قضايا عالمية، أمنته لكم فاطمة بن عبد الله الكراي.
0: تسمعوا نهار الأحد قضايا عالمية.
2: قضايا عالمية.
0: قضايا عالمية على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: تسمعوا لحد من نص النهار ماضي ساعتين اوتو موتو مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Info line 28 465 965 ou 23 478 700.
2: نص نهار 21 دقيقة على راديو جوهرة على جوهرة تي في. تحياتنا لكم لما كنتوا تتابعوا فينا لحد 31 ماي 2026، 14 ذو الحجة 1447 للهجرة. وتوموتو كالعادة من نص نهار حتى الماضي ساعتين. إذا كان عندكم أي إشكاليات في السيارات مرحبا بكم تدخلوا معنا على 73 75 836 300. لدو باش فيسبوك كالعادة جوهرة اف ام وجوهرة اف ام لايف موجودين على ذمتكم. إذا كان عندكم أي إشكال تحبوا تطرحوه علينا نحاولوا نجاوبوكم آخر الساعة الأولانية آخر الساعة الثانية في فقرة أمبان آخر أحد من شهر ماي. كما كل سنة يكون الموعد مع عيد الأمهات، إن شاء الله كل عام وأمهاتنا بألف خير. نوجه لهم التحية ونقول لهم ربي يفضلكم. بالنسبة للي توفى ونقول لهم ربي يرحمكم، والبلاصة بالطبيعة أكيد كبيرة برشا تخليها الوالدة، دونك ربي يفضل الوالدات اللي مازالوا موجودات ولا، ورب يرحم المتوفيات. بالمناسبة هذه نهدي لكم 4 بون داشا بور ان بو بوكي دو فلور من عند سماح كالعادة. ميلين فلور خزامة ويست شينز في المونستير. دونك كل نص ساعة باش نخرجوا ان بوكي دو فلور. جوست تبعثوا لنا اس على ال 85 990، اس على ال 85 990. 4 بون داشا باش نجموا تاخذوا دي بوكي دو فلور تهديوهم للعزاز عليكم. وانا جاي تو في الثنية ريت برشا شكون اللي واقفين قدام لي بوتيك دو فلوريست ويشريوا في النوار. نجم يكون كادو مزيان على الاخر للوالدة ربي يفضلها. باهي بعد شوية باش نستقبلوا سي بشير سامز بنوماتيك كالعادة باش نحكيه معاه على الإطارات المطاطية ولا على العجلات. اليوم اون 20 متر ألونار بريدجستون مع زوز ضيوف جايين من تونس سبيسيالمون البرنامج متاعنا. مدام فاتن وسي شقير اللي باش يكونوا موجودين بحذنا بعد لحظات لهنا في الاستوديو. نحكيه على جديد الماركة هذية، نحكيه على شنو باش تتميز بارابور ا سي كونكورنت. نعرفوا اللي كون البريدجستون هي سيت اون مارك بريميوم موجوده في السوق التونسيه، امبورتي ليغالمون بالطبيعه افيك دي غارونتي. هذا الكل تو نشوفوه مع بعضنا بعد شويه. هذا فيما يخص الجزء الاول من البرنامج نتاعنا. الجزء الثاني باش نحكيو فيه على بعض الارقام الخاصه بحجم المبيعات للسيارات في تونس بالنسبه للاشهر الاولى. اسكو فما اون ايفولوسيون بوزيتيف بالنسبه للمبيعات بارابور على عامنا ولا لا؟ نشوفوا التفاصيل هذوما الكل مع بعضنا في ساعتنا الثانيه من اوتوموتو. خلينا نرحب بالفريق اللي موجود معنا. سامي ذويري كالعادة في الإخراج. سامي قال لك نسترخصكم شمشي نعمل قهوة في ساعة ونجي هكا ولا تخلط بقدرة الإله السميع العليم. أما باش نقول للسي حسن علي ليش بتباع باش قايدة ذي في التقرير. حميد البوغوس كالعادة، عبد الحميد بالعجوزة أذكى واحد يتفرج في الكرة. حميدة علاش على خاطر البارح متفرج كيف في البلانتيات؟ قالوا لك اللي الماتش بشوفه بلانتيات البارح ما لا كيفاش في بالو. قالوا له انفانتينو كلمه قالوا اسمع راه الماتش بشوفه بلانتيات زايد ما تقلقش روحك برق لي شوارك عامل شنو اللي عندك شوار اللي باش تقضيهم بعد يجي تفرج في البلانتيات. عجبوكش على الاقل البلانتيات حميد؟ اعصاب مشدوده حتى للخ كيفاش الاخراني هكا هو ما همش الجول ما همش الجوار اللي شات الكره هكا هو هي ضربه حظ 50% 50% جات لبرا كهو مبروك البي اس جي الكوب الثانية. سعاد تستقبل في تليفوناتكم 73 75 836 300 ألف. نوجه لها التحية زادة كيف كيف سعاد. مدامنا في عيد الأمهات نبدأ بكاظم الساهر الغنية اسمها أمي.

0: وصلنا 31 دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد في أوتوموتو حتى كشيل ماضي ساعتين. ذكركم فقر طومبان 73 275 800 36 300 ألف. إذا كنت تحبوا زادة كيف كيف تهديو أن بوكي دو فلور كل نص ساعة باش نعطيو أن بوكي دو فلور من هداء سماح مليون فلور. دونك تحية السماح لكل فرصة كما هكا إلا وتكون موجودة معنا باللي كادو متاحة سيدي بوكي اللي يعملوا 66 كيف. أنا ديجا خذيت من عندها في السابق. دونك يعملوا الكيف لي بوكي هذوما. دونك جوست تبعث اس على ال 85 990 تنجم تربح معنا لو بوكي دو فلور. هكا ولا سيد سامي عبد الجليل؟
1: بعثت
0: ديجا عدت منك للعين اخي
1: من عندي تتكلم وانا قاعد نبعث.
0: انت تمشي تختار النوار وحدك وتختار الدنيا الكل
1: زيادة الخير ما فيها ندام
0: وتهز وتروح والبري ما يكلم.
1: اي زيادة الخير ما فيها ندام.
0: سامي عبد الجليل تحياتي اخوي.
1: مرحبا.
0: تغيب علينا شكيب اليوم دعاية لمهام أخرى. الفار خدام اليوم أما في
1: مشى ياخو في بوكي نوار يهز في لهم وكل شيء
0: بالفار.
1: فار ولا مش فار هو الإسانسيل
0: يلزم يثبت ملي. باهي دونك إن شاء الله الجمعة الجاية يكون موجود بحثنا شكيب. سي بشير تحياتي كل عام وأنت بخير. سي بشير
2: ربي يفضلك مرحبا بيك إن شاء الله كل عام وأنتم بخير.
0: ذبحت بنو سي بشير ولا؟
2: بون توا ما نجمش ندخل في لي ديتاي. ما ذبحت جملة لا بنو ولا علوش.
0: جملة
2: جملة واحدة
0: ما هنش عليك البنو نعرف.
2: ما يهمش عليا العلوش أما البنو مش عندي فيه. العلوش ما يهمش عليا الحقيقة. أنا خلقني ربي إنسان حساس برشا ما نحبش حيوان نحترمه ياسر.
0: لازم لازم لازم
2: مالغريك هي أمور دينية وكل شيء ولكن بون كل واحد واجتهاده وكل
0: واحد كل واحد واجتهاده. سامي شنو أحواله؟
2: الحمد لله رب العالمين.
0: خليته في الكراج
2: سمسوم لاباس عليه أو جبت لك بوكوس آخر يشبه له.
0: مال مال مال مرحبا بالضيف نتاعنا
2: سي اسامه شقير ومدام فاتن بالحاج. مرحبا بهم اللي هما ريبريزونت الجروب بريدجستون. وما ادراك بريدجستون اون فا بارلي لونغ مون سا.
0: وي دونك قلنا احنا سي بريدجستون سي بارمي لي مارك بريميوم اللي موجوده في
2: مش بارمي في تونس. إلي الميور إلي الميور هو الميشلان. Ils se battent pour la première place au niveau mondial. نحكي aux ventes, نحكي aux chiffres d'affaires. Ils sont les deux, مرة هذا يربح عامين الاخر يربح عام وهي ماشي. Mais qui تشوف l'histoire, Bridgestone, il est beaucoup plus récent que Michelin. Michelin عمره 150 سنة, Bridgestone à peine 90 سنة, 100 سنة تقريبا.
0: À peine.
2: C'est le label.
0: À peine.
2: C'est le label made in Japan.
0: 95 سنة.
2: Les Japonais, ouais.
0: Bien, madame Fett, مرحبا لالا. شو مدخلك في دومين العجالي اون دام تبارك الله عليك معناها شو مدخلك في الدومين هذا سي ان دومين بور لي زوم.
3: عسامة مرحبا بكم. قبل كل شيء نشكرك ياسر على الاستضافة.
0: مرحبا.

0: كي دخلت للدومين نتاع البنوماتيك الحق نتاع ربي سي ان دومين باسيونون على خاطر العجله البرودكسيون نتاع العجله سي ماهيش حاجه سهله سي سي سي اون سيونس سي سي دلا تكنولوجي دونك حاجه تخليك كل يوم ماذا بيك تزيد تخدم فيها اكثر تجي تعرفها اكثر كل ما تتعلم ديما شويه بارابور للي تكنولوجي اللي وصلوهم لي برودكتور دو بنوماتيك في العالم.
1: Bridgestone في تونس c'est quoi, c'est une filiale Bridgestone Monde, c'est une société وحدها لهنا كيفاش بالضبط؟
0: Bridgestone في تونس تمثلها l'SCP اللي هي la société commerciale des pneumatiques, l'importateur officiel de la marque Bridgestone في تونس.
1: Est-ce qu'on a je m'en coule ou qui m'a mathalan le carte عند les importateurs de véhicules هذه المركه الفلانيه هذه المركه
0: الفلانيه
1: معناها انا عندي شركه نخدم في البنوماتيك نمشي لبريدجستون في العالم المقر نتاعها نقول لها راني جوفيت فوتر ريبريزونطون تقول لي راهو عندك شروط الفلانيه نوفر الشروط هذوما تعطيني الكارته وبالطبيعه بعد تحاسبني ش عملت وش ما عملتش
0: بالطبيعه نفس البرينسيپ
1: Donc, qu'est-ce qu'on a l'SCP là-hein, qui donc ça représente la marque Bridgestone.
0: L'SCP en fait est fondée depuis 1972. معناها شركة عمرها اكثر من 50 سنة. Plus 50 ans. و Bridgestone في l'SCP اقل شوية من 50 سنة مي عندها مي معروفة بالمعروفة اللي هي دار Bridgestone.
2: كانت موجودة قبل عند جميع اخرين. اللي هو معروفاتي القدوم من خدمت معهم ديبي التسعينات فهمتني وبعد تحاولت ما توا في تونس يمكن عندها 50 سنة فاصيل مولا ماركة بريجستون وخذيت اسم كبير برش خذيت اسم كبير برش كسيتم بنفيابل تري روبست ديرابيليتي متاعه كبيرة برشة تري كونفورتابل اديرانس اكستريم معناها يريبون اتوت لي زيكزيجونس متاع الوالا الكوندويت والا Donc, madame, fait, on ne peut parler de Bridgestone.
1: Voilà, donc, d'aurek, madame, fi Bridgestone, l'hne, vous êtes responsable de quoi?
0: Je suis le responsable technique et spécifiquement le service après-vente. Donc, la mission Terry.
1: Donc, les bichiches qui ont madame Fett.
0: Et les bichiches qui ont madame Fett.
1: Les bichiches qui ont fait le hack, les bichiches qui ont fait le hack. Les bichiches qui ont fait le راهو ما نعرفش شنو دونك الكل عندك انت
0: الكل عندي انا
1: جو سيبوز اللي كانوا ما فهموش برشا تشكيات
0: لا الحق نتاع ربي بارابور
1: سي اون مارك بريميوم
0: كوم لا معنيش
1: برشا معناها اذا كان العجله بريجستون تشكيت منها راهو اللي ركبها لك ركبها لك بالغلط
2: اي دون بار ولا انت عملت اون فوس مانيبيلاسيون
1: راهو سي ان ديفو اللي ركب لك والا انت دخلت بها في تروتوار ومن بعد تقولش بها تقول كوم ميم فما لا فيابيليتي لا دورابيليتي نتاع العجله هذه اني بلو ابروفي شنو اللي فما جديد توا او نيفو دو لا ريشيرش في او نيفو مونديال معناها شنو لي برينسيبال انوفاسيون اللي نجمو نستناو
0: باش نبداو واضحين اول حاجه لازم نعرفوا نحكيو ونقدموا لا مارك بريجستون لا مارك بريجستون سي اون مارك جابونيز تعملت عام 1931 باغ ان جابوني كي سابيل ايشيباشي شيباشي دايوغ اسم بريجستون
2: اسم بشير سي البشير
0: دونك شيباشي ان جابوني سي الجسر الحجري سي بور سا اسم الشركه بريدجستون سي الجسر الحجري اون انغلي كي نقولوا مارك جابونيز نحكيو على الكولتور جابونيز culture japonaise في الخدمه c'est la perfection c'est la technologie c'est la qualité
1: la fiabilité
0: donc c'est la fiabilité exactement avec اللي يخلي العجله بريدجستون من احسن العجلي في العالم دو بوينت دو فيو كاليتي aussi la marque بريدجستون c'est une marque qui cherche toujours à innover les produits نتاعها معناها Exactement, c'est plutôt recherche mané mèche fait le voie nta le recherche et développement اكثر من production industrielle wakahao.
1: De masse.
0: Exactement.
1: Bé, حاجه خارقه للعاده. Bé, سي وسام. مرحبا اخويا.
3: هاي سي خالد، مرحبا بكم. وسام شقير ريسبونسابل كوميرسيال SCP. دونك نقولكم على
1: دونك انت اللي يا اسامه بربي ناقصني كذا كذا ديمونسيون الفلانيه يا اسامه بربي وقتاش باش تبعث لي تليفوني
2: صارت با
1: وقتاش باش تبعث لي
2: تليفوني صارت با
1: واضح بعد اذا كان ما تبعثلوش عجلي يشكل مدام فات واضح العملي
3: مدام فات ما عندهاش خدمه كبيره بارابور لي نحن على خاطر ما فماش برشا الحقيقه ريكلاماسيون
1: نبدلوا
3: دونك حبيت بالمناسبه هذايا نعايد

0: على امهات تونس الكل ان شاء الله كل عام حيين بخير
1: واحد بلاش انت ربح
0: ونترحموا على الامهات اللي غادرونا دونك وان شاء الله عيد مبروك مادام مازلنا في بيريود عيد المستمعين الكل والمشاهدين الكل دونك اي سي بي حبيت نحكي اليوم مش نحكيو اكثر على بريجستون اما اي سي بي مش كان بريجستون اي سي بي معناتها بليزيور مارك و ال كوفر توت لي كاتيجوري دو بنو وحتى لي كاتيجوري اللي لي بالبنو اللي هما معناتها توسكي دي معناتها دي اكسسوار دي بيس دو ريباراسيون لي جونت لي شامبر اير
2: كل ما يخص البنو
1: الحقيقه مازالو لي شامبر اير
2: في الاغريكول
1: كان في الاغريكول
2: لا ولا حتى في الكمين الصغار موجودين كيما 650 في 700
1: C'est plus rentable بالنسبه للمول الكاميون ياخذ بنو بالشامبر اير كو ياخذ بنو تيبليس
2: لا لا لا لا لا ديما تيبليس خير اما بون فما توا كمام دي فابريكو مازالوا يخرجوا في البنو تيب تايب افيك دي شامبر اير مش برشا اما موجودين
3: باش يشيل الكراب القدم مازالوا راهو بالشامبر اير ولينا عندنا مشكله زاد ما تلقاهمش
1: في الجونت اللي ما تركبش عليها التوبليس هذاك علاش ما بدلت
3: احنا نردوها تركب التوبليس نخدموها بالكدا نفوها من داخل اي نفوها من داخل ندانوها تهنا بي سبيسيال تولي توبليس مي المشكل فما عجالي تلقاهم طيبين برشا دو فاسون ما يشدوش الهواء معناتها تلقى فيهم حتى نقب في
0: كوش توبليس يزيد
3: الوغ لازمنا نعملوا معناتها بالشومبغير وحلى ولات ما عادش مشكله معناتها فماش بعد ساعات ما نلقاوش ما نلقاوش الشومبغير نتاع لي بتيت فواتور تري بار 13 بار 14 بار 15 ما نلقاوش
2: هي بالنسبه ليك انت وحله في كل شيء
1: هذاك علاش هو مغروم به
2: لانه يعمل لي فواتور دو كوليكسيون
1: هذاك علاش هو مغروم باللي فواتور دو كوليكسيون كانت حاجه سهله سامع بجيل ما يدخلش فيها عرف
2: سي سيور
1: اذا كان قال لك اسمعني بربي حاجتي بيه
2: هو غرام هو انا نعرف من قبل انا سامي نعرفه من قبل يكسب التراكسيون كذا والدي اس دونك هو غرام
1: داير سامي في بالك الدو شوفو باش تعاود تهبط ولا
3: في بالي وقاعد راه هكا لا قاعدين
1: مازالوا ما هبطوا حد شيء
3: اي تصاور كل واحد كيفاش في مخه ما عندك كيفاش تهبط وكيفاش كذا وان شاء الله تهبط كيما
1: الكتريك
3: اي بون الكتريك
1: اما كيما الارسنك
3: ان شاء الله تهبط فورما تقرب برشا هكا خاطر كان باش تبين لها الفورما نتاعها خلاص اسامي
1: اسمع شو قاعد يسمعوا باش حاجتهم بالاسم عاودوا الارسنك كيف كيف معناها يشبه تو الارسنك مثلا كي تشوف
3: الارسنك تشبه كاتريل باترو كاتريل باترو
1: ديلاني ايه
3: معناتها فريمون يلزمك كسب كاتريل قبل
1: صحيح ولا سقط كاتريل قبل
3: ولا
2: انت سامي يلزمك تمشي الكوبا
1: تمشي ايه تلقاهم الكل غادي
2: تشيخ تعرف تشيخ
1: ما تخاف لما عادش يروح
3: بشير تقول له كوبا هي علاش كوبا فيها الكرابه بكم
2: خاطر عندهم برقوم
1: صحيح
3: ما تقول حتى بياسة الوغ ولاو اوبليجي اون بليس دو سا يخليو الكهرباء معناتها اللي يستحفظ على كهربته خاطر ما عندوش شواء اخر لازمو يستحفظ عليها اما كي تمشي للفوار لبرا في ايطاليا ولا في فرنسا وتشوف ال 2000 وال 5000 كهرباء قدامك والكهرباء اللي في الباركينج بركة مش لداخل
1: مش اللي اكسبوزي
3: والله يا بشير تغزر الكعبه تنسى الاخرى اول مره كي دخلت للفوار تقول ولد صغير حطيته في معمل جوي الوغ تليفوني جديد نصور خسرت بعد ساعتين تليفوني 17% باش يقص ما نجمش نروح من غير تليفون خاطر اللوكاليزاسيون وكيفاش نمشي ديما يلزمني التليفون صدقني بشير خرجت من مافي ساعتين ما غادي من التسعه نتاع الصباح مافي ساعتين قريب نبكي على خاطر ما كملتش الدوره نتاعي كامله
2: في الفوار دو باري هذا في اكتوبر
3: في بولونيا في بولونيا ايطاليا
1: بولونيا
0: نرجع احنا في الاوف تنجم تعطيني شنو هما لي ديمونسيون ولا لي شامبرير اللي
1: حاجتكم
0: مش في تونس واحنا داير هذايا سبيسياليتي نتاعنا معناتها نوفروا كل شيء ما هو حتى بزوان ليميتي تري ليميتي معناتها ترقاه في لي سي بي
1: يجيب لك كل شيء
0: هاك دبرت احنا اون كوفر جام كبيره كما قلنا لكاتيجوري كل توريزم
1: كوميرسيال
0: 4 فوا 4
3: راه فما ديمونسيون باش نقول لهم لك راك اول مره تسمع بهم
2: سير
1: عندنا
2: في تونس
0: حتى سي بشير نجم الكونفيرم انت لي سي بي في التاريخ خير مش حتى من توا اي حاجه مش موجوده في السوق تلقاها عند اس سي بي
2: يتبعوا مليح يتبعوا السوق مليح يتبعوا لي ديمونسيون اللي دخلوا تونس الكل عندهم خيوط.
1: دير فما بارتناريا ما بين بريدجستون ومصنعي السيارات اللي تخرج بريمير مونت تخرج بريدجستون دونك يقعد يكمل مع
2: بريدجستون لي ميتي اللي يخرجوا بريمير مونت بريدجستون
0: انا شنو
2: حاجه تو سافوار سي لو مارشي ديبلوماتيك اللي نوفتي اللي دخلوا
0: صحابيت نقول خاطر فما في البريماتيك فما دي ديمونسيون فورت روتاسيون هاي تقول لهم اللي فيهم طلب كبير هذوكم بطبيعه الحال لازمك توفر
1: اللي هما مثلا الباركاتورز باركانز
0: توا 14 نقص شويه توا بلوتو 15 و16 هما اللي ولاو
1: 15 و16 هما اكثر بنوات قاعدين يتبعوا تو ديمونسيون كونفوندو
0: بارك ولا اكثر معناتها وحتى 17 و18 ولات سيت اون
2: جي ولات ديمونسيون
1: كورونت كومون اسكو تو اكسبليك سو ريفيرمون معناها في
2: التونسي ليفوليسيون دو مارشي
0: ليفوليسيون تاع
1: كاسكو سا شنو اللي عمل ليفوليسيون في المارشي
2: العمل اللي في لي زينوفاسيون تكنولوجيك
0: فوالا
2: بيان سور كل عجله بروبورسيونيل سامحني اسامه كل عجله اللي بروبورسيونيل الانجينير يصنعها ا سا كاركاس ا سون فوليوم ا سا ا سا سون بوا ايتترا
1: يعني كي نشوفوا تو مثلا السيارات اللي قاعده تتباع عندنا تو 5 شوفو وال 6 شوفو كلهم لي كونستركتور بدلوا لي بنو نتاعهم معناها بدلوا لي جونت نتاعهم ردوهم 15 16 دونك هذاك علاش لو مارشي تبدل نتاع البنو ولينا نجيبوا اكثر في ال 15 16
2: تو تافي
1: ال 17 و 18
2: ال 13 الى ديسباري بريس
1: 13 الى ديسباري
2: بريسك مازال موجود مي بريسك اللي اون فوا دي ديسباريسيون
1: في الكراهب جدد يقول لي ما فماش كون تخرج كراهب جديده بالتاس
2: نو نو
1: ما فماش
2: كريبات قدم وكذا فهمتني
1: واضح معناها قاعده تبع السوق وبرا نقصوا شويه نجيبوا شويه
2: تو وصلنا ل 23 بوس مال
1: كيما شنو مثلا
2: فانتاز هبا فما دي بورش وفما دي كراب كبار يسميهم الاخرين بورش والرانج اي 23 فما دي بي ام دي مرسيدس كي سون 23
1: واضح هذوما اللي بنو موجودين نتاعهم
2: تري راه الحقيقه
0: سي لا سبيسياليتي تاع بريجستون اللي مارك بريميوم ان الجام تكون تري زيلارجي معناتها لي ديمونسيون خاطر توا سي خالد لي مارك دي بنو دي اوتو معناتها تاع الكراب طورت برشا لي موديل معناتها ولاو دي موديل بلوز استيتيك و بلو معناتها متطورين دونك وكل بريسك كل موديل ولا بالريفيرونس نتاع البنو اللي ادابتي للموديل هذاك دونك
1: شي احسن فونت عندك مثلا شنو البنو اللي قاعد يخرج كي المبسس في رمضان
2: 205 55 16
0: وي مازلنا في 205 55 16
1: هذوما وين شوما الكراهب اللي يركب عليهم
0: برشا قام في لي سيتادين معناتها بريسك الكل
2: بالجولف
0: سيتروين ما من غير ما نسميو توا لي مارك اما لي سيتادين تلقى الكرهبة معناتها مش كبيره مش صغيره هذيك
1: بارسيز هذوما
0: الاغلبيه بارسيز
1: الاغلبيه
2: فما دي ديمونسيون سي خالد يموتوا وبعد
0: يعاودوا يرجعوا
2: يعني ديمونسيون كيما 185 65 15 في وقت من الاوقات ما عاد يجيبها حد لانها ما عادش عندنا كرهبه كانت تركب على كرهبه جولف تروا تثبتش عليها
1: اي سي تو في المازوت من احسن ما فما انا نعرف واحد صاحبي عمل به مليون كيلومتر
2: اي سي تو تركب كان على هذيك بعد خويا الغالي ماتت ما عاد يجيبها حد لان ما تخرجش ماش مطلوب وتهد علينا هدا في الاربع سنين الاخرانيين ما عندكش فكره الكراب الكل بليت بال 155 15 سيرتو اك لي بتيت شو اسمه اسامه
0: لي
2: فورغونيت
0: فوالا
2: كيما الفيات كيما غير كيما غير الكل 185
0: بيبر ونيمو
2: دي اف سكيليتي وليت العجله ذي خويا بارمي لي بلو دوموندي سي لو مارشي
0: توا اكثر ديمونسيون تخرج اون تيرم دو كونتيتي هي 185 65 15 تاليها ال 205 55 16 هذوما معناتها
2: اللي كل... كانت ميتة
1: وي اللي كانت ميتة باهي خلينا نمشيو ما عادش عندنا برشا وقت نمشيو للسيجمون كوميرسيال بريدجستون ويسك ال سي سيتو في السيجمون كوميرسيال
0: تفضل
1: يلا فات
4: مازال عندي شويه التراك نتاع دونك كي نحكيو على
1: قريب باش نضربوا احنا بالبنيه وانت مثلا عندك التراك
4: بي بالنسبه للسيكتور كوميرسيال دونك باش نحكيو شويه على توسكي بوا لور بريدجستون كالعاده ديما عندها لا ديفيرسيتي دي برودوي على خاطر البوا البنو كوميرسيال ولا بوا لور سي ان بنو تري تكنيك يعني كي نحكيو على عجله اللي يسميهم أسامة سون دي بنو يتسمو كوميرسيو على خاطر لي كليون يمشي يعطيك ديمونسيون نتاع يعطيك ديمونسيون نتاع العجله انت تمدلو شنو هما لي مارك ديسپونيبل مي وقت اللي يجي يطلبك اون سوسيتي تطلبك في عجل الكاميون يسبك تسالو شنو البوزيسيون اللي حاجته به اسكو في ليسيو افون ولا ليسيو موتور اسكو في بلاتو ولا في بينا ولا في رومورك اسكو لا روت سي اوتوروت ولا ميكست ولا شانتيير شارج اللي هزها الكوندويت نتاع الشوفور معناها يدخل فيها بلوزيور فاكتور
1: معناها سي بلوس بيرسوناليزي كي باش تاخذ بوالو
4: اي احنا نقولوا بلوتو سي بلو تكنيك معناها دونك الحق نتاع ربي في لي برودوي هذوما كيف بريدجستون عندها جام كبيره اللي براتيكمون كي ريبون لي بيزوان نتاع لي كليون الكل و ايزون معناها احنا parmi الحاجات اللي نعملوهم في ال سي بي سي لو سويفي دي بيرفورمانس دي بنو دونك pour avoir une idée العجله نتاع بريدجستون قداش تنجم تهز الكليون باش يكون فرحان على خاطر فينالمون الكليون كي يبدا سوسيتي ماهوش كيما كليون معناها بيرسون فيزيك صحيت يخمم اكثريه قداش باش يربح فلوس باش يشري عجله بريدجستون هي عجله بريميوم دونك لو بري ني با فريمون ميش رخيصه والكل دونك يحسبها اون تيرم دو كو كيلومتريك نحكيو على كو كيلومتريك العجله بريدجستون كان انا نشريها بالمونطون اكس قداش نجم تهزني من الكيلومتر دونك الكيلومتر قداش باش يتكلف لي والحق نتاع ربي لي بنو بريدجستون اون بروفي اللي هما معناها اي سون لي موان شير
1: بار رابور رونتابيليتي كيلومتريك
4: اكزاكتومون اكزاكتومون و اون بلوس اون تيرم دو كونسوماسيون دو كاربورون على خاطر كي تعرف تختار العجله تربح زيد حتى في الكونسوماسيون كاربورون تاعك
1: سيم
3: تفضل فات كي تقول لك معناتها فما حاجه كان الكوندكتور ما يعملهاش معناتها بالكل يطيح في الماء الانتروتيان نتاع العجلي فما انتروتيان يتعمل مره في العام باش اللي حكينا فيه قبل الشونجمون نتاع اون اكس والحاجات هذوكم الفران العجلي معناتها مره في الشهر او موان تعدى ستاسيون
4: مره في الشهر برشا
3: برشا
4: معناها برشا وقت
3: معناها برشا وقت 15 يوم نقولوا احنا هما كيقولوا مره في الشهر العباد راه معناتها في ساعه
1: نحكيو على البروفيسيونيل
3: اي بروفيسيونيل
4: سا ديبون من لاكتيفيتي
3: خاطر بروفيسيونيل تولي خدام تولي عنده اونتر معناتها جماعه اللي بالبارك
1: عنده البارك
3: يلزمهم معناتها يلزمهم فورماسيون كاريمون معناتها يعملوا لهم فورماسيون باش يستعبوا البنو خاطر ما غير
1: الكومبريسور
4: سي بلاس احنا قاعدين نعملوا فيهم لي فورماسيون هذوما بور لي فلوت pour insister sur l'impact معناها نتاع البريسيون ou le contrôle de pression على عمر العجله وعلى l'état نتاعها
1: ça évolue بعمر العجله
4: oui
1: oui معناها je dis n'importe quoi كان زوز ونص كبرت العجله في العمر وتولي ثلاثه مثلا ولا تولي زوز
4: على البريسيون لا c'est la même pression
1: ça n'évolue pas avec l'âge du pneu ولا l'usure du pneu معناها ديما يلزم زوز ونص زوز ونص
2: فات عندنا مشكله كبيره في لي بارك لي بارك الكبار نتاع لي سيمي رومورك لي سوسيتي دو ترونسبور عندهم مشكله ثقافه العجله منعدمه بريسك الا للعرف العرف خاطر هو المسكين اللي عارف ساعه الجمره
1: اي هو اللي يدفع
2: فوالا دونك الشوافره اون جينيرال ما ينتبهوش للبريسيون دو غونفلاج وما يهموش دونك اون جينيرال سو بريسيون يلزم تعمل له كومبريسور في البارك ويلزم تعمل له ان سويفي بيرمانون تحط واحد بالذمه تطلع رابح تحط واحد بالذمه
4: كيلزم كل يوم
2: خدمته هو يتفقد له كل كاميون يدخل ولكن عنده مشكله اخرى مرات كمين وما تدخلش لانه بعثوا في ميسيون لتونس يضرب جمعتين
4: يبيت برا
2: اشهر فهمتي ولا
1: يلزمو يتفقد غادي
2: يلزمو يتفقد غادي كيف الكونترولي هذه المشكله يقول لك تفقد ما تفقدش
3: فهمتني شغل بشير
2: عندي
3: راهي
2: مشكله كبيره
3: ابا تفقد انت كي يجيك سمير يقول لك انفخ لي عندي زوز عجالي باش تنفخهم لي تاخذ علي فلوس
2: اون جينيرال كي ظل لك اليوم ما ياخذش عليا ما كي ظل
3: خويا باساجي قداش تقعد باش ينفخ عجله ياخذ برشا وقت وياخذ كونسومي برشا انرجي نتاع كومبريسور راهو يجي تراكتور بعد ساعه
1: الكيوسك قداش بريسيون سامحني سي بشير ولا سامي البريسيون تاع العجله قداش
2: 9 بار
1: 9
4: بار 8 و 9
3: بعد ساعه اللي في الكيوسك تراكس تجي باش تنفخ العجله ترى مولاي الكيوسك يجري باش يسكر الهواء عنده حق راهو خاطر يضرب ساعه وينفخ
2: ساعه
3: يعطل العباد الكل
2: قدام المحل خويا سالك الدين فهمتني تزيدني له واحد لك ساعه انت تزيد فيه
3: راه وما نجمش يفكر له يقول له قداش نعرف عليه قداش باش تاكل معناتها قداش يعني باش نقول لك على هواي على الكيلو هواي قداش راح نقول لك 10000 ما تخلصش فهمت شنو راه بالحق مشكله هيك علاش هيك علاش لازم يرجع للبارك والا عنده دوزيام بارك في بلاصه اخرى باش ينجم والا عنده مع شكون يخدم اللي ينجم يمشي له يدلل عليه باش يفوق له
4: حاجه حاجه اخرى جوست سمح
1: لي سولفابيليتي سولفابيليتي فاتن بالنسبه للي سوسيتي دو ترونسبور فيه مشكله ما فيهش مشكله نعرف اللي كونوا لي سوسيتي دو ترونسبور يا اما فيهم الكارت الحمراء دونك يعمل نقل الحساب الغير والا فما اللي عنده نقل الحساب الخاص واللي هو يقعد يستنى حتى لين هو بيدو يخلص باش ينجم يخلصك انت دونك لهنا انتم في السي بي اس لقيتوا حل الحكايه هذه ولا عندكم سيرفيس جوريديك باهي كونتونسيو باهي
2: يعني لقيت حل
4: تفضل
1: ما نبيعش
2: هو بدا بالروس
1: مخزن مقفول ولا كريم شوفي
4: هو باش نبدو واضحين راهو سولفابيليتي لي فلوت ولات مشكله كبيره الحق في بالنسبه للبنوماتيك سورتو كو العجله بوالور ماهيش عجله رخيصه ولا العجله جيني سيفيل ماهيش عجله رخيصه
1: بشير قال لي 30 مليون
4: فما
1: 30 مليون عجلي فقط
4: اي اي اي
1: اي ان سول سومي تصور انت عندك 10 سوميات هما اللي باش ياخذوا الكارت الحمراء هذول 25 سومي لازم يكون عندهم ولا حاجه كيما باش ياخذوا الرخصه الحمراء
2: سيتين فورتين
1: اي معناها ما اي راقد على كنز معناها مش
2: مليارات
4: هو هذاك علاش تو جينيرالمون لي غراند فلوت ما عادش يشيو معناها افيك معناها كانوا قبل يشريو لك دي كونتيتي كبار نتاع عجيلي تو ولا اللي يتبع بشوي بشوي بالبريوريتي انا من الكاميون اللي مستحق عجيلي جديده هو
1: بدل عجله برك
4: لا لا ما بدلش عجله برك حتى التكنيك كما احنا اون نو ريكوموند با لو شانجمون دان سول بنو احنا خاطر ابار لو توسكي فونت دي بنو احنا اون في لو سويفي تكنيك اي لو كونساي دونك انا كي يجي كليون يحب يشري عجله برك نقول له شو ديزولي ما نجمش نبيع لك عجله برك خاطر نفسر له على خاطر فما لي جور ماهيش كيف كيف على خاطر انت باش تنجم تهلك حتى دو بوان دو في ميكانيك الكاميون نتاعك على خاطر الشارج باش تقسم على زوز عجيلي ماهمش كيف كيف دونك نعاونوا باش يفهم اللي ريالمون هو راه مش يحسبهم اللي هو تو اليوم باش يشري زوز عجالي دونك خاسر فلوس هو كان باش يشري عجله بركه والعجله القديمه تسالي لها لطف اكلات مو سافا كوتي دو لارجون اي دو تون خاطر باش يخرج
1: باش يبدل العجله ماهوش باش يوصل السلعه في الوقت سورتو فما كل يهزوا توسكي ليكيد كيما سوسيتي ليكيد والا
4: ولا لي سوسيتي كاربورون ولا
1: لي سوسيتي دو كاربورون هما سا بو كونستيتوي ان دانجي ميم بور
4: هما دايور لي سوسيتي دو ديستريبيسيون كاربورون الحق نتاع ربي في تونس معناها الامانه هما من اكثر الشركات اللي عندهم اون تري بون اورغانيزاسيون دو فلوت وسول
2: فاب مفروض عليهم
4: اي مفروض عليهم خاطر اي مفروض عليهم
1: ما كانش كنا مشينا مش كانوا
4: مفروض عليهم حتى من لي فورنيسور نتاعهم لي سوسيتي بيترولييغ اللي يعطيهم السلعه يفرضوا عليهم
2: الايتا
4: كيلومتراج معين نتاع البنوماتيك ويفرضوا عليهم ايتا دو بنو معين دونك يعملوا لهم كونترول في الباب وقت اللي يبدا داخل للديبو باش يشوفوا الايتا نتاع العجيلي كان سافا با يقولوا له ليه برا بدل العجيلي نتاعك دونك محكوم فيهم فهمت
1: باهي
2: عندك هما وجميع السياح لي زاجونس دو فواياج
1: لي كارت دو توريست اللي يهزوا اللي يهزوا توريست
2: لا بلا هذوك هذوك التوريست قبل لا يطلع يبدا يقيح في العجله يشوف فيها اللي من على خاطر هزوا للصحراء
1: العقبه اللي سوسيتي دو ترونسبور الحكوميه باش يثبتوا مليح في عجليهم باش نبعدوا على لي زاكسيدون
3: ربي بشير كان قداش يلزم تورناتا سيمي نتاع نقول سيمي نتاع
1: كريفي فما 20 تورناتا فما 25 تورناتا
3: وتلقى يزين عليها 40
4: اكزاكتومون انا نسالك انت تحكي على
1: حتى الكياس بيدو انا مني وقت الكياس التجهيز يقول لي راهو
3: مش من منهم هما راهو
1: الكياس نقول له اخي كيفاش معقول توا كياس مثلا عملناه 10 سنين ما يشدش يقول لي راهو اذا كان انت الكياس تخدمه على اساس باش يهز 20 تورناط يتعدى فوق منه 3 4 سميات هزين 40 تورناط
3: مع سخانة مع الشمس مع كذا
1: الكياس معناها يلزمني نخدم لهم كياس ب 50 تورناطا يهز 50 تورناطا قال اي مالغري سا يهزوا 60 يولي
4: يهزوا 60 صحيح
2: شفت التونسي اللي كوم سا
1: وي
2: دونك il veut que les autres s'adaptent à ses besoins هو il change rien de son comportement
1: لا وانت حتى تحسن له هو يزيد يفوت
2: وطالب من بريجستون باش تعطيه عجله تمشي 500000 كيلومتر يلزمها تعملها ما عندوش شو كلي كليون بامبورتون محسوب تي نحن في تونس نتسماو حتى شيء راهو بارابور ا سي فابريكون كي سون دي ملتي ناسيونال راهو المارشي تينيزيان يودي يخزلك بربع عين يخزلك بربع عين
1: يلزمهم يكونوا موجودين باش ما يخليش
2: لا يلزمهم يكونوا موجودين مي وراس خويا الغالي اللي يخزلك بربع عين
4: واضح سامحني سي بشير جوست سامحني
1: مازال عندي 10 ثواني
4: 10 ثواني سامحني مالغري كلامك راهو البرجستون الحاجه اللي تميزها اللي هما يعملوا دي ستود على المارشيات اللي يبيعوا لهم الكل دونك حتى كان المارشي التونسي هو نكته في بحر راهو فما دي زيكيب تكنيك اللي جو يعملوا لي ستود سكون ابيل لانديس دو سيفيريتي de marché pour disons autoriser la vente de tel ou tel profil في البلاد ولا لا
1: واضح مشكورين جدا يعطيكم الصحه معي ساعه بالضبط وقيت باش نفتحوا المجال زملائنا من قسم الاخبار وانا راجعين يلا
5: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer
6: القشرة مازال تقلقك الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة الفرق يبان والبال مرتاح

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. بمناسبة الاحتفال بعيد الأمهات، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم حاليا تظاهرة تنشيطية وتوعوية كبرى لفائدة الأمهات وأطفالهن بإشراف وزيرة الأسرة وبالحديقة الوطنية بالبلفدار. وتتضمن التظاهرة خيمات خدماتية وإرشادية للأمهات وأطفالهن، وعروضا تنشيطية وفرجوية، وأنشطة ترفيهية، وفقرات تحسيسية جماهيرية، وورشات إرشادية وتوعوية متخصصة، وموكبا لتكريم الأمهات والاحتفاء بهن. مراسلنا ماهر الصغير كان في المواكبة وتحدث إلى كاهية مدير الإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة سماح اليحيوية.
2: هو عيد أردنا من خلاله تحية لكل أم، هو تحية رمزية من خلال الورشات اللي تم تنظيمها تحت إشراف السيدة الوزيرة، ورشات متعددة للإحاطة، للإرشاد، للتوعية، للتحسيس، من بينها الإرشاد الصحي والنفسي، فما الإرشاد الاجتماعي، فما ورشة للتربية الوالدية، ورشة للتحفيز على الرضاعة الطبيعية، هناك أيضا ورشات للإدماج الاقتصادي وريادة الأعمال للشركات الأهلية. لكل امرأة وأم تحب تبعث مشروع هناك من سيقوم بإرشادها. نلقاه أيضا ورشات لمندوبي حماية الطفولة، عام كامل نحن اشتغلنا على برنامج في الوقاية حماية، إذا نلقاه ورشات عديدة للإرشاد في كيفية وقاية والحماية من جميع المخاطر المحفوفة التي تتهدد أطفالنا وتتهدد الأمهات. نلقاه جميع الهياكل المشاركة معنا على غرار وزارة الصحة، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التشغيل، هناك العديد من المنظمات، من الجمعيات الشركة أيضا موجودة. فما فقرة أخرى كبيرة يأمنوها نوادي الأطفال المتنقلة بكل من مندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بتونس، بنعروس، أريانا، منوبة. أيضا نلقاو ورشات متاع تواصل الأجيال اللي يأمنوها كبار السن، اللي هي فقرة حكواتي، اللي هو كيفاش أكل الأجيال أبائنا وأمهاتنا كبار السن يمروا المهارات، يمروا الحكاية إلى أطفالنا وإلى الأمهات.
1: قطاع النسيج والملابس يسجلان وضعا مقلقا فيما يتعلق بحوادث الشغل خلال الفترة 21 و 2023. وأخذت الأمراض المهنية المصرح بها لدى صندوق الوطن للتأمين على المرض لكنام بشكل عام منحا تصاعديا متواصلا، إذ ارتفعت بنسبة 25.1% في سنة 23 و 2000 مقارنة بالسنة التي سبقتها، وفق معطيات إحصائية للكنام نشرها معهد الصحة والسلامة المهنية. هذا وبينت المعطيات الإحصائية للصندوق الوطني للتأمين على المرض المضمنة في النشرية الصادرة في أفريل الماضي أن حوادث الشغل المصرح بها في قطاع الملابس سجلت منحا تصاعديا، حيث ارتفع سنة 23 و 2000 عددها إلى 2829 حادثا، بعد أن كانت سنة 21 و 2000 في حدود 2633 حادثا، وهو ما يمثل على التوالي 10.8% و 10.2% من مجموع حوادث الشغل على المستوى الوطني، لتتجاوز مؤشرات تواتر الحوادث في هذا القطاع المعدلات العامة لحوادث الشغل خلال نفس الفترة. دولياً، وزير الخارجية الفرنسي يعلن اليوم أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعدما سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على قلعة الشقيفة الاستراتيجية في جنوب لبنان. ختاماً، الدفاع الروسية تعلن اليوم أن نيران قواتها أصابت خلال اليوم الماضي ورشات لإنتاج الطائرات المسيرة بعيدة المدى وساحات لإطلاقها، إضافة إلى مرافق لتخزين الوقود في أوكرانيا.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. تسمعوا على حد من الصناعة المصرية.

ساعتي اوتوموتو مع خالد التومي. مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

0: أوتوموتو.
1: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو pour bien démarrer.
2: ماذا ساعة 20 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد في أوتوموتو. دونك كما قلنا لكم في أول البرنامج باش نحكيو على حجم المبيعات التوب 5 ديزي ماتريكولاسيون حتى كشي لشهر أفريل. دونك باش نشوفوا بالضبط شنو ما الماركات اللي تباعوا، شنو الميدان بالطبيعة اللي تباعوا فيه، لوزاج مثلا نتاع لي زي ماتريكولاسيون لوكاسيون ولا ادمينستراتيف ولا تاكسيات، وكيفاش تباعوا السيارات هذوما، اسكو تباعوا على الليزينغ ولا تباعوا بطريقة عادية. دونك توب 5 كالعادة نعمل كويز صغيرون لسامي عبد الجليل. اي توب 5
3: top 5 في le voiture en col.
2: Hey.
3: On va dire Dongfeng.
2: Non. Mais je fais top 5.
3: Même pas.
2: Là.
3: Bah, fait avec électrique. La خاطر باعوا برشا في الالكتريكه كالاش ما تقولت هي.
2: Oui.
3: Renault
2: numéro 5. في جانفي باعت 249 كهربا، في فيفري 333 كهربا، في مارس 334 كهربا، وفي أفريل 332 كهربا.
3: ألوغ جبدا كيا الأولى.
2: المجموع هو 1248 سيارة. كيا ترجع خاطر كانت قبلها ماركة أخرى بعد اللي هي ولات نيميرو 2. دونك الكيا باعت 2091 كهربا. شنو أكثر كهربا تباعت عند الكيا؟ 1169
3: بيكانتو.
2: لي بيكانتو
3: تعرف علاش ولا
2: علاش
3: ترا فيهم في الكياس برشا
2: كثر عليك
3: الحق الماتريكول الجديدة فيها برشا بيكانتو.
2: باهي مرتبة ثانية
3: هونداي.
2: هونداي تباعوا منها 2042 كهرباء، معناها 49 كهرباء دو ديفيرونس.
3: إيديز هذا هو
2: ما بيناتهم.
3: إيديز الأولى
2: أنا منهم.
3: إيديز
2: فما ثلاث أنواع في الإيديز،
3: الشعبية ولا
2: اي فما الشعبية وفما الجران ايديس وفما الايديس العادي.
3: انا منهم الجران ايديس
2: الشعبي.
3: الشعبي
2: 636 سيارة تباعت من السيارات
3: حتى الشعبي. في الاوكازيون راك في الكلاب قاعدين يتباعوا
2: صحيح. المرتبة الثالثة ماكش طلع
3: سكودا.
2: لا كان باش نعطيك انديس. لا كان باش نعطيك انديس باش طلعها طول. تمشيش كراهب.
3: شو ما تمشيش كراهب؟
2: ما تمشيش لدار كراهب.
3: تمشي موبيليتات؟
2: لا. شو فما كراهب وإلا؟
3: كوامل.
2: صحيت.
3: سوزي.
2: برافو عليك. مش قلت لك باش نعطيك انديس ديريكتومون باش تطلع. قداش من السوزي تباعت حسب رايك؟ في الأربع شهور الأولانيين نتاع 2026؟
3: 800.
2: 1847 زيو تباعوا.
3: ورغم اللي فما برشا كونكورون معناتها دخلوا وسوم ارخص وكل شيء، هو نتاع القروان هذاك، هو نتاع القروان نحكيو احنا. يقعد ديما هو
2: دي ماكس سامبل كابين. هي بريفيرابل. اكثر اسوزيو تبعت 1375 كهرباء، وهي اكثرهم في الكل. اكثر كهرباء تبعت اكثر كاميونه تبعت هي السامبل كابين هذه دي ماكس 1375. كيقولوا وحش الكياس بالحق وحش الكياس راهو كسوا من سسبنسيون كسوا من العجل اللي موجودين فيه. تيان جمع جاي نسالو سي بشير شنو عجل لي سوزو
3: اي معروف بار 15 ال 185
2: لا شنو هي البريمير مونت.
3: اي
2: خلينا نفهم شنو هي البريمير مونت. باهي المرتبه الرابعه كهرباء تحب انت وكانت عندك منه
3: شنو ولا
2: حمر
3: كهرباء كانت عندك
2: حمر على ما نتذكرها
3: شنو قول لي شنو
2: سيتروين. مش كانت عندك سيتروا حمرا؟
3: سيتروا ليه
2: مش حمرا
3: الاولانيه جري لونه
2: جري. هي ما كانت عندك
3: اي
2: باهي. دونك السيدروين في المرتبة الرابعة باعت 1365 سيارة
3: شعبية. هي شعبية
2: شنية؟ لا مش
3: شعبية أكثر نو
2: اي مش الشعبيه اللي تبعت منها اكثر برشا. اكثر واحده هي البرلينغوفان 1012 كره.
3: اي بيت كيفاش الفيات مش خدتش الفيات زاد قبل راس العام قبل راس العام عملت فونت خويا برشا صحيح. صحيح
2: بالنسبه للرونو ما قلناش ني اكثر سياره تباع تباعوا منها 605 سياره هي الكويد الشعبي
3: كويد شعبي
2: اللي هي مش خايبه الكويد الشعبيه معناها
3: بوغ فاتور دو فيل خارقه العاده
2: انا التحفظ الوحيد اللي عندي على الكويد هي العرض نتاع العجله يظهر لي تبدل
3: والعجله بتلفها
2: اي بثلاثه بولونات
3: بولونات عجله صغيره
2: هي. يظهر لي تبدل العرض توا حسب مليت الخرانين اعرض من اللولانين بالكل اللي جابوه
3: يعطيها رخيصه 28000
2: اي هو بون الكل في الكل ما تفوتش 35 و 900 يذولي ما عندكش الحق تفوت 36 الف دينار 36 في بالي 36000 دينار البلافون تاع الشعبيه باهي لوزاج نتاع لي ماتريكولاسيون مادام قلنا احنا الكويد الشعبيه الكرون ايديس الشعبيه والبيكانتو الشعبيه هذوما اكثر سيارات تبات التوب 5 نتاع السيارات دونك لوزاج باش يكون لوزاج بارتيكولي لوكاسيون تحركوا شويه شركات اللوكاسيون وباعوا 2000 وشريوا بلوتو 2960 سياره
3: فغيي ما بين برشا سيارات
2: وكفريتهم اني حصلت تسكي ماتريكولاسيون لوكاسيون 2900 و
3: اللي ريتهم اكثر لي فوتور شينواز
2: شنو
3: كفاو برشا من لي فوتور شينواز
2: اي
3: مارشي تاع بابيل تاع ارخص وهو باش كسبها تلافاسين كهرباء
2: بيان سور
3: اي كهرباء تنجم تشد تلافاسين حتى كان تكون ماركه اللي هي معناتها تشد تلافاسين ليسونسيال ما تتضربش برا
2: صحيح باهي السيارات الإدارية 471 سيارة معناها معدل 100 سيارة أكثر شوية من 100 سيارة في الشهر والتاكسيات 399 سيارة فقط أقل من 100 سيارة معناها في الشهر في الأربعة أشهر الأولى هنا يظهر لك اللي كونوا لي بروفيسيونيل دو ترونسبور كمام كاريزة شوية عندهم
3: شوية
2: ما فماش برشا
3: اللي ترافي معناتها بارك قديم تاع التاكسيات ولا فما سفغي جديد وفما سفغي قديم
2: وي 11694 سيارة تعدات على الليزينغ
3: سي لي افي با الليزينغ راك ماكش راك الشيفرو تاعهم ما تقولهمش انت
2: 9841 سيارة بروبريتير بارتيكولي معناها ينجم يكون عمل كريدي على البنك ينجم يكون عنده فلايسات وحاضرة ينجم يكون باع وشراء هذا ديما نحكي وراه على السيارات الجديدة ليزيماتريكولاسيون الجديدة معناها سيارات زيرو كيلومتر نحكي على السيارات الكهربائية لهنا السيد سامي عندك الكلمة الصحيحة هي الدونغفانغ اللي تباعت منها 293 سيارة هي في المرتبة الأولانية الام جي 171 سيارة البي واي دي 151 سيارة الكيا 26 سيارة جيلي 24 سيارة البورش 19 سيارة الأودي 14 سيارة الفولفو 9 سيارات الفولفو راجع بقوة ولو أنه ما عملت كان 9 سيارات فقط ما راجع بقوة على خاطر الماركة معروفة أكثر في توسكي كرهب معناها مازوت وإسانس وروبوست وما زلت ما خذتش المكانة نتاعها في السيارات الكهربائية البام 8 سيارات يا موتورز 8 سيارات لينكن كو 8 سيارات هذوما بالطبيعة لي فيكول التوب 10 نتاع لي فيكول الالكتريك 752 سيارة لي مارك شينواز 667 سيارة يعني 89% من السيارات اللي تباعوا هما ديمارك شينواز بالنسبة للماركة النوعية معناها شنية الكرهبة اللي تباعت هي البوكس دونك فانك بوكس بعدها الاس 5 من عند الام جي البي واي دي دولفن سيرف عندنا البي واي دي اتو 3 الكيا او في 3 25 كهرباء كمان لو في 3 ماهيش رخيصه لو اكس 2 23 كهرباء البورش ماكان الكتريك 16 سياره ماهيش رخيصه رايا ماهيش رخيصه 16 سياره البي واي دي تانك او في 11 سياره الكيو 6 سبورت باك اي 30 10 سيارات واللي كان كو 02 8 سيارات دونك 293 سياره كوميم دونك فينغ بوكس.
3: خالد باش نقول لك انا خديتش كهرباء جربتها اليوم صباح برك نسوق فيها بالحق سوقتها اليوم باش واحد حب يشوفها معناتها وريت الكهرباء واقتنع وعدى كوموند ديجا معناتها اليوم حد
2: مازالوا موجودين ولا
3: موجودين مازال
2: توا
3: ديسبونيبل لك علاش هي قاعده
2: قداش هي
3: 57 وفما ب 49 و 900
2: دو فيرسيون
3: دو فيرسيون فيرسيون تمشي 430 و فيرسيون تمشي 320 الوغ خاطر موجوده وخاطر زاد الحقيقه ككهرباء اللي بيان بوزي في القياس تراها معناتها لي روماركابل زاد كيف تحسها كهرباء كبيره مش سوق في كهرباء صغيره باغ تحس في روحك في كهرباء سيكوريزي وكل شيء
2: كوتي اوتونومي سامي
3: 430 كيلومتر
2: اي جربتهم
3: جربتهم اي جربتهم ومشينا بها حطينا كليماتيزور وحنا مروحين بها من تونس مشينا بها بالسرعه
2: قداش كلات لك نتاعها
3: شطر عملنا اكثر من 150 كيلومتر
2: 170
3: عملنا اكثر من 150 خاطر درنا في تونس وبعد روحنا
2: 170 180 معناها وخذيتوها مشارجه 100%
3: 100%
2: مش كيما الكراهب العاديين يحطوا هنا في الريزيرف في ليسونس باهي
3: مش كيما يا ريت
2: حتى 10000 ما يسمحوا لك
3: اقرب كيوسك يزمك
2: اي
3: قريب يقول لك بربي جيب بدون معك
2: اي جيب بدون لا ولا يبيع لك ليسونس يبيع لك بدن لا ما عندوش الحق اي ما قريب باش يبيع لك يقول لك هاو بدون ليسونس هاو 10 ليترات
3: لا هاو بدون ليسونس تصبوه وتاخذ حقه وما تسالش
2: ممنوع
3: تقعد اي ممنوع اللهم تقعد ايدك على قلبك خارج بكهرباء جديده
2: في بالك اللي يطيح بانساش نورمالمون يخلص خطيه
3: اي في لوتر روت
2: اي نورمالمون يخلص خطيه باش ما يعاودش الصنعه هذه باهي شو الفقرة طمبان سيد المخرج مش سيد علي نهارك زين سيد علي
0: مرحبا سي خالد وربي يحييك وعيدك مبروك الجميع يعيشك
2: علينا وعليك يفضلك
0: ربي يحييك شو أحوالك يا سي خالد
2: الحمد لله هاي سيد علي شبه له هيونداي
0: هيونداي لا ما بيها شيء هي ما حبيت نفسها هي ديجا واخوها جديدة باخوها
2: اي ان
0: شاء الله فهمتني ولا نحب نعرف قداش الكيلومتراج بالنسبة للفيدانج
2: ما عطاوكش في الكتاب نتاعها
3: أول فيدونج
0: قالوا لي برسك هما قالوا لي برسك تغلق العام وأنا ديجا ماشي توا 8540
2: أكاو برا هز
0: أكاو
2: هز البريمير فيدونج شوف فما نوعين فما 7500 كيلومتر وفما 10000 كيلومتر مي أنت قريب تغلق العام وما عملتش فيدونج دونك امشي
0: إيه مازلت العام أنا في سبتمبر نغلق 25 سبتمبر
2: إي امشي امشي امشي امشي
3: يزاه قداش عام
2: 8500
3: هكاو
2: يزاه يزاه
3: اما هما يقعدوا كل يقعدوا هما بيدهم يكلموك معناتها بريسك مره في العام يكلموك يقول لك يو ديجا نورمالمون يجيك ميساج انت تو بيانتو تو يجيك ميساج منهم
2: يقول لك راهو كرهبتك عندك عام اللي خذيتها ايش عمل فيدونج
0: اي سي خالد مازالت هي العام ما غلقتوش راهو
2: ما يقلقش يا سيد علي ما يقلقش 8500 كيلومتر برا قبل الصيف وقبل ما تسخن عليك الدنيا على الاقل يتفقدوها
3: يظهر لي لو بروميي فيدونج
2: بروميير فيدونج غراتويت
3: نعرف
0: هذا هو السؤال ما نعرفش هما ما قالوليش
2: سي دي نوف سي دي نوف ما عادش كيما قبل
3: فما اللي يخوى وفما اللي يخوى معناتها يخلص كان
2: المندوفر
3: يخلص كان البرودوي المندوفر
0: البرودوي يخلص كان المندوفر لا سي خالد
3: ظل اني وقتها
2: لا انا البرومير فيدونج خلصت المندوفر جيتني وقتها 20000 ولا 30000 خلصت المندوفر والبرودوي من عندهم
0: من عندهم
2: نورمالمون اذا كان عندك لوفر
3: كيفاش النيغوسياسيون نتاعك صار
2: سيد علي قبل كانت وقت اللي تاخذ الكهرباء دوفيس عندك الفيدونج الاولانيه ببلاش كانت ديما موجوده
0: ممكن
2: توا الدنيا كارزت على الناس الكل
0: على الكل
2: ولاو نحاو لوفر هذيا
0: نحاو هكا ولا البرودوي والمندوفل
2: سا ديبون كيما ينجم يكون بريمير فيدونج بالفلوس ماهيش غراتويت بالكل معناها انا ريت قدامي شكون اللي ينيغوسي مع الكوميرسيال يعطيني فيدونج غراتويت يقول له الاخر لا ما نجمش نعطيك لا اعطيني فيدونج باهي على الاقل اعطيني

0: توي كي فيها بريمير فيدونج غراتويت. سامحني سامحني.
1: الفاتوره نتاع الكهرباء يعني.
0: اي اللي شريت بها.
1: فهمتك اي فهمتك.
0: هذيك ثبت اش تلقى فيها؟
1: واش تلقى فيها؟ وسامحني ونثبت توا معناها نقعد نثبت الكهرباء ديما نحل ونثبت.
0: لا لا امشي هزها نهار اثنين نهار ثلاث اول فرصه تلقاها برا امشي هزها للدار واعمل بريمير فيدونج وقيت يزي.
1: يزي ياك عاود.
2: مع السخانه قبل السخانه باهي توا.
0: مشكور جدا سيد علي على الاتصال.
1: شكرا سي خالد
0: وربي يحييك. عايشك مرحبا بك. سي رضا.
3: سي خالد.
0: نهارك طيب.
3: نهارك سعيد بارك الله فيك ان شاء الله عليكم مبروك انت واصحابك.
0: عايشك علينا وعليك سيدي ربي فضلك.
3: عايشك ربي فضلك.
0: هاي سي رضا شو السؤال اللي عنه؟
3: اسمعني انت شكون جاي من الاوروب وجايب فورد فيستا.
0: فورد شنية؟
3: فيستا.
0: فيستا. اي.
3: اي. اي. عاد ماشي 130 ألف كيلومتر.
0: اي.
3: قال لي نظيفة وباهية وتاكل 4.5 لتر في 100 كيلومتر. يشكر لي فيها.
0: اي.
3: أنا مش حبيت نسأل عليها معناها شنية نتغشش فيها ولا حاجة وكجودة ككاليتي باهياش الفورد بصفة عامة.
0: باهي. الفورد فيستا من أحسن ما تنجم تكون عندك. كسيارات لانكونفينيون الوحيد اللي موجود فيها هي قطايعها اللي هما غاليين شوية بارابور على القطايع الأخرين. الموتور اللي موجود فيها إذا كانوا الموتور 3 سيلاندر كوبوست هذاك إلى إتي إلو 10 سنوات التالي والأكثر شوية حتى من 10 سنوات التالي إلى إتي إلو موتور دو لاني دونك من أحسن الموتور اللي موجودين. سبوندون فيهم اون اوتر فيرسيون اللي هي ما نشحتش مليح مليح فما مشكله نتاع زيت فيها يذول لي ولا حاجه كيما هكا سامي ما عادش كان عندك فكره.
2: هي الفورد فيستا تو انت قلت قطايعها غاليه يجوني برشا مثلا على لونتروتيان نتاعها ولا باش تبدل بومبا ولا باش تبدل شي ديستريبيسيون. الحقيقه السوم نتاع البومبا ونتاع لي اكسسوار نتاعها اللي داير بالموتور الكل ارخص حتى من السوم الكراب الفرنساوي معناتها اي معناتها والله اللي بدي قعدت بيت كيف كرا وكانت عندي الفكرة هذه معناتها جوان كولاس نتاعها مش غالي برشا حاجة هما
0: اسكو سو سون دي بيس دوريجين ثانية ولا لا؟
2: اي فورد ديجا
0: تخفيهم الدار معناتها
2: اي تخفيهم الفورد وحاجة أخرى حاجة بركة هي اللي ما تحبش السخانة
0: اي
2: الكونتروتيان نتاع الماء نتاعك ديما ترد بالك معناتها مش تخلي ماء قديم تبدلها الماء نتاعها معناتها وكاو ترد بالك هي ما فيهاش حتى تيموان تاع سخان هكا علاش هما
0: برشا تو كراب ما فيهمش هكا تيموان تاع سخان باغ اكزومبل نفكر قلت له يا اخي ما فيهاش هذه تيموان تاع سخان قال لي لا تشعل لك حمراء قلت له معناتها تشعل لي حمراء معناتها تخزن
2: تنجم تكون
0: ما نجمش نتبع ما نجمش نهز قبل
2: فوالا فما شكون قاعد يركبوا تو فما حاجات جو الكترونيك مناقل جدد يركبوا في الكهرباء هذوما باش تبدا تتبع السخانه نتاع الكهرباء
0: ما تضيع الكارونتي نورمالمون هكاك
2: والله هي تضيع ما هو تجي من برا معناتها مش مشكل فهمت باش تجي من برا مش معناتها ما عندوش مشكل نتاع جارونتي كيش على الكهرباء جدد هو جايته من برا الكهرباء
0: اي ما هو جايته ماشيه 100 واش
2: اي عاد او موا ماشيه 140000 وعلى البالو بهم 140000 خير ما تجي يقولوا راهي ماشيه 60000 راهو
0: وهي 200000
2: وهي 200000 فوالا خاطر برا يا اخو كهرباء مش في حاجه رقده كيما احنا التونسي رقده في كراج ويبدا حوسه الموبيلات فهمتني معناتها هاكا عندي كهرباء.
0: اي عنده كهرباء نتاع ويكاند وعندك ما كهرباء نتاع كل يوم شو
2: غادي كي ياخذ كهرباء باش يستعمل ما عندوش كهرباء باش يستعمل كهرباء ولا غادي كيما يجيب لي كهرباء كوميرسيال عمرها بريسك 5 سنين يقول لي ماشي 110000
0: يستحيل
2: امبوسيبل غادي معناتها يقول لك كهرباء كوميرسيال باش يرقدها باش تمشي 110000 هذيك 110000 تمشيهم في العام
0: لا اماك قايد فلسه معناها هذاك علاش قاعده في الدار
2: ولا طايحهم با
0: اي ولا طايحهم با باهي سي رضا انت كي باش تاخذ الكهرباء هذه توا قبل كل شيء يلزمك تشد حسابك وحدك اش معناها؟ معناها تعمل فيدونجك دوب ما تشري الكريبه تعمل الفيدونج نتاعك شن ديستريبيسيون تسال اذا كان تبدلت والا ما تبدلتش اذا كان ما تبدلتش تبدل شن ديستريبيسيون تبدل معاها البومباو تبدل معاها لي كوروا اللي موجودين في الكهرباء الكل وتاخذ امتي كارني وتقيد فيه ولا فهمش كنت قايد في تليفونه ولا في الاورديناتور نتاعو وتقيد كل شيء اللي بدلته بالكيلومتراج نتاع هذه حاجه هامه وهامه جدا راهو سي تري امبورطون باش تشد حسابك وحدك تعمل فيدونج نتاع ماز هذا كيف كيف اذا كان السيد اللي باش يجيبها لك قال لك راني بدلت شن ديستريبيسيون اعطيني الفاتوره ما عطاكش الفاتوره بدل
2: برا ما تتبدلش من غير فاتوره
0: لا ما جابهاش معاه الفاتورة، ما ننساها، قطعها، لوحها، تو سكو تو فو.
2: يمشي لدار فور تونس، طلع له

0: كان صلحت في دار الفرد في
1: دار البرد. اذا كان في الدار أي. ما اذا كان عملها في جراج
0: نجم عملها في التروتوار نتاع الحومه مش في الجراج.
1: تعرف فما ريت واحد على الفيسبوك عمل
0: توتوريال الميكانيسيان دو تروتوار معروفين
1: عامل زوز وحيده كزوز
0: اسكابيل يعمل لي فيدون يعمل كل شيء
1: طلعهم ولاو قال لك جلي امني شي موا لا فواتور وعملت لها كذا فان دو نو با لا ديكلاري. هو عنده كراج معناه يخدم في النوار وهو عنده كراج حوس تفهم انت علاش عنده
0: ديكلاراسيون في جيبه
1: لا عنده الكراج
0: في جيبه الفلوس الاخرين يديكلاري يزمو ديكلاري
1: تي تو انت عندك كراج عندك كراج
0: الاخرين فما
1: قداش باش تفكر له 100 يورو ماكش باش ديكلاري 100 يورو ربح
0: ربح في جيبه الكل
1: 100 يورو
0: بالك شي يخدم في كراج مش عندك
1: لا هو قال جون لي با امني او كراج افان دو نو با لا ديكلاري
0: اي ما هزاش للكراج باش يديك مش كراج نتاعو هو
1: انا في هو
0: يحكي على مولاه لا لا هذا مولاه حجم با ديكلاري هو بيدو خليك باش يخلصوا اقل
1: اي
0: فهمتني ويطلع هو ربح
1: واضح سي ريضان نصائح هذوما
2: لك سي خالد بقول لي السوم تقريب شويه معناها
1: في قداش قال لك؟
2: 40
1: قداش عمرها؟
2: العمر في سبتمبر تعمل 5 سنين
1: في سبتمبر تعمل 5 سنين
2: ايه.
1: معقول معقول معقول طيح له شويه ب 35 معناها
0: لازم طيح له من الجمجة من الجمجة
1: لا على خطر 40 هو ذاك سومها سومها معناه انت كنت طيح له مليون زوز فريمان شابوليك
2: وهي ماشية 130 كيلومتر 130 كيلومتر وفي سبتمبر تعمل 5 سنين وقال لي هكا قال لي تاكل 4.5
1: لتر الفيرسيون كرومي سي رضا هذه ولا لا؟
2: والله ما نعرفش هو شفتها معناها من بعيد لبعيد ما جربتهاش
1: لا لا الوحده بالكرام من برا فما وحيد كرام فيها ولا لا؟
2: والله ما ثبتش ما نعرفش فيها من اول مره مش تحب ناخذ فهمت ما نعرفش
1: مي مش مشكله توت فاسون حتى لي دو لي دو فيرسيون ماهمش ماهمش خايبين اما هذاك هو سومها بالحق معناها 40 مليون هذاك السوم كوريكت نتاعها كي طيح له انت مليون
0: فما فيستا تيتانيوم تيتانيوم هي الكلقام
1: الاودغام
0: الاودغام
1: اكثر من 5 سنين هذيك
0: لا هي ما هي فيستا تيتانيوم فما فيستا نورمال فما فيستا تيتانيوم هي زايده شويه في الفلوس على خاطر فيها فيها زينه دوتر اوبسيون
1: واضح مشكور جدا سي رضا على الاتصال يا سامي هذا يحل لنا باب كيفاش نشريو كهرباء اوكازيون اول حاجه الساعه لازمنا نهزوها لشكون يعمل لنا دياغنوستيك نتاعها على قاعده صحيحه
0: توا سي اوبليجي توا ما عادش كيما قبل كهرباء حتى تولي برك في مالك
1: حتى تولي زاد علاش لا
0: اي اي توا اوبليجي تهزها توا راهو تمشي تعمل دياغنوستيك على الكهرباء فما دياغنوستيك نتاع طولة فما دياغنوستيك ميكانيك
1: صحيح
0: فما دياغنوستيك تو سكي افون تران افون اي اغيير وكل شيء تطلع البون دياغنوستيك هذا يوصل حتى ل 160,000 راهو
1: صحيح
0: هذا تهزها باش تعرف شنو هو الكهرباء اش فيها
1: اكثر خطر سامي واللي كنا نحكيو فيه قبيله واللي حكيت عليه انت قبيله هو اللي تطيح الكيلومتراج اللي موجود فيه
0: فوالا
1: راهو يجيب لك كهرباء البيدال دومبرياج تخزر البيدال دومبرياج نحكيو على كهرباء بوات مانيوال مانيش نحكيو على كهرباء بوات اوتو وتلقى البيدال دومبرياج مهريه ويقول لك ماشي 200,000 تو البيدال دومبرياج مهريه حافي على الرجلين
0: وتلقى البنوات من قدام ومن تالي مش كيف كيف وتلقى التابي منقوبه
1: بالصباط
0: التابي منقوبه بالصباط والفولوم متاكل
1: اسمع تعرف من التحيل الجديد واش ولاو يعملوا الفولون يخيط له
0: يغلفوه يغلفوه
1: اي يغلفوا بالخياط باش ما عادش تشوف فما تحيل
0: ما هو ظاهره ما ديما تغلف الفولون على خاطر هو فولون دوريجين ديما مزيان
1: اي
0: وتغلف ما دام تغلف هو كي تحل الموتور تلقاه نظيف برشا عارف راهي الكهرباء تعديت الحجامه
1: ايه لا تعرفش يقول لك والله كرهبة مرا ومستحفظ عليها وهذاك علاش حبت تبرقشها وتزينها لا هي راهو مش حد شيء اخر
0: لا لا ما فوق ما تو ما عادش يتعداو على العباد الحقيقه
1: والله مازال
0: والله هو ما لقيتش
1: تسمع كوارث
0: بعد ساعات انت واحد مثلا يجيك صاحب يقول لك بربي يجي معايا تشوف كهرباء الكهرباء الاولى الكهرباء الثانيه تقول له عيط لك
1: اي انت ما تحبنيش تشري اي
0: بولا.
1: حسدني
0: فوالا يولي انت تنصح فيه في الاخر يجيب لك كهرباء يقول لك شحال لك في هذه تبدا توري فيه في الديفو تقول يقول لك ما فرتش بها،
1: يقول لك سيج خفيتها،
0: يقول لك سيج خفيتها معناتها برشا.
1: مبروك عليك تقولوا
0: برشا يصيروا كيكا ويخفوا كراب، وبعد يقول لك تقعد قاسي على غالب عليه.
1: شوف فما ديسيني راهو اللي ما يغلطوش كي تحل حتى كي تحل بيان سور في لوكازيون، كي تحل الباب نتاع الكرهبه وتسمع التقصقيزه نتاع الباب، راهو الباب تحل يجي 500 مليون الف مره.
0: اش قول لك يستحيل مازال قال لي بلي كرهبه جديده ما استعملتش الباب، البيبان التلانين ما حبوش يتحلوا. اش قول لك
1: جوالفق
0: اي قلت له معناتها انت بون سيني هذه معناتها
1: قول له حذر روحك باش تبدل الجوانات
0: جوانيت وشوف معناتها خباب متحلش برشا حاجات ولي شارنيير وكل شيء.
1: فما نقص كبير تو في لوكازيون في لي شارنيير وفي الجوانات سورتو في الجوانات.
0: جوانات امبوسيبل تلقاهم،
1: جوانات
0: كهرباء تبدا كوميرسيال جوان يموت نتاع الباب تبدا تقرب على الكهرباء كلها، لو حس في وسطها والهواء في وسطها تقول معناتها علاش وين جوان.
1: وي
0: مرونة في جوان ما تلقاش في الدوريجين ما فماش، وحتى في الادابتابل ما فماش. معناتها هي باش تاخذ جوان نتاع 404 وتركبه ولا تصرف كيفاش معناتها باش تاخذ جوان باش ترجعها الكهرباء كيما كان.
1: صحيح.
0: ولا تلوج في لوكازيون.
1: فما حاجات اخرى زاد كيف كيف، انا ماذا بيا كي واحد باش يشري كهرباء اوكازيون يطلعها على البون ويشوفها من اللوطه. ساعات تلقى البو ديشابمون خارج على بقعته، ساعات تلقى السوبر بوات اللوطاني تلقاه متاكل مرحي كومبليتمون. دونك هذوما حاجات اللي ما تفهمش كان ما تطلعها على البون وتشوف الكهرباء من اللوطه وتتعدى تحت منها وتشعل ضوء التليفون وتشوف.
0: اي هو راهو كي تحب تجرب الكهرباء كي تحط بريمير وتحس المانيفيل نتاع الفيتيس هذيك تقدم توخرت معاك فهمت، عارف راهو عندك سيبور بوات سي بدا يتاكل. فما راهو دي سيبور بوات يوصل 400,000 راهو.
1: صحيح.
0: فما دي سيبور موتور يوصل غاليين، الوغ العباد ما تبدلهمش.
1: صحيح.
0: يقعد يمشي بها يقول لك نبيع الكهرباء ونبدلهمش.
1: وفما رخاص.
0: وفما رخيص.
1: انا سوبر بوات ب 40,000.
0: كل كهرباء وكيفاش. فما كهرباء السوبر بوات سوبر موتور غالي ولا سوبر بوات يبدا غالي.
1: صحيح.
0: ديجا هو بيدو سبيسيال شويه يبدا.
1: اي. اكل بارتي غام هذيك اللي في وسطو تتاكل.
0: فوالا.
1: تولي كي تعدي من مارشارير لمارشافون ولا من مارشافون لمارشارير تولي تسمع هكا حس تقربيعه تقول اتخذت. الورك هي
0: الموتور يولي طايح وكل شيء معناتها ياثر برشا،
1: واللي هي حاجه ما بين ظفرين تافهه راهو معناها ماهيش حاجه حتى تبديلها سهل.
0: سهل ولا مش سهل نتاع نهار باش تخدمها في نهارها معناتها باش تبدل سيبور.
1: صح من زمان.
0: اي مي فما شكون يا خويا تو انت باش تشري كهرباء لازمك تفقدها بالكدا، تفقد عجليك تفقد كل شيء من اللوطه.
1: طولة كي تبدا مهلوكه كي تشوفها من اللوطه خير من اللي تشوفها من الفوق.
0: بيان سور. تشوف خدمة ولا فما كهرباء يماكيجوهم بالكدا يخدموهم بالكدا دو فاسون تقول كهرباء
1: وتشوف تراس الحمان اللوطا.
0: ومن بعد كي تمشي وتبدا شويه الشمس مع شويه تعدى عليها صيف وشتاء سي معناتها تبدا تقشر وتبدا الماستيك يترشق وبرشا
1: المكياج يتنحى.
0: المكياج يتنحى
1: فوالا موش واتر بروف. ان توكا مارشي لوكازيون توا وقته.
0: وي
1: خاطر برشا ناس اللي حاجته باش يبيع كهرباء تو يحطها بون يزيد جماعه جماعتين اخرين خاطر العباد مازالت كي خرجت من العيد الكبير ومازالت كي خرجت من مصروف العلوش. دونك جماعه جماعتين اخرين وتو تسمع الاسعار شاعله فيها النار. علاش؟ على خاطر برشا ناس يقول لك قبل الصيف نحب نشري كهرباء، قبل الصيف نحب نشري كهرباء، ومن بعد لسوا ما تطيح في سبتمبر تركز ركزه واحده في سبتمبر. علاش؟ خاطر يقول لك رونتري وغيره باش نبيع الكهرباء ولا هاو جاتني البونو نتاعي نتاع الشعبيه باش ناخذ باش نبدل باش كذا. دونك اللي حاجته باش يبيع يبيع تو، واللي يحب يشري يشري في سبتمبر يلقى اون ديفيرونس. فما توصل ديفيرونس نتاع 4-5 ملايين ما بين اول الصيف وما بين اخر الصيف.
0: هو لوكازيون راهو ديما مطلوب الحقيقه، السوق لوكازيون مطلوب برشا وما يموتش معناتها ديما معناتها تحط كهرباء اللي بيعت نجم تبيع في نهار.
1: صحيح. إذا كانت تحطها بالسوم الصحيحة نتاعها.
0: السوم الصحيحة ولا طارق خالد صحيح ولا مو صحيح؟ أنت باش تحط والعباد تعرف ما عادش يجي يشري لك كهرباء كيما يجي معناتها يدخل يقول لك أنا باش نشري كهرباء نبدا لوش. ال 20 مليون ولاو ما عادش يجيبوا لك كهرباء.
1: حكاية فارغة.
0: حكاية فارغة معناتها.
1: حكاية فارغة.
0: لازمك تقول باش ناخذ كهرباء من نرتاح عامين ثلاث سنين ما نصلحش نقول أونتر بارونتيز هو صعيب شوية.
1: صحيح.
0: فهمت؟ معناتها يفو كونتي 30,000 دينار.
1: واضح. باهي اسكندر الرجيشي ورايا بن خليفه وسحر ماني وانيس جعفر الف مبروك عليكم كل واحد منكم ربح معنا ان بو كيد فلور من هدايا سماحي لينفلور في سوسا وفي المنستير على رايه بن خليفه وانيس جعفر الاثنين في المنستير. دونك تمشيو المستير تاخذوا لي بوكي نتاعكم. اسكندر رجيشي وسحرماني لهنا من سوسا، مرحبا بكم في خزامه الغربيه كيكا سامي.
0: اي
1: خزامه الغربيه بوتيك ميليون فلور. نعاود نقولوا مره اخرى ان شاء الله الامهات الكل بألف خير، وان شاء الله عيدهم
0: مبروك.
1: نتقابلوا على قريب ديما على راديو جوهره، مع شكري الجزيل لكامل الفريق اللي كان معنا من نص النهار. تري بيانتو، باي باي.

0: ساعتي اوتو موتو مع خالد التومي. مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marques tunisiennes et internationales depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28 465 965 ou 23 478 7000.
2: تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهرة اف ام. جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur جوهرة اف ام.
3: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس. مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 109 مليون.
4: أريدو طور عالمك. جوهرة سبورت.
5: بعد ساعتين ودقيقتين مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. بعد ساعتين من تو الانظار الكل باش تتجه الى ملعب حمادي العقربي برادس من يتلعب نهائي كاس تونس لكرة القدم اللي يجمع الترجي الجرجيسي بالترجي الرياضي التونسي. مقابلة تتلعب في استاد حمادي العقربي. زفر طاقم تحكيم تونسي بقية نضال بلطيف. الفار باش يكون مجدي بلاغة والمقابلة باش تكون تلفزيونية على الوطنية الأولى وأيضا قناة الدوري والكأس القطرية الأولى. الترجي الرياضي التونسي باش يكون بالمريول الأزرق، الترجي الجرجيس بالأحمر والأصفر. الترجي تونسي من أجل اللقب متاع الكوب رقم 17 في تاريخه، وترجي جرجيس من أجل اللقب الثاني بعد اللقب الوحيد اللي تحصل عليه سنة 2005 واللي كان ضد ترجي الرياضي التونسي في ملعب حمادي العقربي برادس بعد الفوز 2-0. غيابات الترجي الرياضي التونسي بن حميدة، محمد أمين توغاي في المقابل عودة كسيلة أبو عالية. وغيابات الترجي الجرجيسي باش يكون غياب معتز شوشان اللي كان خضع لتدخل جراحي كما قلت مقابلة انطلاقا من الأربعة متاع العشية. ترجي جرجيس ترجي الرياضي التونسي بقيادة الحكم نضال الطيف. وهيئة ترجي جرجيس كان هبطت بلاغ بكري شوية تعلم جماهيرها أنه كل شخص ما تحصلش على تيكي بتاع الماتش ينجم يتصل بهيئة الأحباء قبل انطلاق المقابلة لتسلم تذاكر مجانية. نحكيو على المنتخب الوطني اللي موجود في النمسا بعد ما شد الرحال البارح في طيارة خاصة من مطار تبرقة إلى العاصمة النمساوية فيينا لمواجهة غدوة المنتخب النمساوي انطلاقا من 8 غير بوعة متاع الليل بتوقيت تونس. مقابلة زفرها طاقم تحكيم فرنسي بقية الحكم الدولي جيريمي بينيار. في الفار بيش يكون باستيان دوشبي. ومذكر أنه المنتخب وكل الملعبية على ذمة الناخب الوطني صبري اللموشي في المقابلة ذي. بعد مقابلة النمسا غدوة منتخبنا يعمل دي بلاسمون البلجيكيا لبروكسل لمواجهة المنتخب البلجيكي في آخر مقابلة ودية قبل المونديال. ماتش بلجيكي يتلعب نهار السبت 6 جوان انطلاقا ماضي ساعتين بوقت تونس. وزوز مقابلات ودية ضد النمسا غدوة والسبت الجاي ضد المنتخب البلجيكي باش يكونوا تلفزي على الشبكة الأرضية للتلفزة الوطنية التونسية. نحكي على منتخب أقل من 23 سنة بقيادة أنيس بوجلبان اللي موجود مع منتخبنا في فرنسا استعداد لمواجهة الكونغو الديمقراطية السعودية الصين وكولومبيا ضمن دورة تولون الدولية في فرنسا. اليوم أول مقابلة في الدورة هذه بالنسبة لمنتخبنا باش تكون ضد الكونغو الديمقراطية في أفينيون الفرنسية انطلاقا من 5:30 متاع العشية بوقت تونس 6:30 بوقت فرنسا. 5 جوان نلعبوا ضد المنتخب السعودي، 7 جوان نواجهوا المنتخب الصيني، و 10 جوان نواجهوا المنتخب الكولومبي. بعد ما كثر الكلام برشا على حكاية سحب نقاط لبعض الفرق في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، شفنا الشبيبة القيروانية كانت هبطت البارح بلاغ وطالبت الجامعة التونسية لكرة القدم بالتسريع في الملف. شفنا كيف كيف مستقبل سليمان انتقدت هيئة الدرجة الأولى لتمنح الإجازات. السي بي هبط بلاغ يقول بعد تداول أخبار وأخبار مضلة وعناوين كبيرة فاقدة الحرفية توحي الوهلة الأولى بسحب نقاط من جمعية النادي الرياضي المنزلتي. الهيئة التسريعية تقول أنه جميع الأحكام الصادرة على السي بي هي موضوع اتفاقية تقسيط مبرمة مع الأطراف المعنية، وتقول السيابي أنها تولت خلاص القسطين الأول والثاني طبقا للاتفاقيات المبرمة في الغرض. وسيابي بدورها تدعو جميع الهياكل الرياضية خاصة منها الجامعة التونسية لكرة القدم الإسراع بإصدار موقفها في الملف المعروض عليها وإيقاف نزيف المزايدات الصادرة عن بعض الأطراف. نحكيو على الفولي. منتخبنا الوطني التونسي دخل اليوم في ستاج في تونس العاصمة، يتواصل حتى النهار 5 جوان، هذا في إطار الاستعداد لخوض تصفيات المنطقة الأولى المؤهلة لنهائيات البطولة الإفريقية للأمم اللي بيصير في الكونغو، واللي من المقرر أن أيضا بالنسبة للتصفيات بيشكون في الكونغو، والنهائيات تستضيف العاصمة المغربية الرباط في الفترة الممتدة بين 26 جوان و3 جويلية. مدرب المنتخب الوطني وجه الدعوة لكل من خالد بن سليمان، محمد بن يوسف، إلياس قرموسلي، إلياس بعشير، أحمد القاضي، سليم بن باركي، وطيب قرموسلي من الترجي الرياضي التونسي، من الإتوال على الأشعل محمد ريدان، من السياسيس علي بنجي، كريم الفريخة، من الاتحاد الرياضي للنقل بصفاقس عزيز الترابلسي، وليد باكور من نانسي الفرنسي، اللاعب أسامة بن رمضان ومهدي بن طاهر من إلاك الفرنسي، أيضا حمزة حفيظ المحترف في الدوري بطبيعة الإيطالي، وأيضا ياسين عبد الهادي المحترف في البرتغال مع فيتوريا، بالإضافة الهادي الخضري اللي يلعب في الوصل الإماراتي. تأجيل منتخب جنوب أفريقيا السفر للمشاركة في المونديال، السبب هو ما خذوش لفيزا بعض الملاعبية، كان من المقرر أنه السفر يكون في طيارة خاصة اليوم من جنوب أفريقيا في اتجاه باتشوكا المكسيكية، لكن تفاجئوا أنه حتى لليوم بعض الملاعبية ما خذوش لفيزا متاعهم، وهذا ما خلى وزير الشباب والرياضة في جنوب أفريقيا ينتقد الاتحاد المحلي، خاصة الأخطاء الإدارية المتكررة سواء في التصفيات الأخطاء اللي قاموا بها وإلا لفيزا اللي صبهم مؤخر بالنسبة لبعض الملعبية، هذا ما خليهم ما ياخذوش لفيزا في الوقت المحدد قبل شد الرحال إلى المونديال. كانت هذه ثانية نشرتنا الرياضية لليوم، قدمكم منيس الذويدي، النشرة هذه وخل الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فهم بونيت، وأيضا الباج متاعنا سبور جوهرة فهم، تنسوا شلة موعدة بارتير مع 3 في راديو سبور مع جمال، وبقيت لكيب شاهي طيبة في لمن
6: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور avec l'équipe sport
7: جوهرة SM. تحياتي للمستمعين، كل من أنا أحبهم بصدق مروان.
8: الأخبار وكل جديدة على جوهرة FM.

زوجتك بالموسيقى الربينة ميكس الموسيقى بالدنيا وما فيها

0: ميلاده فيقوا عيدك اليوم نفيقوا ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف باش تشارك وتهني لاسز عليك بعيد ميلاده فيقوا عيدك اليوم ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990
1: اس ام اس على 85 990.
0: City Watch, la maison des montres originale. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. منال جبل.
2: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الأخباري. إحصائيات صندوق الوطني للتأمين على المرض تبرز ارتفاع الأمراض المهنية المصرح بها لديها خلال سنة 23 و2000 في قطاع النسيج، حيث تم تسجيل 3524 مرضا مهنيا تتصدرها اضطرابات الجهاز العظمي وأمراض الجهاز التنفسي التي تمثل 90% من مجموع الأمراض المسجلة. وفي قطاع الملابس ارتفع عدد الأمراض المهنية إلى 1481 مرضا سنة 23 و2000 بعد أن كانت في حدود 871 مرضاً سنة 21 و2000، لتمثل بذلك ما يعادل 42% من مجموع الأمراض المهنية في القطاعين. وهذه الأمراض تتمركز بشكل واضح في ولايات سوسة والمنستير والمهدية بنسبة 51% من الأمراض المصرح بها. ويعكس هذا الهيكل الصناعي لقطاع النسيج في منطقة الساحل المعروفة بكثافة الأنشطة الصناعية، خاصة في مجال صناعة الملابس، مما يؤكد الحاجة إلى تدخلات وقائية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات بيئة العمل وتركز على تحسين ظروف العمل وتعزيز ثقافة الصحة والسلامة المهنية. في لبنان، مدينة صور تتعرض لمجموعة غارات عنيفة للاحتلال الإسرائيلي اليوم، مما أدى لحالة واسعة من الدمار، وشهدت أعمدة الدخان وهي تتصاعد من المواقع التي جرى استهدافها. كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 13 شخصا من العاملين في مستشفى حرام جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة صور جنوبي البلاد. هذا ودعا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القضاء على 700 عنصر من حزب الله خلال ماي الحالي، وتفاخر باحتلال قلعة الشقيف الاستراتيجية جنوب لبنان. وجاء ذلك في كلمة مسجلة لنتنياهو أدلى بها عقب أعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على قلعة الشقيف وفق بيان لمكتبه. ختاما، وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن اليوم استشهاد 33 فلسطينيا وإصابة أكثر من 130 آخرين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عيد الأضحى. وفيما احتفل المسلمون بعيد الأضحى، حرمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين من أجواء العيد للعام الثالث من خلال القتل والتهجير والتجويع.
0: للمزيد من الأخبار
1: www.jawharafm.net

0: جوهرة اف ام.
1: جوهرة اف ام. الدنيا جوهرة اف ام.

0: خطاف الباب على الابواب الله
1: راديو سبور. ماضي 3:07. أهلا وسهلا بكم في راديو سبور. راديو سبور اليوم خاص بالدورة النهائية لكأس تونس. طبعا الحدث هو نهاية الموسم، ونهاية الموسم تكون عادة بإجراء الدورة النهائية لكأس تونس، يجمع الترجيين الترجي الرياضي التونسي والترجي الجرجيسي مباشرة. ملعب رادس رضا الخليفي باش يكون حاضر في متابعة الدور النهائي هذايا، وكذلك في التحليل باش يكون حاضر كل من توفيق زعبوب وسمير الجويلي للحديث على هل الدور النهائي هذايا. طبعا مباراة 90 دقيقة، كل شيء ممكن في المقابلة هذايا. حسب رأي الشخصي الدور النهائي لا يخضع لتكهنات مسبقة، فماش فريق عنده شانس أكثر من الفريق الآخر، خاصة وأنه سبق وأنه لعبوا مع بعضهم الترجي والترجي الجرجيسي، وكان تذكروا فاز ترجي الجرجيسي وقتها على الترجي الرياضي التونسي. يعني كل فريق عنده 50% من الفوز باللقب هذا. احنا نتابعوا اللقب، نتابعوا المباراة بكل تفاصيلها. ان شاء الله التحكيم يكون في نضال طيف، يكون في نهار، وباش يعطي حق كل الزوز جمعيات، وان شاء الله دور المباراة في اجواء رياضية بتاع نهاية موسم. دونك الجزء الكبير باش يكون خاص بالدور النهائي لكاس تونس، كل تفاصيل متاعه. كذلك باش نحكيه، مادام نحكيه كرة قدم، باش نرجعوا زاد للدور النهائي لدوري أبطال أوروبا، وفوز باريس سان جيرمان باللقب الثاني على حساب أرسنال بركلات الترجيح 4-3 بعد ما فات مباراة 1-1. تو نحكيه زاد على المقابلة هذه ما بين الشوطين، خاصة أنه كان عندنا مبعوثنا ناجح مجدوب كان حاضر العين مكان، وبرشا فيديوهات وبرشا صور لدور نهائي ممتاز وممتاز جدا، برشا تعاطفوا مع أرسنال. ولكن للأسف باريس سان جيرمان يتمكن من يعني فوز باللقب في ركلات الترجيح. علاش قلت للأسف؟ لأنه بريتو ما سرقش الانتصار نتاعو باريس سان جيرمان، ولكن للأسف أن المباراة فات بالركلات الترجيح. عادة ركلات الترجيح تكون يعني فيها الحظ أكثر من لعب الكرة. على كل تنرجعوا لها المباراة هذه بأكثر تفاصيل. باش نحكي وكذلك على زوز ملفات، ملف يتعلق بنهائي كأس تونس لكرة اليد. بعد شوي يكون معنا رئيس نادي ساقيت الزيت السيد محمد قلال للحديث على الأخطاء التحكيمية حسب رأي موما اللي صارت في الدور النهائي. نذكر أنه الترجي كان فاز باللقب الكأس البارح حساب الساقية 32-24، هكا مين 32-24 على ما حسب نذكر 32-24 كنت زاد ثبت لنا في النتيجة، والترجي فاز بالثنائي. ثم تنحكيه كذلك على ملف آخر يعني قاعد يشهد تطورات، ملف هو النقاط متاع النادي البنزرتي، وطبعا الشباب على الخط وغيرها ما يعرف بحظ حذف النقاط وما يعرف بقضية الموسم. تنحكيه بعد شوية مع الأستاذ الطيب العويتي حول هذا الملف. ملهات نبدأ بالموسيقى ومن بعد ننطلق في كرة اليد.

0: هذه 3:17 دقيقة. مرحبا بكم في راديو سبور حتى للسبعة. نحكي كرة يد ونحكي على الدور النهائي لكأس تونس البارح اللي جمع الترجي الرياضي التونسي ونادي ساقية الزيت, والفوز كان للترجي 32-25, ولو أنه الشوط الأول كان الحقيقة لفت الساقية كانت متقدمة بثلاثة أهداف كاملة. شفنا شوط أول ممتاز من طرف الساقية, ربما تراجع انطلاقا من 10 دقائق في الشوط الثاني حسب ما تبعت. على كل فوز الترجي يضم الكأس للبطولة وفوز بالثنائي. في المقابل ساقية الزيت يعني انتقدت برشا للحكم, وكانت قبل المباراة هذه زادة طالبت بتحكيم أجنبي, وذاك علاش معنا رئيس النادي سي محمد قلال. سعادة باش يكون معنا في المباشر سي محمد. مساء الخير, أهلا وسهلا بك.
1: مساء الخير خويا جمال.
0: طبعا أول حاجة ساعة تعليقكم على مباراة الدور النهائي البارح, هل أنتم أنت كرئيس راضي على أداء الفريق, على النتيجة, على خسارة اللقب, شنو رأيكم كهيئة مدير؟
1: بون سي جمال, كي نبداو أنا من المتابعين الحصة متاعك اللي هي تعنى بكرة اليد ويعطيكم الصحة, وفرحنا أمس التدخل متاع سي الخماسي وعطانا بشرة اللي هو غدو الحي ثم شكون معناتها مش يكون على رئاسة النادي القديم الجديد. هذه حاجة تفرحنا وكل شيء, لكن الصيغة اللي قال ثم شكون يحب يبدل معناتها الرئيس وكل شيء أساءت للهيئة المديرة والشخصي معناتها اللي احنا اخذينا النادي متاعنا في بعد موسم صعيب ياسر وصعيب في 2023-2024, والحمد لله عملنا نجاحات اللي هي راضين عليها. جهة فاقت حبوا ننوروا الرأي العام, معناتها جمعية جينيور متاحة 2024-2025 تصعد إلى قسم النخبة. نعملوا فينال كوب, نعملوا دمي فينال شامبيونا السنة كيف نعملوا مركبة رابعة, موجودين في الفينال فور, دمي فينال كوب دي تلاتينيزي. الوليدات اللي طلعوا في الموسم الفايت جينيور يعملوا زادة دمي فينال كوب دي تلاتينيزي. نتائج راضين عليها, اللي قدمناه وتضحيات اللي قدمنا راضين عليها, لكن ماذا بينا ويسرنا أن يكون ثم شكون عام جاي. هذه عندنا تو انتخابات تو في موفى الشهر هذية, مش تكون إن شاء الله يكون رئيس القديم الجديد اللي قال عليه سيد خماسي. احنا يسرنا, احنا ندينا نخدموها من اي منصب معناتها ندينا تربينا فيه من احنا جوارات ومستمرين في العمل, وان شاء الله النجاحات اللي قاعد يقوم بها النادي الرياضي بساق الزيت تستمر وان شاء الله ديما الرايه في العالم.
0: سي محمد نفهم من هنا انه يعني فما تغييرات قادمه في الهيئه المديره, ولا هذا ما يقال في الفيسبوك وما يقال في الكواليس؟ فوزي طبعا زميلنا هو صحفي, ربما ينجم يكون
1: تبارك الله عليه علاقاته كبيره في صفاقس معناتها ما نكذبوش. بالنسبه لمحمد القلال عنده ارتباطات مهنيه وعائليه عام الجاي, ما نجمش نكون على رئاسه النادي اما رانا نخدموا جمعيتنا من اي منصب.
0: دونك الانتخابات هي اللي باش تعين شكون الجديد. انت تقول رئيس قديم جديد, دونك اللي راهم فهموك اللي يحبوا السائق اللي تبع
1: اللي فهمته انا من خويا فوزي نحبوا يفهموه الجماعه, فهمت ولا؟
0: واضح ميساج واضح. انا سي فوزي خرج راس فوزي هو الجول تو دبر راسه. نحكيوا على الفينال البارح, هل انكم عندكم مؤاخذات البارح؟ والحقيقة الفريق الشوط أول كان ممتاز, شوط ثاني زاد إلى حدود 8 دقائق, ثم بعد خبرة الترجي فما رصيد بشري كبير. يعني مانيش عارف شنو ربما بعض الملاحظات كرئيس نادي.
1: كرئيس نادي نحب نشكر الهيئة اللي خدمت, نحب نشكر جميع اللاعبين اللي قاموا بمردود استثنائي وكانوا مركزين وعارفين رواحهم الوش توجد وكيف ضحاوا وصبروا ووصلوا للفينال وعندهم رايه واحده انهم يتحصلوا عليه. ولا بروبوني معناتها الشهاده اللي قام بها المدرب الناخب الوطني في الميتون في حق النادي الرياضي, كيف النادي الرياضي بساق الزيت كيفاش انبهر بالمردود. انا هنا نحب عندي الانطلاقه مش تكون رساله للسيد كريم الهلالي. رانا احنا كي نطالبوا ونقولوا رانا لازمنا نصلحوا, رانا باش نصلحوا كره اليد. وراني كانت اتصالات شخصيه معه هو وقال لي يا محمد ما عندك منش تخاف, رانا قلت له راني من الموسم الفايت خسرت فينال، ما نحبش نخسر الموسم هذا بنفس الصيغة. لكن مالوريزمون نفس الحكاية تعودت، ونفس الشخص ونفس الشخص
0: نفس الحكم نفس الحكم
1: أنا هما الحكام الانتماءات تعرف تواك كل شيء، كل حكام نعرفوا الانتماءات نتاعو، الانتماءات نتاعهم معروفة، وفيهم سي مكرم بن داحو انتماء للترجي الرياضي، وهذا هذه النقطة أثرناها. قال لي راهو ماهوش مش ياخذ قرارات وحده، راهو عملنا البار كيما هكا سي كريم وتجم ترجع له. قال لي عملنا البار، وأي قرار أي قرار مش ياخذه راهو مش يرجع للبار. شفنا احنا المباراة النادي الرياضي بتاعك زيد كان مسيطر عليها دو اجل كازيت الى حد الدقيقة 20، خاطر في الدقيقة 20 بالنسبة لي انا التورنون دي ماتش مش ننسبها لباسم السبكي اللي هو قرر يلعب بسبعة واقحم واقحم في الميدان الحكم مكرم بن داحو، وخذا بدا من غاديكا بدا ياخو في زمام الامور ويسير في المباراه. لوج على الورقه الحمراء نفس اللاعب نتاع الموسم الماضي اللي هو ادم بن عامر، ومشاو ثبتوا من البار ظهر فيها تمويه ولا اقصى من هنا واقصى من غادي، وبدات الحسابات 6 متر هنا تتصفر و6 متر ما تتصفرش، ولا بروبوني جل الحكام اللي هما محايدين وعندهم نزاهه. يقول لك لولا الموفي بلوكاج ما كان يكون الكونتاكت هكيك، تجم تصفر موفي بلوكاج، تجم تصفر 9 متر مع دي ميني، تجم تصفر 9 متر، ثم عديد القراءات. علاش ما رجعش للفار باش هو يثبت؟ خاطر هو سايح سم يلزمه يعطي الكادو متاع العادة للفريق المنافس اللي هو في غنى في غنى على هذه الهدايا. هو رصيده البشري تبارك الله عليه متفوق علينا ماديا وفي برشا حوايج، لكن في الجور جي نحب نذكر المدرب اللي أوقف باسم السبكي اللي هو يحكي، ومعناتها باسم السبكي هات جميع التيترات ترجي ما تستحقش المدرب، ترجي الإفكتيف اللي عندها يهز جميع التيترات. إذا عنده جل عناصر المنتخب ولا بخلاف اللي في الترام مازال عنده زادة في التريبين ونزيدوا زادا نعملوا هكايا ما بقاش. احنا كي طلبنا حكم اجنبي راهو
0: وهي قدامنا المراسله، فما مراسله بعثتوها صحيح
1: بعثناها المراسله، وكانت المكالمات التي فيها مع سي كريم مع الخيال بعد المراسله هذه. قلنا له يا خويا انت ماهوش معقول انك انت مباراه نصف نهائي يصفرها حكم اجنبي، مباراه النهائي يصفرها حكم تونسي وحكم من تونس زاده، ونلعب في قاعه رادس في تونس. معناتها النقطه الثانيه اللي نحب نقول لك عليها، احنا 800 تيكي وحاصيل وتنقلات وديبلاسمون تونس في ثالث عيد في بيريود امتحانات في كل شيء، وتقول لي 800 تيكي واللي زامبيتاسيون سبعه ولقطه كبيره برشا، وامس ندخل للصاله نقع فيها 2000 متفرج من الترجي الرياضي التونسي. انا بالنسبه لي انا النقطه هذه نوجه بوانت انتروغاسيون كبيره للناس اللي نظمت ولو خيان في الامن. معناتها نقولوا 800 نقى 2000، انا ولد القاعات ولد التنظيم ولد كل شيء، ونعرف كي نقول 2000 راهم اذا ما فاتوش ما هوش معقول، صدقني اليوم معقول. معناتها تقول لي تكافؤ الفرص نطلبك في اربيتر ايترونجي، تقول لي لا معناتها نلعب في تونس في رادس اللي هي القاعه تابعه لولايه تونس بالبروبوني ترجي والكليب، معناتها يلعبوا في رادس هذه قاعتهم هذا ترانهم، وين تكافؤ الفرص؟ مع ان رانا مانيش مش نقلل من النتيجه من
0: قيمه الترجي
1: التونسي، الترجي الرياضي التونسي ما كانش يشوف الماتش حكايك، الماتش لو كان قعد بلال عابد ما كانت الفرجه مش تكون للدرجه الاخراني. علاش قتلناه الماتش في 14 على الدوزيام ميتون؟ علاش كانت الدوزيام ميتون الشوط الثاني رديء جدا؟ كان هذا كله راهو من الحكم، لو كان قعد بلال راهو عرفنا كيف احنا ندوروا في 7-8 ملعبيه، نعرفوا كيفاش نروحوا كيفاش نرفعوا الملعبيه نتاعنا، وتعرف انت كيفاش معناتها الاكيب كي تبدا كومباكت سوليدير في بعضها كي تنحي منها دينامو وفاعل ويعطي الصحة، معناتها تدخل في الماتش قلت عليه الى بيزي لو ميور ماتش.
0: يعني انت توجه يعني الانتقاد والاتهام التأثير على المقابله لاحد الحكمين وتقول بنداحو
1: مكرم بن داحو هز ترابو، مكرم بن داحو عمل كل شيء للترجي، مازال كان ما تفاعلش مع الجمهور، مازال كان ما تبعش مع جمهور. واذا ثم اذا انا نستنى في محاسبه سواليله وسواليلي انا، انا على الكلام اللي قلته انا، وانا انسان مسؤول، انا 20 سنه في التسييط، انا انسان مسؤول. واذا يرجعوا للفيديوهات ويرجعوا للسيفمات شكون سفرهم ولي دمينيت شكون اعطاهم، هما دوز اربيتر، هما دوز اربيتر. وانا اللي غيظني اللي هما من خيره الحكام، ومش نتحرموا منهم. ونعتذر الزميل
0: زغلامي
1: خاطر ما بقاش يزفر ساقيه الزيت بالنسبه لبنتاحو. فيه ورقه ابي من هذا قرار قضيناه، ومش تمشي للمراسله للليغ وللفيدراسيون. السيد هذا بتاتا ما بقاش يزفر النادي الرياضي بساقيه الزيت. أعطينا في غدرنا الأول مرة، والثاني مرة أعطينا في الثقة. وسي كريم نقول ربي يهديه غلطوا، يعني ما أحسن كلمة في تونس، غلطوا وغلط الناس الكل.
0: لا هو لغة غلط هذه ما عادش نحبوا نسمعوها بعد الثورة. فقط حبيت نسألك حاجة سي محمد، وبعد بعد الفينال تو عندكم 24 ساعة احتجيت وعودت عملت التليفونات رئيس الجامعة الغيره، ولا انتهى الموضوع الكوب مش على روح؟
1: شوف انت تعرف تو سي معناتك حصل ما
0: في السجود،
1: هذا كله هذه دروس تكون لنا احنا
0: للمستقبل
1: اللي يهزمها. شوف انت نعرفك ما يهمك الشان الرياضي سيرتو كره اليد، هذه اصلاحات لازم تصير، وثم قرارات وثم قوانين لازم تتحط جديده. عمره ما يكون اربيتر من نفس الرابطه، ما يصيرش ما يكونش حتى في سير البطوله، بيصير البطولة العادي. ثاني حاجة ما يصيرش أنك تلوت على تكافؤ الفرص ونلعب في رادس. يا أخويا ما هيش حق الراي، لا الفينالات ما هيش حق على رادس. رأيت بارك الله ثم صالة سوسة، ثم صالة المستير، ثم صالة الشاقص، ثم صالة مدين.
0: ليه هو سالت المستير؟ هو هو سالت المسير يعني تأكيد لكلامك، مازال كيف يلعب في المنتخب دونك الحقيقة من أجمل القاعات، قاعة محمد مزالي يعني صالحة أنا تحت ظن أدوار نهية ولعبنا فيها قبل
1: لا فين الفور لا حتى صالت الحمامات صالت الرايد البجاوي في سفاقس صالة ممتازة ياسر. علاش ما نجيب ما قدرت جيبها لي في سفاقس، جيبها في الساحل. عليه انا نعمل 300 كيلومتر، هو يعمل 30 كيلومتر، ما يعملش 30 كيلومتر، يعمل 3 كيلومتر. معقوله هذه تقول لي تكافؤ الفرص؟ وهذا واحد ماهوش معقول.
0: واضح كلمة الختام خليها لك سي محمد. طبعا احنا على ابواب انتخابات اخويا، نتمناو انه المكتب الجامعي القادم سواء اللي توا هو، لانه هو متقدم المكتب الجامعي الحالي وفما قائمة اخرى، نتمناو انه اللي باش يربح ديمقراطيا ويربح بالانتخابات يصلح الاخطاء هذه ويراجع عدة حسابات لما فيه خير كرة اليد التونسية.
1: أنا ما ننكروش اللي قدموا سي كريم والمكتب هذايا في بعض الإصلاحات، لكن يمكن الأمور المادية ما عندهمش. لكن يا خويا الرياضة راهي ماديات، راهو المال قوام العمال، سواء للناس اللي تحب تشد، سواء للحاليين ولا اللي جايين جدد. راهو إذا ما تمش موارد كبيرة ياسر للفيدراسيون للنوادي راه ما احناش مش نصلحوا كورتنا، راه عمر الاصلاحات راه بالقوانين وبالمد، وقوانين تكون لصالح الرياضه. انا سي جمال انا واحد من الناس معناتها ما نجمش نشوف في كيف فيها اكثر من 7 أو 8 عناصر في المنتخب، والبعض منه يولي في التريبيل. في التريبيل معناتها زوز عناصر من المنتخب يكونوا في التريبيل. لو كان جاوا في جمعيه اخرى وخذوا طونجو اخر، راهم كانوا ولا ثم كونكورونس في ليكيب ناسيونال. خير ما نحكيو معناتها
0: لا نحكيو مصلحه كرة اليد. صحيح
1: مصلحه الرايه الوطنيه. ولهذا نورمالمون الفايده، انا بالنسبه لي لنا من اهم الاقتراحات ونقولوا الفايده ماتش نتاع العام الجاي تكون هي 16 لاعبي 12 سنيور والاربعه الاخرين بريمير سنيور او اصناف شابه. خلينا نطلعوا الناس الجدد، وخلي الناس هذوما الدميلتيس هذوما اللي ماشيين العام الجاي يوليو سنيور على الاقل يكونوا فاعلين في البطوله وفي الجمعيات.
0: واضح. شكرا لك سي محمد قلال. احنا نتمناو انه ساقيه الزيت كالعاده تقعد مدرسه في كره اليد. نتمناو انا ما نسبقوش الحديث، احنا شعلنا فيه فوزي شنو قال
1: نستناو. لا بس لا لا لا لا بالعكس بالعكس فوزي راهو خونا، راهو خونا وحبيبنا، واحنا راهو الجمعيه نادي راهو ساق الزيت حتى اللي حكى رانا عائله. انا ما رانا عائله
0: نعرف عندي كل
1: ما حتى مشكل،
0: عندي كل المعلومات نعرف. شكرا لك سي محمد ومرحبا بك سي محمد. شكرا لك يعطيك الصحه. طبعا مازلنا معكم في راديو سبور. بعد شويه نحكيه على الشباب القيرواني، نحكيه على ملف اخر زاده فيه جانب قانوني.

0: هذه 3:39 دقيقة، مازال معكم في راديو سبور حتى للسبعة طبعا. من بعد نحكيو على الدور النهائي لكأس تونس، ما قبلها مش نحكيو في ملف آخر يهم الشباب القيروانية والنادي البنزرتي، وطبعا نهاية الموسم اللي هي مثيرة، وطبعا عدة يعني خلينا نقولوا تحاليل وبرشا آراء في ملف يتعلق بقضية مرفوعة، وإلا ما خلينا نقوله ملف للمتابعة يتعلق بخصم النقاط للنادي البنزرتي وغيرها. طبعا برشا الحقيقة فما برشا تكتم في الملف هذا. قلنا خلينا ناخذ معنا الأستاذ الطيب العويتي اللي لاحظت من خلال الباج متاعه أنه قاعد يتفاعل مع الملف هذا، وقاعد يهبط على الباج متاعه عدة نقاط طبعا هو أكثر تتعلق بحقوق الشبيبة القيروانية. على كلها معنا الأستاذ في المباشر. أستاذ أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك خويا جميل، مرحبا مستمعي اذاعه الاهلي.
0: طبعا بحضره توفيق زعبوب وكذلك سي سمير جويلي وجه لك التحيه زاده في انتظار
1: نوجه لهم التحيه بالدوري، نوجه لهم التحيه وكل الموجودين في البلاتو من تقنيين و
0: شكرا
1: الاخراج الفني.
0: شكرا في انتظارنا انك تكون بحضانا باكثر تفاصيل. اما جوست فقد فلاش قبل الدور النهائي، هل حقا موجوده قضيه اسمها قضيه خصم نقاط؟ وهل حقا انه النجم نشوفه سيناريو نتاع انه الشبيبه بعد ما طاحت تضمن البقاء نتاعها وربما فريق اخر ينزل وغيرها؟ اعطينا حطنا في صميم الموضوع.
1: في الصوره بالفعل يا اخوي جميل، هو من احنا باش نحكيه بصفه معناها حسب ما يتم تداوله في وسائل الاعلام او على صفحات التواصل الاجتماعي. فما معناها اللي يقول فما معناها هي شنو خصم نقاط ما يتم الا في اطار معناها حكم نهائي ذات تتعهد به لجنه وضعيه اللاعبين المحترفين بعد معناها بناء على شكايه من المستفيد من الحكم هذايا. فما عقوبات معناها تم توجيه عقوبات معناها يتم انذار معناها الفريق المخالف بضروره معناها دفع المتخلفات اللي بدمته، ثم تم المرور الى جمله من العقوبات تتميز بالطبع التدرجي بتاعها. تبدا معناها من خلال احتساب معناها فوائد تاخيريه شهريه، ثم معناها المنع الانتداب من بيع اللاعبين، ثم نوصل لمرحله مواله الى معناها خصم من النقاط، والخصم يتم على ثلاثه معناها مراحل، خصم نقطتين واربع نقاط وسته نقاط. من وقت فماشي خلاص معناها بصفه اجماليه يتم معناها انزال الفريق المخالف الى الدرجه السفلى. هنا لازم نحطوا معناها

0: الساده المستمعين في اطار معناها نطرحوا الموضوع اللي فما نزاع بين فريق من غير ما نسميه ولا ثاني واحد فما نزاع بين الفريق ومجموعه من اللاعبين نتاعو او الوسطاء واحد معناها النزاع هذا فيه تم الحكم نهائيا من طرف لجنه النزاعات التابعه معنا الجامعه التونسيه لكره القدم او اي هيكل اخر معناها التابعه للجامعه التونسيه لكره القدم. الحكم هذا ولا نهائي المستفيد من الحكم توجه للجنه هذه وضعيه اللاعبين المحترفين وتقدم بها عريضه معناها الزام الفريق المخالف بخلاص مستحقاته. تم حسب ما اللي فهمته تمت الاجراءات تم معناها كالخصم الشهري العفو معناها تم معناها توظيف قواعد اتفاقيه منع من الانتداب الى اخره ثم معناها حسب ما يحكيوا فما معناها فما عقوبات من الخصم من النقاط من الفريق هذا.
1: فهمتني؟ بقى انت بتحب تسميه ما احنا بون واضح يفهموا فينهم فريق
0: هو مش فريق واحد فما برشا فرق حسب اللي معناه فيهم فما برشا فرق معناه معنيه بحسب النقاط
1: في الحال هذا فما شبيبه ونادي البنزرتي لانهم زوز معنيين هو شنو نقصد
0: واضح هو واضح فهمني هو المره الاولى وقت الظهور الاعلامي رئيس هيئه الدرجه الاولى معناه اوحى اللي كون النزاع هذا من اختصاص هيئه الدرجه الاولى اور هي هيئه الدرجه الاولى هذه مش مهمتها البت في النزاعات هي مهمتها منح تراخيص للفرق خوض معناها قصد خوض معناها غمار البطولات الوطنية تشوف معناها اسكو الفريق هذا مؤهل يخوض معناها غمار معناها البطولة المحترفة سواء الأولى ولا الثانية من خلال توفر جملة من الشروط المنصوص عليها بكرة شروط معينة تتعلق بالبنية التحتية تتعلق معناها بخلاص المزودين بتاعه تتعلق معناها بالإدارة إلى ما غير ذلك من التصرف المالي إلى غير ذلك فهمتني فما عقوبات مالية قررها لجنة معناها مراقبة التصرف المالي للأندية اللي لجنة فيدرالية معناها توصل حتى الخصم معناها توصل حتى خصم نقاط في حالة معناها عدم خلاص الخريطية مترتبة معناها على هذه معناها المخالفات نطبق الفصل 53 من مجلة التأديبية في صيغته الجديدة اللي ينص على معناها على عقوبات مع الخطايا إذا ما تمش الدفع في 15 يوم وتولي نعمل ماجوراسيون تاع 20% معناها 20% نزيدوا الأصل الخطية إذا ما تمش الدفع نتعدي بعد شهر من إعلام القرار إذا خصم نقطة من الفريق المخالف هذا فيما يتعلق معنا بهيئة الدرجة الأولى ومعناها مخالفة شروط معناها تنظيم البطولة المحترف لكن الأمر بعد معناها يتعلق بنزاع بين فريق ولاعبين نتاعه أو مزودين نتاعه أو مدرب ولا حاجة فما معناها متخلى بأحكام نهائية وباتة تم معناها فصل فيها من احد الهيكل تبع جامعه التونسيه لكره القدم معناها لا علاقه بالفيفا بالموضوع ولا علاقه باي هيكل تقاضي دولي بالموضوع هذايا راهو الهيئه هذايا راهو نزاع بين انديه معناها بين لاعبين ينشطوا في البطوله رابطة المحترفه الاولى واضح ما باش نحطوا معناها الموضوع في اطار تم تسليط عقوبات معناها في خاطر الهيئه هذايا نتاع مراقبه لجنه متابعه وضعيه اللاعبين هذايا تقوم معناها بتوجيه انذار تعطي اجيال معينه قصد الخلاص فهمتني تحت ديليت جراس فهمتني في حالة عدم معنى الخلاص في الأجل هذيك تمر إلى العقوبة الموالية وهكذا دول لكن نوصل لعقوبة معناها إنزال الدرجة الموالية
1: أي ست طيب أنا تجاوزناه من ولا ما يعرف حد وين وصلنا توا في الملف هذايا ولا يبقى ملف للمتابعة
0: والله أنا معناها مشني بالحق خاطر مشني في اللجنة القانونية بتاع الشبيبة معناها كما قلت أنت بصفتي متابعة معناها الأمور القانونية حبيت نتفاعل معناها مختلف الآراء الملف مازال مطروح لكن بالحق لازم على مكتب الجامعه معناها والهيكل المعني ان يبت في هذا النزاع قصد اعطى كل حق وحق وخاطر خمسه نكون موسم رياضي معناها باش يزيد معناها من نشوفه في الشيء معناها فما توتر ولا على مستوى
1: مع العلم استاذ تو نختم انا الملف هذا في انتظارك تجيب احدانا ونفسروا اكثر مع العلم اللي راهو فما يعني فما ثغرات اللي نجم يلعب عليها اللي اللجنه ولا الجامعه ولا رجال القانون اللي هو ايش يقول لك حتى لو تم قرار في في في يعني خصم نقاط ما فيش دات يعني النجم انا كمكتب جامعي مش السنه العام الجاي نجي في البطولة الجاية قبل ما تبدأ البطولة نجي للفريق A ولا B ولا C قل له راك انت باش تبدأ إلا خمسة نقاط بحكم أنه عندك قرار سابق راه هذا النقطة اللي غير واضحة واللي يبدو أنه تنجم تكون يعني
0: باش تصير برشا جدل هي
1: باش تصير برشا جدل يبدو أنه المكتب الجامعي زاد يعني ينجم يستغلها باش يحل برشا مشاكل. ما هذا حسب رايي
0: او زاده تمام حاجه اخويا جميل. نحن ما نمسوش زاده معنا اذا باش ناولوا قانون اللي معناها في وفق معناها رؤيه معينه او وفق تاويل معين يخدم فريق على حسب فريق هذا ما تسميش ما
1: بين. لا ما تسميش، لا ما تسميش، احنا ضد هذا ضد هذا. شكرا لك، شكرا لك سي الطيب في انتظارك تجيب حذانا تو ناخذوه باكثر تفاصيل ونحلوا الملف هذا ونشوفوا التطورات نتاعو اذا كان فما ماذا بينا انه الشباب القيروانيين اذا يكون عندها موقف واضح في الجانب هذا. شكرا لك سي الطيب، يعطيك الصحه.
0: يعطيك الصحه اخويا جميل، مرحبا بك. مرحبا
1: بك. بعد شويه نمشيو الى رادس وناخذوا ما قبل الدور النهائي لكاس تونس بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الجرجيسي.

0: هذه 53 دقيقة. إذا نعود في راديو سبور، 7 دقائق في سلعة انطلاق الدور النهائي لكأس تونس بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الجرجيسي. طبعا مش تابعوا الدور النهائي بكل تفاصيله. خليني نرحب بالفريق اللي باش يأمن معنا التحليل، سي توفيق زعبوب. مساء الخير، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا جمال، مساء الخير. مساء الخير لكل الموجودين في الاستوديو، عيدكم مبروك. مساء الخير لكل مستمعين ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في. ونحب تحية خاصة لسي المنجي بحر وكل أحباء والمسؤولين في حمام نلف على صعودهم للممتاز. فألف مبروك لحمام نلف بالصعود والنتيجة تاع الانتصار البارحة للملعب الجبسي.
0: أول حاجة مبروك التوفيق، لكن نعتقد أنه نسينا احنا العيد توا. ما قداش احنا الثالث عيد وربع عيد وخمس عيد؟
1: أي ما جيتش عاد
0: ما جيتش من وقتها. كنت مسافر؟
1: لا
0: ما كنت في تونس واخد ما زرتش، ما في باليش.
1: لا في سوسة ما خرجتش،
0: ما خرجتش من سوسة. باه مش مشكلة، هاي
1: ما جاتك أخبار؟
0: ماشي بالي سافرت، ماشي بالي
1: سافرت. فما أخبار؟
0: والله ما
1: وصلتك حاجة؟
0: فما عرفتش شكون قال لي سافر. أنا مشي في بالي مشيت تفرج على الأرسنال
1: والهنغري بودابست.
0: بودابست لكن البارح الماتش ما مش ما سفرة أخرى.
1: لا ما مشيتش.
0: بس استمر جويلي، أهلا وسهلا بك، مساء الخير.
2: أهلا جمال، أهلا بالحضور، عيد مبروك جمال، عيد من عيد على المستمعين ومستمعاتنا.
0: انت ما قد دخلت معنا هارت العيد ولا؟
2: اي اكيد
0: برشا يسألوا عليه ولا؟
2: اي سألوا عليه قبل التوفيق. صحيح وعيدنا عليه عبر الميكرو. دونك ان شاء الله نعدي امسيه رياضيه طيبه في مباراه نهائيه ان شاء الله. عرس كره تونسيه اليوم يكون عرس عبيه تم معنى الكلمه، والفائز مرجع المباراة الأجدر شره هو اللي يفوز
0: إن شاء الله. خلنا نمشي وحنا شنو رايك بملعب رادس قبل 5 دقائق، ناخذوا الأجواء والتشكيلتين مع زميلنا رضا الخليفي. رضا أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا بك جمال، تحية ليك وتحية لكل المستمعين والمستمعات من ملعب رادس. تقريبا 5 دقائق تفصلنا عن انطلاق نهائي كأس تونس لموسم 2025-2026 بين الترجي الجرجيسي والترجي الرياضي في حوار كروي يستقطب اهتمام كل الرياضيين والتونسيين. أجواء كبيرة في الحقيقة هنا في ملعب حمد العقد في بيرادس، وجماهير غفيرة تتواجد بنحو 25,000 متفرج متوسعين تقريبا على كل المدرجات. والحقيقة جمال أنه إيقاع العاصمة تغير منذ صباح أمس، حيث تقريبا كل الشوارع في المدن تقريبا زينت بأعلام الفريقين، وسجلنا توافد آلاف مؤلفة من أهالينا في جرجيس، كما سجلنا حضور الطبل والمسمار. وتم اليوم في شارع حبيب بورقيبة ذبح عجل يعني كبير في شارع العاصمة، في تقريبا الشيء اللي يمكن قوله
0: أنه كرة القدم
3: هي وحدها.
0: رضا شكون يذبح العلو؟ شكون يذبح العجل؟
3: عبات رجل جرجيس، عبات رجل جرجيس اللي حاضرين بأعداد كبيرة، والآن يقومون بدخلة جميلة رائعة معبرة تكشف بوضوح علاقة هذا الفريق العريق الترجي الجرجيسي الذي يبحث اليوم على التتويج بكأس الثانية. على كل كرة القدم كما قلنا جمال هي وحدها من تدخل الفرحة وتجمع كل الأطياف. على كل الناس نجمع مع بعضنا النشيد الوطني ثم نرجع تشكيلة الفريقين. جمال
0: نرجع تشكيلة الفريقين، لو أنا عندكم تشكيلة الفريقين ناخذ كلمة كلمة. استفيق تشكيلة الترجي عندك أنت.
1: الترجي نزل اليوم بميميش بن علي على اليمين، مريح وجلاسي والعيفة، رفيعة وكونتي وتقع، هذوما الثلاثي وسط الميدان. في الهجوم اليوم اختار براكوني مشي يلعبوا عالي على اليمين، ديارا على اليسار، ودناو كراس حرب.
0: بينما تشكيل
2: ترجي الجرجيسي وفي مصر مشارك لطريقة 3-5-2 أو 5-4-1 خلينا نقوله في الحالة الدفاعية. دونك بدأ بسيف الدين الشرفي كحارس مرمى اللي قاعد يقدم في مستوى طيب في المباراة الأخيرة. في الدفاع الدفلاوي ديالو ونيونغ، في وسط الميدان كوني خلفه غسل المحرسي وخليل قصاب، لمجد الرجيلي كصانع لعب قدام وسط الميدان، مع مؤمن الرحماني وأشرف بن ضياف في الهجوم. دونك يعني ترجي جريس اليوم وفي التقاليد والثلاثة خمسة سنين
0: وفي للخيارات متاعه يعني الخيارات متاعه. خلينا إذا كان موجود رضا خلينا نرجع له مرة أخرى ناخذه من عنده طبعا الأجواء قبل سافرة بداية الشوط الأول. تفضل رضا.
3: بالفعل جمال أجواء في الحقيقة كبيرة، جماهير غفيرة، أرضية الملعب ممتازة، طقس خوم برشا، لكن الآن تحايل شوية نسمة طقس النجم وقوله مستحب. وانا مر مباشره لتشكيل الفريقين. نبداو بالترجل الرياضي الجرجيسي، سيف الدين الشرفي في حراسه المرمى، فراس بومه، يسري الدفلاوي، دافيد نيونغوي، طب ديالو، حسن المحسي، كوني خلفه، خليل قصاب، لمجد الرجيلي قائد الفريق، مؤمن الرحماني، اشرف بن دياب، والمدرب هو منصف مشارك. بالنسبه لتشكيلة الترجي، امان الله من ميس في حراسة المرمى، محمد بن علي، حمزه الجاسي، ياسين مريح قائد الفريق، نضال العيفي، حسام الصاع، حمزه رفيعه، عبد الرحمن كوناتي، حسين ابو عاليه، جاكي ديارا، وفلوريون دانون، والمدرب هو كريستيان براكوني، يدير هذا اللقاء، طاقم تحكيم بقياده نضال الصيف، ويساعدوا كل من خليل الحساني كمساعد اول، والمساعد الثاني احمد الزويني، ثنائي الحكم تقريبا احتلال يدول ثنائي سيف الدين البرتاني وامان الله الحجري، ثنائي البار حسني النايلي ونجد بالرحومه عفوا ما يساعدوا عمر بريدة ومراقب المباراه سامي دربال ونجد رحومه لحظات وينطلق اللقاء مع الملاحظ امال وانا تشكيلته الترجي الفرديسي تشهد غياب معتز سوسان لاسباب صحيه، بينما ثلاثه غيابات اساسيه في تشكيلة الترجي، بشير بن سعيد لأسباب صحية، ومحمد أمين بن حميد ومحمد أمين توجاي بسبب التزاماتهم مع المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري.
0: لحظات إذن وتعطى ضربة بداية الشوط الأول في الدور النهائي لكأس تونس، نضال طيف هو حكم المباراة، نتمنى مرة أخرى أن طاقم التحكيم يؤدي إلى المباراة أو يهز المباراة إلى بر الأمان. وقفة مع زميلتنا منال في موجة الساعة الرابعة، وإحنا راجعين الدور النهائي لكأس تونس.

0: الناس هتشوفنا غلط.
1: بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. قرعة التناوب على عضوية المجلس الجوي بالمهدية والتدول على رئاسة المجالس المحلية التي أجرتها اليوم الهيئة الفرعية للانتخابات بالمهدية تسفر عن تولي عضو المجلس المحلي بالمهدية حسين صفر الحنشة رئاسة المجلس الجهوي. القيروان تحتفل اليوم بعيد الأمهات من خلال برنامج تضمن زيارة لقسم التوليد وتكريم الأمهات ثم زيارة إلى مؤسسة رعاية كبار السن مع تقديم بطاقات معايدة وفقرات تنشيطية وقافلة صحية إلى جانب تكريم عدد من الإطارات التربوية النسائية تقديرا لعطائهن ودورهن التربوي والإنساني وفق ما أكدته مندوبة المرأة والأسرة بالقيروان أنيسة سعيدي لمراسلنا طارق الفوالة.
2: هو يوم رمزي، هو احتفال بأمهاتنا، هو احتفال بالدور اللي تقوم به المرأة في المجتمع، الأم في المجتمع، في الأسرة، في كل المواقع. اخترنا أن يكون النشاط في الصباح، كنا في مستشفى ابن جزاء إيمانا منا بأنه الإطار الصحي العامل هو في الصفوف الأمامية في تقديم الرعاية الكافية لكل أفراد المجتمع بصفة عامة. اخترنا أن نكرموهم ونستقبلوهم اليوم بالورود، والأمهات زاد اليوم معتها النفسيات معناها اليوم كيف اليوم مروا بمرحلة صعبة اللي هي مرحلة الولادة. اخترنا كذلك اليوم في دار المسنين أنه في إطار تواصل الأجيال أن مش نكرموا إطارات الطفولة وخاصة إطاراتنا اللي في مؤسسة الطفولة وفي مراقبات الطفولة، لأنه زاد كيف المراقبات هذه تقوم بدور كبير في رعاية الأطفال، في تأطيرهم، في مرافقتهم، لأنهم أطفال مكفولي الدولة، لأنهم يعانيوا من الهشاشة الاجتماعية ومن الهشاشة النفسية. ما تنجمش اليوم المجتمع أن يتقدم إلا بهؤلاء الأمهات الصامتات، وهي تحية اعتراف وتحية تقدير لمجهوداتهن.
1: دوليا، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يقول إن بلاده لن توافق على أي اتفاق لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة ما لم يضمن حقوق الشعب الإيراني، مؤكدا أن طهران ستتمسك بمطالبها قبل الوفاء بأي التزامات مقبلة. من جهته عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إسماعيل كوثر يقول إن المفاوضات لا تزال جارية لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، مستبعدا أن تسفر عن نتائج، مضيفا أن الملف النووي تم رفعه من على طاولة المفاوضات والحوار مع واشنطن وفق ما نقلت وكالة إسنا للأنباء. ختاما، وفد حركة المقاومة الإسلامية حماس المفاوض يستعد للانتقال قريبا إلى مصر من أجل البدء في جولة جديدة من المفاوضات الخاصة بملف التهدئة ضمن محاولات الوسطاء الرامية لتقريب وجهات النظر في ظل التطورات الميدانية الخطيرة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي وتنذر بتخريب هذه الجهود بشكل كامل.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net

0: الأربعة 11 دقيقة طبعا 11 دقيقة في الدور النهائي قل ممكن 9 دقائق على كل 50 عام وطلع على رضا الخليفي الموجود في ملعب رادس. رضا مرحبا بك.
1: مرحبا بك جمال. 10 دقائق بالضبط في رادس والنتيجة لجلسة التعادل 0-0 بين الترجي الجرجيسي والترجي الرياضي. الترجي الجرجيسي يلعب بالزي الأحمر والأصفر على الجهة اليمنى من المنصة الشرفية والترجي يلعب بالزي الأزرق على الجهة اليسرى ويشرف على هذا النهائي النيابة عن وزير الشباب والرياضة السيدة نرجس بن صيفة رئيسة ديوان وزير الشباب والرياضة. والملاحظة الباسة أنه الترجي في الدقائق الترجي جرجيس هو كان الأفضل في الدقائق اللي مرت الحقيقة وتحصل لدوس فرص الدقيقة الأولى خطأ مشترك بين مريح والجاسي يستغلوا أشرف بن ديه اللي سدد بقوة لكن تصويبته تمر بجانب القائم. دقيقة ثالثة خليل القصاب يعطي باس حلوة لمؤمن الرحماني لكن مريح يقطع الكرة ويحطها في الركنية. تقريبا سجلنا نص فرص للترجي الجريسي حاليا اللعب متوقف بسبب تلقي أحد اللاعبين الترجي الأسعافات إذا الاصطدام مع لاعبي الترجي الجريسي.
0: واضح. إذا خلينا نحكيو على البداية كيف شفت البداية استوفيق بين الترجيين ترجي جرجيس والترجي الرياضي التونسي.
2: والله في البداية مناسبة عيد الأمهات والغنية جات حلوة من وسام يعطي الصحة.
0: خليت مواضيع ما تبدأ بها استوفيق ما أنت
2: ذكرت في بالي الغنية تو مش جديد.
0: الله يرحمها
2: الوالدة. الله يرحمها الوالدة وإن شاء الله تهنينا زادة كيف كيف يرحم الأمهات الكل.
0: وربي
2: يطول في عمر الأمهات الكل وما تنساوش أمهاتكم في العيد كما اليوم مش تتذكروهم حتى بحاجة بسيطة. فنرجع للمباراة. الترجي الرياضي جمال بدا بدايه قوه جرجيس وجات فرصتين على اثر سوء تفاهم بين مريح وجلاسي وكاد على اثرها بن ضياف لو كان مركز اكثر وكان شاف زميله اللي كان مؤمن الرحماني في وضعيه افضل منه كان يعطيه تمريره كان مواجه المرمى. ثاني نفس الشيء انفراد وزاد تصويبه اخرى ولكن مريح كان جاهز ويقظ وانقذ الموقف. الترجي الرياضي التونسي حاول على طريق ديارة على الجهة اليسرى ولكن القائد دفاع متاع جرجيس جاهز وخاصة في الانترفونسيون متاع الملاعبين متاع جرجيس يفكوا بالكورة بنظاف معنا يعني فما ليديوين موجودين ولكن أشك فوا وين يفكوا بالكورة ميلوحواش يخرجوا بالكورة بسهولة وهذا اللي خلى جرجيس ياخذ ثقة في انفسهم وقاعدين معناها البروغريسيون من الدفاع لوسط الميدان للهجوم فما سلاسة في الخروج بالكورة ولكن بصراحة الربع ساعة ولا 11 دقيقة لعب رفيع كوناتي تقى دفاعيا معناها ما فماش كل الامباكت وما فماش كل معناها الدويل اللي يزمك تفكور تكره ما كانش سينو مش يفكهولك. ترجي جرجيس وسط الميدان معناها اللعيب جرجيس يمر بسهولة تام في وسط الميدان وقاعدين يواجهوا في جلاسي ومريح. فأعتقد مباراة مفتوحة على كل الوجهات. تعرف اللي ترجي جرجيس معناها وصوله للدور النهائي ما كانش سهل لأنه جاب قربه بعد المستير أقصى المستير في المستير وبعد جاته السيابي وبعد مشال سفاقس وأقصى نادر هذه سفاقسي. بار كونتر الاسبرانس لعبت مع الحامة في الحامة المتلوي أبو حجلة والعمران ولكن اليوم الدور النهائي هذا ما فماش فيه فافوري وفيه واحد قوي واحد ضعيف لا فما فريق بصراحة ترجي جرجيس شفناه في الفترة الأخيرة بتاع البطولة قاعد يقدم في مستوى طيب وشفنا ترجي الرياضي بعد ما استلم براكوني الفريق تحسن رجع تحسن ونشوفه.
0: سمير التعليق على البداية لحد الآن في 13 دقيقة.
3: شوف جمال كلمة على التقديم لو قدموا مباريات على يعني الساتيوم بتاع ترجي التونسي أو هوية ترجي التونسي نلقاو أنه عنده خبرة مباراة النهائية ذي عنده جودة فردية اللاعبين ممتازين من ناحية الكاليتي تكنيك وعنده قدرة على التحكم في سق المباراة هذا معروف على ترجي التونسي ويحب الاستحواذ. ترجي الجرجيسي عكسه عنده دفاع تنظيم دفاعي قوي روح جماعية وقتالية ممتازة جدا وقاعدين نشوفوا فيها تو في الربع ساعة الأولى يعني شيء كبير من الاندفاع البدني والاندفاع للترجي الجرجيسي ممتاز جدا وسرعة التحولات نقطة قوة الترجي الجرجيسي سرعة التحولات وهذا الشيء شفناه في الدرجين الأولين جمال شفنا أنه الجرجيس ما مرش بالفترة فترة جلسة النبض
0: تخل مباشرة
3: في المباراة عارف ما له هو ما عليه سبق قابل الترجي التونسي في نفس الملعب وعمل معه نتيجة تعادل وكان قدم مباراة ممتازة ممتازه جدا، فدخل فينا في اجواء المباراه مباشره وفرض اسلوب لعبه وزوج فرص تقريبا كانت ممتازه جدا للترجي الجرجسي عكس الترجي التونسي اللي صد الميدان نتاعو كما كان توفيق تاو الحين متبعد برشا الخطوط الثلاثه متبعد على بعضها لي 3 ميليو نتاع الترجي اللي هما تقا وكوناتي ورفيعه بعاد على بعضهم خلاو مساحات لاعبي ترجي الجرجسي استغلهم كما يجب وخلق تقريبا تفوق عددي في الهجوم في الدفاع في دفاع الترجي وخلق فرصتين كان قادر انه يسجل. دونك بدايه واعد الدور النهائي نعتبره دور نهائي الاحلام جمال بين الخبره والطموح.
0: ولو انه كانت فرصه خطيره للترجي الرياضي التونسي كان بامكانه التسجيل. خلينا نمشي رضا
2: ديارة
0: المدافع هو المدافع اللي
2: ولكن ديارة هو اللي عمل الهجمه.
0: خلينا نمشي نشوفوا رضا رضا رضا الخليفي تفضل رضا تفضل.
1: مرحبا بك جمال. يظهرني ثم زوج تغييرات استمراريه الحقيقه في صفوف الترجي ما زلنا ننتظر على كل
0: زوج ترجي شكون ترجي شكون
1: ترجي جرجيس ترجي جرجيس زوج اصابات ما زالوا يتلقوا في الاصابات لكن نشوف قاعده نشاهد في اللاعبين يطلبوا في الاطار الفني بتغييرات في الاطار الطبي بتغييرات استمراريه ولا كل دقائق لمرت سجلنا زوج فرص لصالح الترجي دقيقه 13 فلوريان دانو يهرب على اليمين يوزع لكن دفاع جرجيس يحط الكره في التماس دقيقه 15 كوناتي يتوقف منطقة المتر يراوغ لكن دفاع جرجيس يتصدى ويرجع على الكرة تقريبا هما لكن لحد الآن ثم اللعب متقطع ثم برشة توقفات متاع لعب بسبب تلقي الإسعافات على كل
0: هي الإصابة دخلوا في بعضهم كيفاش الإصابة فهمت شنو بدأ
1: ثم الإصابة الأولى لا كانت اصطدام بين مدافع جرجيس ومدافع الترجي وثم إصابة أخرى ثانية وحدة تقريبا وحده اللعب على كل هاو ثم نشوف التغييرات رقم 15 في صفوف أونيباسون هذا بيأخذ هو مكانه وكذلك اللاعب مازلنا الحكم الرابع على كل هو اللاعب متوقف لحد الآن ثم نقاش كبير بين المساعدين بتاع مدرب ترجي جرجيس ورقم 27 أمير الطاجوري ذو التغييرات اضطرارية في صفوف الترجي ننتظر مازال يتوقف الإصابات لحق الميدان على كل رقم 15 يأخذ مكان رقم 17 دافيد يونغي هو اللي تعرض للإصابة ويأخذ مكانه أطبوجي أوليواسان ورقم كنا 17 هو أمير التاجوري مش يأخذ هذا مكانه على كل مازال محصول في التغييرات ثم إصابة حقيقة يظن إن شاء الله اللاعبين تكون إصابات باللطف على كل نتمنى لهم الشفاء العاجل لكل زود إصابات كما قلنا رقم 27 أمير التاجوري وياخذ مكان ورقم 15 ياخذ مكان
0: سمير. هل التغييرات هذه تنجمش تاثر على البدايه القويه لترجي جرجيس حقيقه شفناه يعني بدايه متماسك ربما التغييرات هذه ما انت كمدرب كيفاش تقراها خاصه مش لاعب برك راه زوج لاعبيه في 17 دقيقه
3: اكيد جمال شوف المدرب اكيد منصب شارك حضر سيناريو للمباراه حضر يعني لمومون قسم المباراه على فترات حتى يتحكم يقدر يتحكم في المباراه لكن ما نصورش انه كان مبرمج انه زوج لاعبين ينصبوا له في دقيقه
0: اكيد مستحيل 16
3: دونك مستحيل حتى مدرب بالضبط يعني دونك التغييرات هذوما زوج اكيد باش يدخلوا نوعا ما بعض البلبله لكن نتصور انه بالنصائح اللي باش يعطيهم المدرب لزوج لاعبين يدخلوا نفس الدور نفس البلاسمون نفس التمركز نفس الانتشار اما نتصور انه الترجي الجرجسي ما يتاثرش برشا بالتغييرات هذوما الزوز ولا انه معناها ضربه كبيره للترجي الجرجسي.
0: باهي ذكرنا بالتوقيت يا رضا بسرعه وبعد نرجعوا لك ذكرنا بالتوقيت.
1: نلعب زمان نلعب في الدقيقه 19 بالضبط والنتيجه تعادل 0-0 بين ترجي الجرجسي والترجي الرياضي.
0: واضح.

في الدوزة عقلي لاباسة ما قلبي حزين ضاعت أفكار وكل يوم في موجة عشت حكاية نحكي لك تبكي العين باقي حي أنا وسط الموتى مرة نفرح ومرة حزين.

0: الأربعة 31 دقيقة. إذا نعود في الدورة النهائية لكأس تونس، إلى حد الآن ما فما حتى هدف لمن جانب الترجي لمن جانب الترجي الجريش. خلينا نطلع على رضا الخليفي في رادس. رضا مرحبا بك.
1: وسهلا بك جمال. في رادس تلعب في الدقيقة 31 ودائما التعادل 0-0 بين ترجي الجريس والترجي الرياضي. صحيح كما قلت لي جمال ما تم حتى هدف، لكن تم فرص، المباراة مفتوحة والمحاولات من هنا وهناك. دقيقة 21 كانت مخالفة للترجي نفذها كسلبو عالية تضرب في الدفاع وتخرج للثنية، زوز فرص للترجي الجريسي. دقيقة 25 مؤمن الرحماني كان في موقع مناسب للتسديد لكن مرياح يقطع الكرة. دقيقة 29 فات بوجو اللي اخذ مكانه في التشكيلة يسدد، لكن الرحماني كوتو يصوب كذلك تضرب في الدفاع وترجع. بالحقيقة الفرص موجودة من هنا وهناك في انتظار الهدف. نرى في الدقيقة 31 في أجواء كبيرة جمال، في الحقيقة جماهير كبيرة جدا، أكثر من 25 ألف متفرج من هنا وهناك.
0: خلينا نمشي نعمل طلع على طبعا ناخذ الجانب الفني في الدقائق اللي مرت. سي سمير 29 دقيقة لعب ما فماش أهداف، ولكن فما اندفاع كبير، فما اندفاع كبير، فما تدخلات الحقيقة زادة تستحق انذارات. ربما الحكم قاعد يعطي في برشا أسبقية للعب بخيار، ربما الحكم نضال طيفة. كيف شفت 29 دقيقة لحد الآن
2: المباراة تقريبا في 29 دقيقة جمال؟ فما معركة حقيقية في وسط الميدان بين زوج فرق، السيطرة فيها كانت نسبية للترجي الرياضي في الاستحواذ، لكن في الفاعلية في افتكاك الكرة كانت الترجي الجريسي اللي والحق يقال ضغط مباشرة، معناها على كل لاعب عنده كرة يضغط عليه مباشرة، ما يخليش الوقت باش يبني الهجمة اللي نعرفه الترجي التونسي يحبذ الهجمة من الخلف، ما خلوش الفرصة هذه. فالترجي لقى صعوبة في التحكم بالكرة، تدرج بالكرة نحو مرمى الترجي الجريسي، عكس الترجي الجريسي اللي والحق يقال عند افتكاك الكرة عنده تحولات سريعه ممتازه، وهذيك الخاصيه نتاعه ونقطة قوه نتاعه، يتحول بسرعه للهجوم، الشاش الهجوم فيرتيكال جمال، اللعب الافقي اقل لمسه ممكن في وسط الميدان حتى يوصل بسرعه للمرمى من ميش. وكانت فما فرص كانت سانحه نوعا ما للتسجيل لزوج فرق، لكن عموما يعني اللعب انحصر في وسط الميدان، معركه شرسه في وسط الميدان بين زوج فرق.
0: استفيق الى متى ستتواصل بما اللي نقولوا هل هذه التنافس اللي ما فيش انتاج، ربما ما فيش سيطرة الحقيقة.
3: وقتاش مشوفه وقت اللي واحد من الفرق يعرف
0: يسجل
3: أبار، كيفاش مش تسجل؟ لازمك تخلق، كل فريق قاعد يخلق في مشكلة الثاني. ترجي جرجيس بالكثافة العددية والديترميناسيون تاع الملاعبية نتاعها خاصة في وسط الميدان والمدافعين، تحس فما بوكو دونكاجمون، الروح موجودة، القتال على كل كورة موجود، هذا كيبين لك اللي الملاعبين ذهنيا جاهزين، ما عندهمش ضغوطات بارابور على الترجي. ونكمبارون بينهم وبين الترجي الرياضي، الترجي عنده ضغط اكثر من الترجي جرجيس، ولكن اللاعبين تاع ترجي جرجيس اكثر شراسه على الكره من ترجي. ثاني شيء بالنسبه للاعبين تاع المشكل تاع الترجي التونسي، هو المشكل اللي ما انا قاعد لاقيه توا صافي من بدايه المباراه، ما فماش ديروا ليه، معناها الدور تاع كوناتي وتقا اللي هما لازم يكونوا لي دو بيستون اللي يخدموا الفريق في التريانغولاسيون، هو ابو علي بار اكزومبل وداناو كوناتي، او زاد كيف تقى مع ديارا ولا العكس بالعكس، ورفيعه مش يكون هو المساند معاه، زاد كيف بن علي ونضال ما مش قاعدين يساندوا، بن علي في بعض الاوقات يصعد بعض الاوقات لا، ولكن ما فهمش كثافه، معناها لان سور نومبر مش تعمل انديزيكيليبر للفريق المنافس اللي مسكر لك المنافذ، راك تلقى صعوبه زيد اون بلوس لا جوستيس تكنيك في التمريرات وفي الرفعات، كما تو شفنا النضال الرفعه نتاعو كانت اي كلام، انا بدون تركيز شفنا الرفعه الاخرى زاد نتاع ابو عاليه في المخالفه زاد كيف في دين الشرفي، انا يبين لك اللي فما معناها ريغلاج افير فيما يخص معناها الجيست تكنيك لو درني جيست تكنيك اذا كان تحب تتفوق وتحب تسجل اهداف.
0: واللي هو الى حد الان غير موجود. خلينا ناخذ مره اخرى مع عند رضا الخليفي التوقيت والنتيجه. رضا مره اخرى الاجواء في رادس تفضل.
1: نرى في الدقيقه 35 جمال ودائما التعادل 0-0 بين الترجي الجرديسي والترجي الرياضي.
0: صفر مقابل صفر، اكيد نرجع بعد شويه مع نهايه الشوط الاول. ربما تجي الاهداف اكيد تغير برشا حاجات في الدور النهائي هذا لكاس تونس.
3: زيد الاصابه جمال، الاصابه معناها التغيير اللي قام به ترجي جرجيز، زوز اصابات بعد 17 دقيقه لعب، اكيد مش تغير في التمركز التوصيات حتى من الناحية الفنية الملاعبية هذوما أقل شوية من سوى اللاعب دافيد اللي نعرفه مستواه في خط الدفاع متاع ترجي جرجيس ودوره القيادي ودوره حتى في المساعدة في الهجوم يساعد برشا زملاء في الكرة الثابتة معناه يخرج لك بعد 17 دقيقة لعب ولكن الريتم اللي يلزم ترجي الامبوز معناها
0: مش موجود
3: معناها يلعبوا بريسك 10 في الساعة مش بالطريقة هذه مش تقدر تفاجئ ترجي جرجيس وتخلي الملاعبين تاعهم معناها يغيروا مراكزهم دونك هنا ان غران بروبليم تاع

0: لا 45 دقيقة. خلينا نمشي إلى رادس هذول الدقيقة الأخيرة في الشوط الأول بين الترجي الرياضي التونسي وترجي رجيس في دور نهائي لكأس تونس. رضا الخليفي مرحبا بك يا رضا.
1: أهلا وسهلا بك جمال. في رادس 45 دقيقة الأولى انتهت والحكم نضال الطيب أضاف 6 دقائق ما زلنا في الدقيقة الأولى والنتيجة الأساسة على التعادل 0-0 بين الترجي الريسي والترجي الرياضي. في الحقيقة نسق المباراة معترم الفرص موجودة سجلنا في الدقائق لمرة ثلاثة فرص الأولى دقيقة 40 تصويبة قوية من جاك ديارا لكن سيف الدين الشرفي يتصدى ويرجع الكرة دقيقة 42 مخالف للترجي الجرجيز ينفذها مؤمن الرحمن لكن كانت بعيدة على مرمى وأبرز الفرص كان في دقيقة 43 زاك ديارا يعطي باس حلوة لدانو هذا الأخير يصوب الكرة قوية لكن الامتياز كان للحارس الصرفي اللي نجم نقوله لحد الآن كان هو نجم الشوط الأول باعتبار تقريبا جوز من ثلاثة فرص حاسمين أخيرا كان تصويبة دانو تصويبة قوية برشا لكن الشرفي يتألق ويفقد من معه نلعب في الدقيقة الأولى في الوقت البديل دائما التعادل 0-0
0: نتيجة ماشية للتعادل. سمير هل هي عادلة إذا كان يفهك الشوط الأول؟
2: صحيح جمال ما شفناش فرص صانحة واضحة للتسجيل من زوز فرق. شفنا بعض المحاولات الفردية كيصوم عند دانو أو اللاعب الترجي الجريسي أشرف بن ضياف أو الرحماني ما ترتقيش إلى فرص أهداف لكن شفنا أنه الترجي الجريسي بعد الخروج اللاعبين بالمصابين دخلت نوعا ما بعض اللخبطة في وسط الميدان وأصبح التمركز متاع اللاعبين خلى برشا مساحات للفريق الترجي التونسي. دونك نتصور أنه منصف مشارك بين الشوطين مشي يتفطن للنقطة هذه ويحاول يصلح ما يمكن تصليحه خاصة في تمركز اللاعبين الشيء اللي خلى الترجي التونسي تسح نوعا ما دفاع الترجي الجريسي لأنه لقى المساحات الأظهر طلعوا متاع الترجي التونسي كسواء بن علي وإلا العيفي وخلقوا نوعا ما بعض التفوق العددي اللي جابت بعض الفرص. الترجي الجريسي هو نفسه يلعب الكرة الثانية يفتك الكرة ويلعب على كما قلت لك الجو فرديكال فير لافون أقل لمسة ممكنة إخلاء وصل قدر أن يوصل للدفاع الترجي لكنه ما كانش بالخطورة الكافية اللي تخليه تسمح له باش يكون يعني قريب تسجيل هدف.
0: ستفيق كلمة على الشوط الأول اللي آخر مخالفة هي وينهي الشوط الأول حكم
3: يعني زاد 6 دقائق
0: زاد 6 دقائق لعبنا فيهم 4 توقف 5 دخلنا الخامسة
3: لا مازلنا جم
0: شو مازلنا
3: 46
0: تو 46 باه تفضل صفيق
3: 46 كبر كبر يا عمي
0: باه تفضل
3: دونك الشوط الأول بصراحة شفنا فيه برشا اندفاع شفنا فيه برشا معناها تدخلات على ليميت معنا دي كارتان من شفنا تدخل طول الأخير هذا يمتع باب خذا فيها فرتسمو على
0: تدخل عنيف
3: على دانو ولكن من ناحية الفرص والريتم تاع المباراة بصراحة برشا تقطعات من اللي صابات أو زاد كيف والدليل اللي الحكم زاد 6 دقائق تدخلات كما قلنا النسق ما هوش عالي الحاجة الباهية في ترجي جرجيس اللي أول ما يخسر الكورة الملاعبين بتاعه السور بلاس رابيدمون معناها يضيقوا اكثر المسافات على والمساحات للفريق الترجي. ترجي خروج بالكره بطيء نوعا ما الى مونكيك اللي دو بيستون اللي حكينا فيهم بكري اللي هما كوناتي وتقا مش يمولوا اكثر الخط الهجوم. التمويل قاعد يجي من اخطر لاعبين زوز اللي هما ديارا ودانو هذوما اخطر زوز في الترجي. شفنا دانو لو كان مركز اكثر وتصويبته ما كانش بالقوه يفكر ديما في القوه لو يفكر اكثر البلاس الكور نتاعو كان نجم يسجل فتصويبته بقوه كبيره برشا ولكن شرفي كان متواجد انقذ الهدف. زاد كيف كيف فما تصويبه اخرى من ديارا اللي كان زاد كيف كيف مؤطره ولكن زاد كيف كيف شرفي كان جاهز وحاضر بخلاف هذا ما شفناش حاجه اللي ما
0: الشوط يسير نحو التعادل السلبي نحو التعادل السلبي هكا ولا رضا قداش مازال وقت رضا
1: بالفعل نلعب في الدقيقه الرابعه في الوقت البديل مازالوا 2 دقائق ودائما التعادل 0-0 بين الترجي الجرجيسي والترجي الرياضي. هذا هجوم للترجي بوعاليه يرجع الكره تمشي بن علي ترجع بوعاليه ما لقاش الحلول يرجعها تمشي حمزه الجاسي ياسين مريح يغير اتجاه اللاعب تمشي نضال ليفي ثم جاك ديارا يتوغل ديارا
0: مش هرجع لك لأنه نعيش الثواني الأخيرة مادام نحكي على التعادل. هذا البارحة استفيقة تعادل 1-1 بين باريس سان جيرمان وأرسنال يمكن من مقابلات الدور النهائية القليلة أنه نمشيوا إلى الحصص الإضافية ونمشيوا إلى ركلات الترجيح. البارحة مشينا ركلات الترجيح وباريس سان جيرمان يفوز 4-3 بركلات الترجيح بعد ما كان خاسر الشوط الأول 1-0، وكان بإمكان أرسنال أن يفوز باللقب. تعليقك في انتظار أنه مش نمشي لزميلنا ناجح مجدوب اللي عمل لنا خدمة مزيانة برشا البارح. تفضل.
3: لا مباراة البارح فنيا كنا نتصور مش تكون أحلى ومش تكون مفتوحة، ولكن كل مدرب اختار أنا في طريقة لعب أو أسلوب لعب اللي
0: غير مدخل برشا فنيا
3: دونك نتصور اللي معنا الباركور اللي عملته أرسنال السنة هذه معنا استثنائي. أول فريق يمكن في التاريخ اللي باركور كامل في كأس أوروبا
0: وكذب العديد اللي كانوا يتصوروا باريس سان جيرمان مش يلقى روحوا في تاريخ مفتوح
3: لا لا لا, لا, لا, لا كان مقاوم وكان شرس وكان
0: قريب الفوز باللقب
3: وكان كما قلت أنت قريب الفوز لولا ركلة الترجيح، ولكن لوم صغير على خاصة في البرولونغاسيون. كنا ننتظر أنه بالتغييرات اللي عملها مارتيتا أنه مش يمشي أكثر للهجوم، ولكن قاعد متحفظ أكثر من اللازم، هكا اللي خلى منا المباراة بدون فرص في البرونغاسيون وصلت للضربات الجزاء. في ضربات الجزاء التركيز وذهنيا اللاعبين نتاع أرسنال مالوروزمان إيزون فليشي. مبروك
2: تعليق قبل ما نمشي لزميلنا توفيق، وانه قال ارتيتا في الكونفرنس دو بريس بعد المباراه توفيق جمال قال انه اللي عمل ديفيرونس هو انه لي 5 تيرور سيريس نتاع ضربه جزاء خرجوا معناها من الملعب، دونك اللي برغم اللي محضر بقيه لكن السيريس خرجوا، دونك هكا علاش يعني ضيع زوج ضربه جزاء، دونك يعني ممكن الشيء هذاك يصنع الفرق امس في المباراه.
0: او في الشوط الاول بالتعادل 1-1 هاو نتابع مع بعضنا زميلنا ناجح مجدوب في الصور والفيديوهات قاعدين نشاهدوا فيهم، لكن نمشيو للحوارات لأنه عمل برشا حوارات في ما بين قبل المباراة ووسط المباراة وبعد المباراة. نبدأ بالفيديو الأولاني أمين يلا نمشيو.
4: سلام جمال، نرجع لك مرة أخرى من أرض الملعب، نحاول نعدي لكم الأجواء قبل الفينال بساعتين تو الساعة 4 مساء بتوقيت بودابست المجرب. خليكم شوية تابعوا الأجواء الجماهير الفرنسية اللي دخلت تو بعدد كبيرة هنا في الملعب، ومرحبا كالعادة بكل متابعي جورا سبور في نهائي رابطة الأبطال. هذا هو الملعب قبل بساعتين من انطلاق المقابلة، فما برشا جماهير جمال البرة موجودة، مش تكون الجهة اللي من غادي لأرسنال والجهة اللي من هنا للفرنسيين. هذه جماهير بي اس جي دخلت نقول الفيراج متاعهم كما قاعد تشوف جمال، طقس سخون لكن فما مطر تصب شوية مازال ما نعرفوش ممكن تصب المطر. نخليكم تتمتعوا بالمشاهد هذية، مش يكون بعد شوية دخول اللاعبين باريس سان جيرمان والأرسنال. الملعب نورمالمون حسب ما قاعدين نشوفوا فول معبي كل معناها كومبلي، ما ثم حتى تذكره برشا وجوه رياضيه بارزه ومعروفه عالميا، لاعبين قدامه من انحاء العالم موجوده اليوم في الملعب هذايا.
0: باهي باهي مازال معك ناجح.
4: هذايا جمهور باريس سان جيرمان بدا الاحتفالات بالتشجيع

0: يعطيك الصحة ناجح باش نعدي لك فيديو اخر. استفيق مثلا صديق المدى بيقول لك الاربيتراج والنيفو نتاع المقابله بسرعه.
1: لا الاربيتراج بون
0: الالمانيين شوف ما تطولش بربع ساعه الوقت.
1: جبدوا على الموضوع نتاع ضربه الجزاء نتاع اللي ضربت في ساكا. لا الاولى اللي ضربت في ساكا واللي الناس كل كانوا يظنوا انها ضربه جزاء. الثانيه زاد كيف كيف عليها برشا كلام. الثانيه نتاع مدويكي. ولكن بالنسبه للاداء بون الاداء نتاع يحكي على عزوز ولا على
0: عزوز عزوز
1: لا لا لا دي متوسط البارح ما شفناش ان جرون ماتش
0: لا
1: لي زيت تاكوم تاع باريس سان جيرمان زيتي اور دو كو بار كفارا اللي عمل المحاولات هو اللي جاب بينالتي.
0: باه نكملوا فما فيديو اخر يلا نتبعوا زميلنا ناجح مجدوب عملنا برشا فيديوهات تفضل.
2: مرحبا بك جمال كالعاده. مرحبا مره اخرى نهايه شوط الاول بفوز ارسنال هدف مقابل صفر. شوفوا فما فرص من جهتين مقابل غضب كبير من الجماهير الفرنسيه. مش تكون مقابله حماسيه كبيره ونرجع لكم ان شاء الله نخليكم مع هذه مع نهايه الشوط الاول من ملعب بودابست. ان شاء الله نكونوا ديما متواجدين كل لحظه بلحظه. نرجع لكم ان شاء الله كان فما اهداف اخرى ولا فما احتفالات كما قاعدين نشوفوا. نرجع لكم ان شاء الله مع بدايه الشوط الثاني من ملعب بودابست.
0: طبعا هذه كلها راهو نتاع البارح قاعد يعيش فينا في الاجواء وموجود الفيديوهات هذه كلها على على الباج نتاعنا. فما فيديو اخر توا جمهور جمهور استغل ناجح الوجود نتاعهم الفرنسيس وسالهم على خليل العياري لاعب المنتخب. انا نسمع شنو قالوا بالضبط. يلا
3: يعني با جو بونس كو سي ان تري بون جوور assez dynamique. Je pense qu'il peut ramener de la fraîcheur au sein de l'équipe du PSG. Ça peut être un très bon élément. Et voilà, moi j'espère qu'il va venir. Hein.
4: Je pense que Khalil Ayari peut faire un très très bon ajout au PSG. Du moment, parce que Luis Enrique adore les jeunes et les façonner à son image. Donc il est encore jeune, il a plein de talent. Il peut, s'inscrivant dans le moule défensif, avoir une place à terme. C'est vraiment typiquement le bon type de joueur pour nous. Donc je lui souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Et à tous nos amis tunisiens, j'espère qu'il rejoindra le PSG.
0: شكرا يعطيك الصحة ناجح. ألف تحية على التغطية هذه. إن شاء الله في الكوب دي مون تكون عندنا تحية تغطية ممتازة جدا من ناجح مجدوب. فقط نختم شوط أول في بين الترجي والترجي جرجيس صفر مقابل صفر مع أنه الدقيقة الأخرى فرصة للترجي وفرصة للجرجيس سي سمير.
5: صحيح
0: كان النجم ونفاو يعني نتيجة
5: فما هدف في نهاية الشوط الأول. شفنا الفرصة خصم تاع الترجي جرجيس كانت فرصة إثر هجوم سريع تحول سريع من الدفاع للهجوم افتكاك الكرة اللعب ان بروفوندور الفيرتيكاليتي دو جو خلقت فرصة والمهاجم الترجي جرجيس يحب يهز الكرة بالميش لكن كل صعوبة تفطن فيها الحارس في آخر وقت وخرجها ركنية. دونك يعني هذا إن شاء الله يعطينا مؤشر للبداية وعد الشوط الثاني إن شاء الله.
0: سيدنا عود في الشوط الثاني.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في و

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وفاة زوجين وإصابة ابنتهما أثر حادث مرور جدا اليوم في صلقتة من ولاية المهدية، وتمثلت صورة الحادث في اصطدام دراجة نارية وشاحنة، ووصفت إصابة الفتاة بالبليغة وتم نقلها للمستشفى وفق ما نقله مراسلنا في الجهة. قرعة التناوب على اختيار رئيس المجلس الجهوي الجديد لولاية نابل التي أجريت اليوم بحضور عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالقسم العياشي تفضي عن فوز المترشح نبيل ساسي عن المجلس المحلي لمعتمدية ابن خلاد برئاسة المجلس الجهوي من بين 4 مترشحين. في لبنان، صور وأقمار صناعية ترصد وجود قوات للاحتلال الإسرائيلي في عدد من البلدات جنوب لبنان، حيث كشف التحليل عن تمركز آليات عسكرية قتالية في 11 بلدة جنوبية، وذلك في ظل الحرب والتوغل الإسرائيلي في العمق اللبناني وعمليات إنشاء خط دفاعي تحت مسمى الخط الأصفر. استشهاد شاب فلسطيني اليوم جراء إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس المحتلة خلال محاولته اجتياز الجدار الفاصل ومحاولته الوصول لمكان عمله. وتتعمد قوات الاحتلال إطلاق الرصاص الحي وإصابة العمال خلال محاولتهم اجتياز الجدار الفاصل أو الحواجز الإسرائيلية في سبيل الوصول لأماكن عملهم. وكالة رويترز تذكر أن إيران أعلنت اليوم استئناف إنتاج الغاز من 3 منصات بحرية في حقل فارس الجنوبي، أحد أكبر حقول الغاز في العالم، بعد توقف جزئي ناجم عن الهجمات التي استهدفت منشآت الطاقة الإيرانية خلال الحرب الإسرائيلية الأمريكية على طهران. ختاما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اليوم عن تعيين سفير الولايات المتحدة لدى تركيا توم باراك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وحكومتي سوريا والعراق، مشيرا ترامب إلى أن باراك سيواصل مهامه سفيرا للولايات المتحدة لدى تركيا إلى جانب مسؤولياته الجديدة.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net جوهر FM تندنس
2: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس. مع لفخة جديدة أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
3: أريد طور عالمك.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة. آخر موعد يجمعنا معكم لصبح هذا في فقرة تندنس، كما تعرفوا كلنا راح نحكيه على الأرقام. رقم اليوم هو 30 مليون دولار أمريكي. 30 مليون دولار أمريكي قالت عليهم وكالة بلومبرغ الإخبارية، ويهموا شركة الأنتروبيك المطورة لروبو الذكاء الاصطناعي الشهير كلود، واللي تقترب من إغلاق جولة تمويلية ضخمة باش تفوت 30 مليون دولار أمريكي. هذا في خطوة نجم تعاود تشكل خارطة النفوذ المالي في قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي. مصادر مطلعة قالت لبلومبرغ اللي كونوا الصفقة هذه باش يتم إتمامها قريبا جدا، شيء يعكس السباق الكبير بين كبرى الشركات التكنولوجية والناشئة للهيمن على القطاع الاستراتيجي هذا. تقول التوقعات اللي كونوا الجولة باش تدفع بالقيمة السوقية لشركة الأنتروبيك إلى ما فوق 900 مليار دولار أمريكي، شيء اللي يحطها في منافسة مباشرة باش تنحي لقب الشركة الناشئة الأكثر قيمة في العالم من غريمتها التقليدية بتباع الأوبن أي آي. وتقود الجولة هذه جولة تمويلية تحالفات استثمارية كبرى كما مثلا سيكويا كابيتال، وإلا دراجونير انفستمنت جروب، وإلا ألتيميتر كابيتال، وإلا جرين أوكس كابيتال بارتنرز، وين كل مؤسسة تقول اللي كونها باش تحط نحو 2 مليار دولار أمريكي. الجولة زادة شقوا فيها مشاركة من داعمين مؤسسين بارزين ومستثمرين سابقين كما فاوندرز فاوند التابع للملياردير بيتر ثيل ومؤسسة جنرال كاتاليست. هذا شو اللي عنا اليوم في تندنس. نعود ذكركم برقم اليوم، 30 مليار دولار باش تلمهم شركة الأنتروبيك باش تحاول تفوت ان ترم دو كابيتاليزاسيون شركة الأوبن أي آي. هذا شعنا اليوم، غدو إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. تري بون ديمونش ا توس، في لامان.

0: نبدا في انطلاق الشوط الثاني. خلينا نعمل طلة على ملعب رادس مع انطلاق الشوط الثاني. نذكر 0-0 بين الترجي الرياضي التونسي وترجي رجيس في اطار الدور النهائي لكاس تونس. نمشيو الرضا الخليفي. رضا مرحبا بك.
1: مرحبا بك جمال. في رادس نلعب في الدقيقة 7 في الشوط الثاني هنا بين الترجي الجزليس والترجي الرياضي، والنتيجة كما قلت ما زالت على حالها، التعادل 0-0 في بداية الشوط الثاني. لم نسجل أي فرصة تذكر لا من هذا الجانب ولا من ذاك، مثل ما لم نسجل أي تغييرات لا في صفوف الترجي أو في صفوف الترجي الجزليس باستثناء ذو التغييرات الفرارية اللي كانوا في بداية اللقاء. لكن حاليا الترجي الرياضي ثم يانصاب، ثم ثلاثة تغييرات، يانصاب أقبلوا وشياب جبالي على ما أعتقد يعيط لهم المدرب بعد قاعدين يكون بالحركات العمائية. ثلاثة تغييرات مع واحدة في انتظار انطلاق التغييرات نرجع لك الخدمة.
0: صفيق الثالث يستعد لقيام بثلاثة تغييرات
2: ضروري ضروري، لأنه بصراحة الشوط الأول مش بالمستوى هذا. الترجي الرياضي قادر مش يفوز على الترجي الجرجيس، فمطالب مش يعمل بعض التغييرات سواء في وسط الميدان أو حتى في الهجوم. إذا كان يحب يغير في النص أقوى يغير في معناها في الفريشور بتاع الملاعبيه الجدد اللي مش يدخلوا مش يعطيوا الاضافه. فاعتقد بالنسبه للترجي الرياضي مطالب باش يعمل تغييرات، وبراكونيه اكيد شاف اللي فما
0: الهدف الاول راه للترجي به
2: قاعد ضيع كيما الشوط الاول قلنا اللي دانا وضيع وديارا ضيع. ولكن الشوط الثاني شفنا في البدايه فرصه للترجي الرياضي ضاعت، وزاد فرصه للجرجيس ضاعت، وشفنا تو جمله حلوة برشا الجرجيز يون دو وتالوناد، ولكن الكرة مشيت للميميش بكل سهولة. فأعتقد اللي الشوط الثاني برستاسيون ضروري إذا كان الترجي يحب يفوز يزمها تتحسن خير من هكا، وزاد كيف كيف لازم يفعل أكثر الأطراف، لأنه في ظل الكادرياج متاع ملاعبيه جرجيس في التيران كيفاش مسكرين المنافذ على اليمين وعلى اليسار في اللي كولور الكل مسكرين. فاذا كان ما تستعمل لازمك على الاقل تستعمل لي دوبلومون تاع ليزار تيرو، تستعمل في بعض الاوقات العمق وبعد توفيها افيك دي سنتر ولا دي روتري للاعبين اللي جايين من الخلف. ولكن هذا الكل ما شفناش الشوط الاول، لك علاش ننتظروا التغييرات في الدقيقه 60 يمكن يبدا يغير ونشوفوا كاسكو سافادوني.
0: وفي المقابل سي سمير الترجي يستعد للتغييرات، بينما الترجي الرئيس مطالب انه يربح الوقت لانه عنده زوج تغييرات كانوا استرارية، وهو كاد ترجي الرئيس يسجل هكا ولا رضا كاد ترجي الرئيس يسجل في الفرصة.
1: بالفعل كانت أبرز فرصة للترجي الجرجيسي إذا كنت تمر بجانب القاع ما زالت التغييرات جمال مع صوتك. وبالحقيقة المباراة حماسية فوق الميدان وفوق المدارس، لكن فرص كان على التسجيل لم نسجل لحد الآن. هذا فرصة أخرى للترجي الجرجيسي ولكن تخرج 6 مصابع.
0: نفس البداية سي سمير، شوط أول هذا كنذكروا جرجيس بدأت بقوة ثم بعد ترجي رجع، حتى الشوط الثاني جرجيس يعني كان بإمكانه تسجيل هدف منذ لحظات.
3: صحيح جمال، ترجي جرجيس محافظ على خلينا نقول الاختيار التكتيكي نتاعو، يفتك الكره في وسط الميدان ويلعب في العمق
0: ثم يندفع للهجوم
3: بسرعه ياخذ ديفونس تاع الترجي التونسي اون ديزيكيليبر، وعلى حين غرى وخلق برشا فرص. قاعد نشوفه تو قاعد يهاجم بالطريقه هذيك. دونك الترجي التونسي اكيد فما كلكو شوز كان بيرو با في وسط الميدان الترجي التونسي، الشيء اللي خلاه ما سيطرش على وسط الميدان، والترجي الجزائري ما لقاش صعوبه في افتكاك الكره وخاصه الكرات الثانيه. الترجي الجزائري قوته لما يستحوذ الكره الثانيه ويعمل الهجمه السريعه المرتده بسرعه. دونك اكيد تغييرات المدرب الترجي الجزائري التونسي باش تعطي ممكن اكثر توازن وسط الميدان واكثر خاصه تنشيط هجومي اللي هو الحق مفقود، لانه حتى فرص الترجي التونسي فرص فرديه على لاعبيه فرديه دانه وحده، معناها يعني فماش بناء هجومي فماش جمل كرويه واضحه. دونك الترجي الرياضي مطالب بالتغيير. الترجي الجزائري قاعد محافظ على التمركز نتاعو، محافظ على التشكيله نتاعو لانه عنده تغييرات صريحه قام بهم المدرب منصف مشارك. دونك باش يحاول يربح الوقت قد ما ينجم ويمشي بها المباراه للتعادل.
0: واضح. ذكرنا بالتوقيت رضا في هذا الشوط الثاني، ذكرنا بالتوقيت
1: 56 دقيقه لعب، التعادل 0-0 بين الترجي الرياضي والترجي الجرجيس.
0: والتغييرات في اللحظات هذه ذولي التغييرات شكون بالضبط؟
1: بالفعل جمال بالحالي مشكوم التغييرات، قاعدين ننتظروا شد التغييرات في صفوف الترجي، لكن ما زال لحد الان ثم الحكم يعطيه لازم باش يقوم بالتغييرات. رقم 14 اونيسو كبولو ياخذ مكان عبد الرحمن كوناتي.
0: هذا الاول.
1: رقم 10 يانصاص وقت كسيل ابو عاليه. وشهاب الزبالي مازال ننتظر شهاب الزبالي فقط فقط ياسين شهاب الزبالي فقط حسام القاع.
0: حسام تعليق بسرعه منتظره
2: منتظره منتظر
0: بنفس المراكز هكا
2: لانه بالمراكز شوف رفيع وحده بصراحه ما لقاش نفسه كلاعب محوري قدام جلاسيو مريا لا في الخروج بالكوره ولا حتى زاد كيف التغطيه ما نجمش يغطي لك الملعب كامل فدخول اوكبيلو مش يزيد رفيع يقدم دانكرون يولي هو وجبالي جبالي نعرفوه معناها يساري وعنده الرؤيه ممتازه في الملعب وعنده تمريره زاد كيف المميزه اللي يمكن يعمل بها الفرق تقى جبالي كيبدا سولو كوتي غوش ولا حتى زاد سولو تركوتي مع ساس اللي مش يدخل معناها على الجهه اليمين مكان بوعالي واللي يلعب هذاك اكثر انتيريور معناته مش تولي تور فرصه لبن علي مش يشارك اكثر من لعيفه من النضال ومش نشوفه زاد كيف هل الترجي الرياضي قادر بور كونتورني وسط الدفاع نتاع جرجيس اللي بكثافه مع وسط الميدان اللي معاهم ما يفولي كونتورني بار لي كوتي اذا كانت تحب تسجل ولا بالعكسيات بالرفعات لانه ما فماش تصويب من من من برا 18 ولا شفنا لا تقا صوب ولا كوناتي صوب وحتى بار بامال دو فوا ابو علي حاول يدخل مش يصوب يمكن ساس يولي هو اللي ياخذ المركز هذا والمكان هكا بساقو اليسار قادر مش يصوب مع جبالي دو لوتر كوتي فاعتقد اللي توا مش نشوفوا اكثر بوكو دانيماسيون في الهجمات نتاع الترجي الرياضي اذا كان خلاهم ترجي جرجيس بطبيعه الحال.
0: باهي ذكرنا بالتوقيت يا رضا في رادس التوقيت والنتيجه
1: 58 دقيقة لعب والنتيجة لجلسة لحالها التعادل 0-0
0: اي نرجع لك بعد قليل ان شاء الله نجيو مع الاهداف في الدور النهائي لكاس تونس. Thank you.

0: 35 دقيقة خلنا نمشيو الرادس فما هدف طبعا نكتشفوا الهدف هذا مع زميلنا رضا الخليفي. رضا مرحبا بك.
1: مرحبا بك جمال. بالفعل تغيرت النتيجة هنا في رادس وتغيرت لصالح الترجي الرياضي عن طريق حمد رفيعة. دقيقة 61 كانت كورة راجعة من ركنية دوزيان بال. حمد رفيعة يستغل التذبذب في محور دفاع الترجي البرجيس والتصويبة قوية يشكل الكرة الشباك تصبح النتيجة 1-1. وقبلها تقريبا بدقيقة فلوريان دانو يتوقع المنطقة 18 متر يخرج الأشخاص يسدد بقوة لكن سيف الدين الشربي يحط الكرة في ركنية. اللعب متوقف ثم تسندت أعصاب لأنه ثم ورقة حمراء لأحد مرافقي الترجي الجرجيزي. في الحقيقة الأمور ماشي هي على حافة الميدان احتجاج من ترجي الجرجيزي على الهدف لكن الحكم بعد التشاور مع غرفة الفار يقول الفار ما زال اللعب متوقف ثم احتجاجات كبيرة من بنك الترجي الجرجيزي ثم حتى قاعد نشوف الأمور أعطى ورقة حمراء المسؤول من الترجي الجرجيزي. الحقيقة الهدف حسب رأينا الشرعي الروح الرياضية كانت بين اللاعبين لكن الأمور تشنجت برشا ثم يلتين برياح الأمور بين اللاعبين حاليا تم تشابك بين بعض اللاعبين وكذلك المسؤولين. على كل الحكم مازال اللعب متوقف ثم أمور
0: خلنا نحكي على الهدف. سي سمير كيف شفتوا الهدف؟ ولو أنه الحقيقة ديما في النقل التلفزي في تونس دور نهائي المفروض أنه الدور النهائي هذا يعني يشوفوا فيه معناتها يعني أقصى ما يمكن من الكاميرا ومن خاصة الزوايا باش نحكموا على اللقطة. لكن للأسف يعني اللقطة يعني ما رابيد هكا عديوا فيها رابيد مانيش عارف ننتظر بعد قليل نشوفه. فما برشا بطاقات حمراء يعني قاعدة يمد فيهم الحكم نضال طيف مانيش عارف لشكون. تقريبا فما ثلاثة عناصر من ترجي جرجيس خذوا بطاقات صفراء مش عارف شكون باهي ملاعبي جرجيس. فما ملاعبي اللي طلب من صحابه انهم يرجعوا للميدان ويرجعوا يجاوبوا على الميدان. تعليق سي سمير
2: شوف
0: اما فما غلطة ريتها الحارس متاع ترجي جرجيس. المفروض حارس ترجي جرجيس يبقى ملقى عرضية الميدان يعني حسب ما
2: هي هو بوكس الكورة طاح وفقام بسرعة
0: قام ثم بعد عودة يعني لو كان قاعد طايح الحارس اعتقد انه ممكن تمشي في مخالفه 100%. على كل هو تغيير الحارس باش يتغير ذول الحارس باش يتغير. نرجع الرضا ناخذ التغييرات ومن بعد توجيك تفضل رضا.
1: ثم زول تغييرات في الحقيقه هو حمزه الغامي في حارس مرمى الترجي باش ياخذ مكان سيف الدين الشرفي اللي اصيب. هذا تقريبا ثلاث تغييرات في صفوف الترجي كلها اصابات اضطراريه وكذلك ثم هيثم ضو اللي باش ياخذ مكانه في تشكيله الترجي. هيثم ضو يستعد باش ياخذ مكان رقم 32 تون ثبته في التغيير باش ياخذ مكانه في صفوف الترجي.
0: شكون مين؟
1: هيثم ضو يستعد باش ياخذ مكان
0: فما جيس فما
1: رقم
0: 12 فما 12 رقم 12
1: بالضبط
0: الخميري ذول هكا جاسم بكيلاني بلاست لمجد بلاست لمجد يا ريدا. هذا هو التغيير اللي شفته. على كل به نرجع للهدف. دونك تعليق سامي تفضل.
2: شوف جمال مدرب ترجي التونسي ممكن خلينا نقولوا خسر 45 دقيقه كامله باش دخل بالضبط يعني بين الشوطين فاق انه وسط الميدان تاع ترجي التونسي في صعوبه التحكم في الكره صعوبه تدوير الكره او تدرج بكره من وسط الهجوم. وكان ممكن هو كان يحبذ التغييرات بين الشوطين لكن ديما المدرب يراعي شعور اللاعبين يقول لك بين الشوطين ممكن خروجهم اللاعبين يعني يدل انه ياثر نوعا ما على اللاعبين. فيعني منذ بداية الشوط الثاني تطرنا الخطأ هذا وقام ثلاثة تغييرات هجومية عملت أنا جيست معدل بها أوتار الترجي التونسي. ساس أنا أعرفه لبس الفنية عنده جودة في الفنيات متاعه. جبالي اللي كان هو يعني خلينا نقوله الترمومتر متاع الترشيط الهجومي وشفناه كيتخل معنا خلق برشا تفوق عددي في الهجوم خاصة باللمسات متاعه الأخيرة. فالترجي التونسي سيطر والحق يقال في منذ التغييرات الثلاثة سيطر على مجريات المباراة وخلق خلى ترجي الرئيسي يلعب في المنطقه نتاعو وشفنا حسينا الهدف شكون قريب جمال والحق يقال هدف ولو انه قانونيا شرعي او غير شرعي هذاك نوتر فولي مي تسجيل ترجي التونسي هدف يعني تجسيم للسيطره المدنيه نتاعو في الدقائق في الدقائق منذ تغيير اللاعبين فيعني الهدف او تقدم ترجي التونسي مستحق لحد الان.
0: سي توفيق تعليقك.
3: منتظر جمال قلنا احنا راهو وقت اللي صار التغيير في دقيقه معناها 57 قلنا راهو الترجي مطالب مشي يغير في النسق ويسرع اكثر اللعب اذا كان يحب يتفوق على ترجي جرجيز خاصه عدديا في نص ملعبه وجات على الركنيه شفنا الركنيه كيفاش جابت الفرصه نتاع الهدف اللي فيها برشا ما نحكيو فيه الهدف لانه معناها خروج حارس مرمى وتدخل عليه من طرف اللاعبين و التصويبه ممتازه من رفيعه اللي الدقه تاع التصويبه كيفاش وين مشات ودي في زاد لاعب من جرجيس اللي لمسها زاد غير لها الاتجاه نتاعها فهذا الكل خلى توا الملاعبين يخرجوا شويه نوعا ما من الاجواء المباراه واعصاب وتنرفيز زايد اللي مشي مازال وقت مازال بريسك توا 20 مينوت ولا اكثر شويه دونك مازال اللعب لازم الملاعبين نتاع الترجي الرياضي يهداوا شويه حتى في معناها في التدخلات نتاعهم لاعبي جرجيز زاد كيف كيف معناها مش على الاقل نكملوا نشوفوا مباراة في ظروف طيبه ما اذا كان التنرفيز هذا راهو مش يفيد ولا واحد لا من هذا ولا من ذاك فنضال طيب بيدو لازم زاد يكون دمه بارد حسيتوا على الاعصاب واني اكثر من لازم وثلاثه حمر اربع حمر مد في ظرف دقيقه معناها حمر على بعض فهنا وين دور الخبره في ادوار نهائيه لازم يعرف كيفاش يتعامل مع الاوراق نتاعو وما يزيدش يشنج الاعصاب اكثر من اللي هي متشنجه فاعتقد اللي الفرص ما زالت وفما اهداف في الطريق.
0: مع العلم مع ما هو ملاحظ انه الترجي يلقى برشا مساحات ولا يلقى في برشا مساحات سمير.
2: صحيح صحيح جمال التغييرات اللي قام بها قلت لك بعثت تمركز الدفاعي للاعبي ترجي جرجيس لانه نعرف جبالي هو يلعب رواق لكن يحب يدخل الوسط وسط الميدان ويلعب ورا المهاجم باش يخلق السوبرتي نيميريك في العمق لدفاع ترجي تونس الشيء اللي خلى دفاع ترجي محتار بين ترجي جرجيس محتار بين انه يغطي العمق او يغطي الاجناب ففي الفترات هذيك اللي مومون هذوكم الترجي التونسي قاعد يخلق الفرص وقاعد يستغل فك الفراغات اللي خلى فيها دفاع ترجي جرجيس وفعلا ترجي جرجيس بعد ما قبل هدف جمال انه مشي خمم في الهجوم

0: تي هو نضال العيفي وفاف ديالو من الترجي الجرديس وشاد بطاقات حمراء في صفوف مساعد الترجي الجرديس واحد المسؤولين وكذلك مساعد مدرب الترجي اللي خذوا التقرير كلهم خرجوا. والملاحظة الأخيرة أنه نتمنى له الشفاء العاجل. سيف الدين الشرفي كانت إصابة بالغة على مستوى كتفه وقع نقله لأحد المصحات القريبة هنا بالملعب إن شاء الله يكون لاباس.
1: بينما فما تغيير آخر للترجي ذولي رضا فما حسن
0: بالفعل هو ذا التغيير اللي كان يكون وكان متراجع اللي هو هيثم ضو أعتقد أنه مش يأخذ مكان جاك الديارة هكا حسب ما نعرف كان يقوم التغيير لكن وقتك هكا الواحد خرج وعاود هو توا قاعد مازال حافظ الميدان مازال ما تم التغيير.
1: باهي واضح اذا نذكر بالتوقيت 73 دقيقة لعب في المباراة واحد بلاش للترجي قدام ترجي جرجيس.

0: بالضبط التوقيت يظهر لي 82 في المباراة، أما احنا عندنا 45 دقيقة. مازال معكم في راديو سبور على جورة فيم. خلينا نعمل طلع على رضا شنو الأجواء في الدور النهائي لكأس تونس. رضا مرحبا بك.
1: مرحبا بك جمال. نلعب في الدقيقة 83، كانت فرصة للترجي زانو تقريبا توخى 18 متر، ولكن الدفاع وحط كورة في الركنية في الحقيقة نسق المباراة انخفض مقارنة، لكن الترجي هو الحقيقة الأفضلية للترجي الرياضي اللي تلقى برشا مساحات لكنه ما حصلش استغلالها. في المقابل ترجي الزريز ما تمش فرص تذكر القدام، والبلوغة الكورة ما يوجع تقريبا ما ميش نجم نقوله في الشوط الثاني ما جاتوش فرص تذكر. نلعب في الدقيقة 84، 1-1 للترجي أمام ترجي الزريز.
0: سمير وكانوا الترجيريس يعني طاح شوية بدنيا مش عارف هكا.
2: أكيد التغييرات اللي قام بها المدرب أكيد حب يعطي بها نوعا ما نوعا بعض الانتعاش للاعبين، لكن شفنا الترولين بتاع ترجي الزريس يبعدوا لبعضهم، فما بتخلقت مساحات كبيرة في وسط الميدان، خط الدفاع وخط الوسط وخط الهجوم بتبعدين لبعضهم، فما شكل البلوك كما شفنا في الشوط الأول يطلع مع بعضه ويرجع مع بعضه. دونك شيء اللي ممكن صعب مهمة ترجي الزريس، يسهل مهمة ترجي التونسي باش يخلق أكثر فرص. دونك ترجي الزريس أكيد قاعد يتبع في نسق ترجي التونسي، ولو انه ترجي الجريسي يسبق الريسك توا لانه يلعب في الدقائق الاخيره لازم يلعب لتو فور لتو، انت خاسر واحد بلاش او يتعادل يتقبل الهدف الثاني. دونك نتصور ترجي الجريسي معناها مع تقدم الدقائق باش ياخذ اكثر ريسك واكثر يعني يمشي قدام اكثر للهجوم.
0: باهي خلينا مستفيق، هل فما يعني نقاط اخرى النجم يعتمدها كل فريق في الست دقائق اللي مازال؟
3: بون ترجي قاعد يتحكم في المباراه بحكم الملاعبين اللي دخلوا الكل اللي عطوا الإضافة سوى ساس ولا كومي سابل جبالي زاد كيف كيف وقبلوه زاد اللي دخل في وسط الميدان عطى أكثر ثقة وأكثر توازن في خط وسط ميدان الترجي الرياضي، مع زاد دخول اللاعب ضو الجناح ذي اللي معنا فنيا
0: لاعب شاب
3: فنيا عنده عدة خصال اللي تخليه يتحكم بالكرة بتاعه وتمريراته بدقة ويحب يحاور مثلا بروفوكاتور يحب على الجناب على الأطراف يدخل، ولكن التسنج هذا موش به أكدت عليه من بكري
0: وبرشة
3: توقفات والكلام هذا يا ودي عطاك مخالفة اش تحب أكثر منك، علاش الجلاسي جاي من بعيد يشري في الشبوك بلغتنا، دونك عطاك مخالفة وش اسمه الوليد رفيع طلب التغيير لانه ما عادش قادر، فعليش التشنج هذا بين قوسين. فاعتقد جمال اللي الترجي جرجيس ما عنده ما يخسر توا دور نهائي، دونك مازالوا 7 دقائق مش يحاول على الاقل يحاول على الاقل يرمي ثقله في الهجوم. في المقابل الترجي اللي طونتران دو جيري الخمسه دقائق الاخيره بالذكاء وبالامكانيات نتاعو، انا قاعدين نشوفه في هاو بدا يفرق رجع يفرق في الصفر ولا يصفر توليش احمر، هذه النقطه السلبيه الوحيده تو مخالفه وكا وانتهى الموضوع. 86 دقيقه لعب ما فماش علاش هالتشنج هذا كله تو 3 دقائق والمباراه واقفه.
0: باهي خلينا رضا ذكرنا بالتوقيت رضا ونرجوك اكيد مع نهايه المباراه التوقيت
1: 85 جمال، ودائما الاسبقيه للترجي على حساب ترجي الجريس 1-0، وصاحب الهدف كما قلنا هو حمزه رفيع دقيقه 61 تتنفذ المخالفه ودفاع الحارس تمشي كرة عند الحارس وتبقى النتيجة على 1-0 للترجي الرياضي.
0: واضح

0: الستة ودقيقة خلينا نمشي والراد نكمل دقيقتين مازال وطبعا بعد نرجع نحكيه على الدور النهائي. رضا الخليفي مرحبا بك. رضا
1: مرحبا جمال في راد. الوقت القانوني انتهى والحكم ما أضاف 8 دقائق مرت منهم لحد الآن 6 دقائق والنتيجة لازالت الحالة. تقدم الترجي الرياضي على ترجي جرجيس هدف مقابل صفر في الحقيقة الدقائق الأخيرة ما شفناش برشا لاعب ثم برشا تقطعات وحاليا اللاعب متوقف بسبب إصابة أحد اللاعبين قاعد ملقي على عشم يتلقى الإسعافات. تم احتجاجات من لاعبي ترجي جرجيس يطالبوا بضربة جزاء على إثر الإصابة هذه لكن الحكم متساور مع الفار فمس مازال الحكم حسنوا في الحقيقة أنه في الشوط الثاني ما شفناش برشا لاعب ما شفناش برشا كورة ما شفناش برشا فرص
0: فماش برشا فرص ولكن طبعا فما برشا اندفاع سي توفيق برشا اندفاع وبرشا خلينا نقولوا ربما المباراة كثرت فيها الانذارات والبطاقات الحمراء والتشنج. مانيش عارف هل أن الحكم كان ينجم يتصرف ربما بطريقة أفضل. مانيش عارف الضغط هذا لو كان حكم
2: المباراة مشات مريقلة من الأولى جماعة مزوز فرق ورونا اللي كل فريق يدافع على حظوظه وشفنا معنا فرص من جرجيس الترجي شوط الأول شفنا معنا الرغبة موجودة من الفريقين الاثنين شفنا اندفاع كان معنا جدي وتحس اللي معنا الروح كانت موجودة وهذاك هو دور نهائي كل حد يدافع لما تربوا تبقى بصراحة قرارات تاع النضال طيب في القصان هذا وكل ما فهمناش حتى ثلاث دقائق ما لعبناهمش الشوط الثاني كل مره يقص كل مره هاو مخالفات من المفروض يخلي لاعب لا يقص هاو فيرتيسمونات ورق احمر واحد طاح واحد قام انا يعني حسب رايي الى فوسي دوزيام ميتون كله هو الى فوسي اللاعب وما خلناش نشوفه بون هو النيفو على قده اما على الاقل هو زاد عاون مش المستوى بتاع الدور هي يخرج بالشكل هذا.
0: خلينا نعيش معك إذا الثواني الأخيرة هذول هيك ولا
1: بالفعل جمال نرى تقريبا مازال دقيقة في المباراة هذه مخالفة للترجي تتنفذ المخالفة تمشي كورة عالية تمشي عالية ثم دانو دفاع جرجيس ترجع الكورة باقي عند ترجي جرجيس تمشي تتوزع من اللاعب غسان المحيطي غسان المحيطي هذا هجوم لترجي جرجيس هجوم لجي رقم أمير التجوري لا تتقص ويقص الكرة الحكم يقول مخالفة لترجي جرجيس بالحقيقة تم الغضب جمال على المستوى التحكيم لأنه أطنب في الحقيقة في البطاقات الصفراء وأطنب كذلك في المخالفات
0: برشا مخالفات وبرشا إيقافات وبرشا يعني الحقيقة هذا اللي كان في السفير حتى السمير يقول لي شترنا الرأي فيه هذا الانقطاع هذا التوقف على كل مخالفة الحقيقة يقتل اللعب يقتل اللعب.
3: صحيح جمال هو شوف الدور النهائي هو عرس كروي عرس الكرة التونسية فما أميرة زوج فرق جاو يخدموا فيها دونك فما عرس العرس الكروي اكيد يتكون من مجموعه من لاعبين زوج فرق ومن حكم المباراه اللي هو القاضي المباراه اكيد كان يختل معنا عنصر من عناصر الثلاثه هذه اكيد دور النهائي او العرس هذا يتمثل شويه نوعا ما. فعلا شفنا نضال طيف اليوم على اعصابه برشا منذ بدايه المباراه وجهه معناها يعني تحس ملامح يعني عدم الجديه اوكي مي ياسر نوعا ما في قرارات وفي تدخلات الشيء اللي خلاه يوزع برشا اوراق حمراء وبرشا اوراق صفراء
0: ثم بطاقه حمراء اخرى ذول الحارس مره اخرى على كل نمشي لرضا الخليفي. تفضل رضا
1: بطاقه حمراء للترجي جرجيس اقصاء الحارس حمزه الغانمي اللي خدامه كان سيف الدين الطرفي كان هجوم سريع للترجي كرة طويلة الحارس خرج حبي يتصل الكرة خرج ما نخرج ما بقى ما بقى متر يلمس

0: الكرة بيده والحكم يعطيه ورقة حمراء مباشرة وهي مستحقة حسب رأينا، تصبح معاه مخالفة للترجي الرياضي في انتظار خروج الحارس وكذلك الإيقاف الاحتجاجات والمناقشات مع الحكم، بالإضافة إلى تسجيل المخالفة مع الملاحظ جمال وأن الوقت القانوني انتهى هنا تقريبا في الدقيقة العاشرة في الوقت البديل في انتظار تنفيذ المخالفة اللي ما زالت تتطلب هذا الوقت.
1: أكيد مش يخرج لاعب، يزم يخرج لاعب
2: يخرج لاعب حتى يبدلوا حتى يشوفوا شكون تقاموا بالتغييرات الكل
1: يلبس
2: لا مش يلبس ملاعبي لأنه جرجيس قامت بتغييراتها الكل ما عادش فما
1: إمكانية
3: عطاه المريول بتاعه
2: الحارس خرج وزفر لفان وكاو انت الموضوع شنو انت في الوقت بدل الضايع وصارت الاكسيون هذه يا مديت حمراء يكاو زفر انت الموضوع
1: قدامنا فما لاعب قاعد يلبس في الرقم قديه ثبت لنا يا
2: هذه
1: نمرو سبعة يظهر لي يا رضا نمرو سبعة هو اللي لبس تريكون
0: أشرف
1: بن ضيف هو اللي بيشتغل
2: مشي
1: حرس نهاية المباراة
0: بالفعل نهاية المباراة بانتصار الترجي الرياضي على الترجي الجرجيتي هدف مقابل صفر وصاحب الهدف هو حمزة رفيعة دقيقة 61 وبهذه النتيجة يتوج الترجي بلقب الكأس مبروك له وحظ أوفر للترجي الجرجيتي
1: واضح شكرا رضا اذا الكره كانت هجمه معاكسه للترجي ضو مد الكره ليانساس و
2: دانو
1: الى لزوز
2: لكن دانو هو اللي صارت عليه
1: المخالفه هو اللي رفع الكره بالحارس والحارس تدخل بيده وبالتالي وقع الاعلان على بطاقه حمراء للحارس وطبعا المخالفه ما تلعبش لانه حكم انهى المباراه هاي سيدي النجم ونحكيه وتوى فنيين هل ارتقى هذا الدور النهائي ساعة والحاجة مبروك للترجي الفوز باللقب كنا الترجي الرئيس الحقيقة فريق ممتاز وممتاز جدا يستحق كذلك علامة الشكر ويستحق أيضا حتى التتويج لأنه فريق قدم مستوى ممتاز جدا هذا الموسم في البطولة وفي الكأس اليوم الترجي الرئيس بدايته كانت ممتازة جدا في المباراة طبعا فما الخروج متاع زوز ملاعبية فما التغييرات فما عدة طبعا قرارات أخرى في انتظار أنه نتأكدوا من الهدف لأنه الهدف اللي زاد الترجي الرئيس يعني اعترض على الهدف ويشوف فيه هدف يعني مسبوق بمخالفة على الحارس تنشوفوا بعد شوي المافيولا متاع قناة الكأس يتبعها لنا أمين بأكثر تفاصيل باش نفهموا شنو هو قرار الطاقم التحكيمي تفضل سي سمير
3: دور نهائي جمال فعل ما ارتقاش المستوى المأمول فنيا ما شفناش مباراة ممتازة ما شفناش نسق شفنا تقطع كثير في اللعب أكيد الترجي التونسي هنيئا الترجي التونسي بالفوز وبالكأس لأنه هو كان أكثر إصرار ممكن من الترجي الرجيسي لأنه حب ينقذ الموسم بتاعه بعد خسارته للبطولة أكيد ما بقاله إلا الكأس وخروجه من الشامبيونز ليج أكيد ما بقاله إلا الكأس باش ينقذ به الموسم تاعه ويرضي بها جماهير اللي نعرفوها غاضبة عليه كثير دونك يعني اليوم ما شفناش مستوى فني كبير شفنا برشا حسابات في فوق الميدان ترجي الرئيسي والحق يقال في حد ذاته وصول الدور النهائي يعتبر تتويج للمجهود اللي قام به طيلة هذا الموسم سواء في البطولة أو في الكأس يعني ترجي الرئيسي ما عندوش ما يخجل بالهزيمة هذه بالعكس قدم مباراة تليق بمستواه تليق بعراقته بتاريخه لكن شفنا الترجي اليوم فوق الميدان كان أكثر إصرار خاصة بعد التغييرات في الشوط الثاني اللي قام بها مدرب الترجي بدخول ثلاثة لاعبين تقريبا غير وجه المباراة كومبليتمون جمال أصبح الترجي التونسي مسيطر على وسط الميدان وخلق أكثر فرص وضغط على دفاع الترجي الجرجيسي اللي خلاه متمركز في المناطق نتاعو وخلق برشا فرص من بين الفرص هذه جات فرصة الهدف اللي سجل بها حمزة رفيع على هدف الانتصار هدف التفوق هدف التتويج دونك مبروك للترجي وهارد لاك للترجي الجرجيسي
1: هما قاعدين يعاودوا في اللقطة توأمين يتبع معنا شنو بشي يقول الطاقم التحكيم على باه مثالش تعطينا عطيه الكلمة ننتظره
2: يا صورة ما عجبتنيش يا جماعة تاع الحكام
1: حكام
2: شو ما انا عشرين
1: خلينا نركزوا استفيق على القرار الساعة
2: ما دام تلوج انت
1: ما هو انا باش نركز ما باش نركز باش نجم نفيد السادة المستمعين بقرار المافيولا في قناة الدوري والكاس الحكم المسؤول عليها ذكرنا تمام حمدون قاعد يحكي على اللقطة ايش يقول الحارس خرج للكرة
2: دفع تاع داناو
1: دفع على شكون
2: داناو على اللاعب باب دياو
1: يا امين قول لنا طبعا قاعد يفسر في اللقطه يقول ضربه مخالفه يقول انه الخطا او المدافع يعني اللي طيح او تسبب في انه الحارس يطيح هو صحيح لعب ترجريس ولكن كان مسبوق بدفع من دنو وبالتالي يقول خطا لصالح دفاع ترجريس حسب رايه هو طبعا وحسب المافيولا يقول هدف لا شرعي
3: اكيد هو الحارس مرمى ترجريس الشرفي فقد التوازن نتاعو عن طريق زميله في الملعب لكن زميله اللي خلاه فقد التوازن وقع دفعه من دان من دان من دانو يعني لاعب ترجي توسي فيعني اللي سبب في عدم توازن حارس مرمى ترجي هو
1: صحيح لاعب جريس ولكن لاعب جريس هذاك طيحه بالضبط يعني دفعه لاعب
3: خطأ على الدفاع ترجريس والهدف لا يحتسب
1: به تونس رابحة الكونغو هدف لصفر من ضربة جزاء سجلها عمر بن علي مباراة في إطار الدورة الودية اللي قضى الدور في مارسيليا نعرف الفريق هذا يدربوا أنيس بوجلبان صفي قلت اللقطة صحيح اللقطة تحكي على الحكم
2: الحكم
1: اللي ملمومين به تقريب أكثر من
2: 25 أقل شيء أمني 25 في البراج الأولى وفما يمكن معناها شنو الصورة هذه اللي مش نوصلوها لنا معناها كل مرة احنا في فينال هكا الحكام يخرجوا بالشكل هذا تي شنو يخي مبارح فرجنا على الشامبيونز ليغ هكا صار من اللي صار والحكام خرج عادي جدا ولا شفنا للشرطة ولا محزنوا كان احنا هنا ديما معناها الحكام يخرج تحت معناها الحصار الأمني هذاك الكل اي لي طونك خويا نبعدوا الناس مش جاي تسلم عليك دور نهائي انتهى الموضوع انتهى زفرت نهاية مبروك للترجي حظ أوفر لترجي جرجيز الناس مش جاي تسلم عليك وهيك هو ذاك هو نهاية البطولة نهاية الكاس الموسم انتهى اليوم فعلى الأقل تكون معنا العلاقة طيبة علاش هيك أن معنا تبعد في الناس وتبعد في اللاعبين سواء حتى ترجي ما جاوبش يسلموا عليه رفضهم مش كان جرجيز حتى ترجي الرياضي اللاعبين جاوبش يسلموا عليه رفضهم والأمن زاد سركلوا أكثر معناه حماية أمنية تقول أخويا وين جوسكا كان
1: بهاي نعمل ترتيح مع الموسيقى بعد نرجو بأكثر تفاصيل

0: 26 دقيقة إذا نعود في راديو سبور نحكيه على الدور النهائي. إذا ألف مبروك للترجي وحظ سعيد للترجي الجريسي للحقيقة قدم مباراة كبيرة كبيرة برشا، وطبعا الهدف اللي يتسجل باش يكثر فيه الجدل، خاصة وأن المافيولا متاع الدوري والكاس قالت اللي هو هدف مسبوق بخطأ على الحارس. وطبعا شفنا ردود الفعل، شفنا حتى مسؤولي ترجي الجريسي اللي انتقدوا أداء الحكم ويروه أنه الحكم أثر على النتيجة. وطبعا دونك كلام أكيد باش يتعاود وباش يتقال اليوم وغدوة. استوفيق تعليقك، هل أنه اليوم ترجي يعني الجريسي تظلم في المباراة هذه؟
1: بون على حسب قناة الكاس توا والاختصاصي نتاع قناة الكاس في المافيولا يأكد ان الهدف كان مسبوق بمخالفة. هل الترجي في حاجة الى مساعدة من نضال طيف او من حكم الفار مش يرجعوا يشوفوا الهدف ويتأكدوا هل الهدف هذا صحيح او لا؟ انتظرنا قاعد يستنى هو برشا يجي ثلاثة دقائق
0: ما عيطولوش
1: دونك يتأكد ان الهدف صحيح. هذه النقطة تبقى على المردود ولا الأداء متاع المباراة ككل. الترجي يتفوق في بعض الأشياء، الترجي الرياضي التونسي يتفوق في بعض الأوقات متاع المباراة، ويعرف كيفاش يجير خاصة الشوط الثاني اللي كان هام جدا بالنسبة للترجي نظرا للصعوبات اللي لقاها في الشوط الأول من ناحية خاصة التركيز على الهجمة المركزة أو زاد كيف تفعيل الأجنحة اللي ما كانوش مفعلين كما يلزم. المدرب خلق إشكال جديد بدخول الجبالي وأقبيلو وساس اللي غير من المنظومة الهجومية متاع الترجي الرياضي، وهيك علاش خلق معناها دي سيتواسيون اللي جاب منهم على أثرهم الركنية اللي جابت الهدف، ولا زاد جاب فرص أخرين اللي دانو ما عرفش كيفاش يتعامل معهم، وهيك علاش اللي خلى النتيجة تقعد واحد بلاش. في المقابل ترجي جرجيس نقول بون على الموسم اللي عدى في بدايته كانت طيبة، بعد إلى باسي بار الموفيس بريود اللي خلته يغير المدربين، وبعد كي جاء مدرب منصف مشير معناها النتائج تحسنت. شفنا عمل 6 أو 7 نتائج معناها ممتازة جدا، 7 انتصارات ورا بعض، وأظن الهزيمة الوحيدة اللي كانت ضد مستقبل مرسى في البطولة، وباقي الكل من نتائج إيجابية. فريق تحسن، الأداء شفناه زاد كيف تحسن، تحسن انتعاشة في الفريق، تحس أجواء طيبة، وشفنا هذا إن شاء الله يواصلوا جرجيس في السنة الجاية ويحافظوا على مدربهم ويحافظوا على الفريق متاعهم اللي ناقصين منه 7 لاعبين اللي تبعوا في الميركاتو واللي صحيح. دخلوا برشا فلوس الجرجيس، ولكن زاد في المقابل عرفوا كيفاش يعوضوهم بأحسن اللاعبين. فجرجيس ما عندها معلش اللي هما مش تتلام ولا جمهورها، بالعكس يسون فير الببليك متاع جرجيس اليوم يزم يكون فيير بالفريق اللي عنده، بالمستوى اللي عنده، بالملاعبين اللي قاتلوا، ما استسلموش، ما عطاوش المباراة، ما استسهلوش المباراة ولا عطاوها بسهولة للترجي. لا، الترجي تعب، الترجي التونسي تعب برشا مش وصل حقق الانتصار بتاعه، لأنه لقى صعوبات، واللي خلق له صعوبات هو مدرب منصف مشارك. دونك هك علاش الشوط الثاني شفنا فما نوع من مكاو عادي جدا في الكورة وفي آخر الموسم أنه مش يصير انهيار لبعض اللاعبين والتغييرات الزوز اللي صاروا في الدقيقة 17. زاد كان فريق جرجيس قاعد كامل اليوم كن راهي صورة أخرى، وهذا كيف التقطعات متاع المباراة اللي نضال طيف اليوم ما شاء الله عليه عمل كيما حب في المباراة، تفنن مش يا ولدي راهو مباراة مش متاع كرة سلة، كل لمسة بتزفر، كل مش تعطي لافونتاج لعب الترجي منفرد مش يهرب، لا يزفر وارجع ورجوه من التالي. جرجيس زاد كيف مش يلعب مخالفة، لا ارجع حطها في مكانها. فما برشا اصابات وبرشا تقطعات وبرشا دخول للبرونكار. معناها اليوم عمل كيما حب نضال طيف، ما خلناش نتفرجوا على ماتش كان من المفروض يكون افضل من هكا فنيا، وكنا نشوفوا اللاعبين مش على اعصابهم، ما خاطر احنا ماك تعرف ديما كل فكره اللي ديما يبدا موجود في اذهان اللاعبين اللي ما تعطيش حقه ويولي ينفعل ويولي يرد الفعل، وهذاك اللي صار للترجي جرجيس. دونك مبروك للترجي الرياضي التونسي على الانتصار نتاعو، وحظ اوفر لترجي جرجيس في المستقبل، وان شاء الله يحافظوا على الفريق هذا السنه الجايه سواء هيئه مديره او اداره او لاعبين يزيدوا يدعموهم، ولا جانب اللي عندهم صراحه
0: شيء يعمل كيف
1: معنا مختارين ويعرفوا كيفاش يجيبوا اللاعبين بأرخص الأسوام بدون معنا مصاريف باهظة. فحسن التسيير راهو بعد ساعات يربحك برشا فلوس. لو كان صار نتصور اللي طرج جرجيس وأهالي جرجيس والمحبين جرجيس فرحانين فريقهم وطرج الرياضي التونسي أنقذ الموسم نتاعو السنة هذه بحراز على كأس تونس.
0: ولو أنه مثل كل جماعة طرج جرجيس أكيد جماعة جرجيس أو شوف التعليقات نتاعها كل غاضبة على أداء الحكم وتشوف اللي يعني الهدف مسبوق بمخالفة واضحة وتقول لك أنا هدف الهدايا هو اللي أهدى الكأس للترجي يعني يراو في رواحهم اللي تظلموا في المباراة هذه ما تعرف تقم التحكيم.
1: خليك خلق لك فوليميك جديد
2: صحيح جمال. شوف جمهور ترجي الجرجيسي يزم يكون كما قال توفيق فخور بفريقه فرحان بفريقه بالمستوى اللي وصل له الفريق متاعه. شفنا اليوم ترجي الجرجيس محضر كما يجب الدور النهائي متاعه تنظيم دفاعي شفناه قوي وهذاك خاصيته الروح القتالية والفوز بالثنائيات الهجومية أو الدفاعية كانت موجودة. ممكن الشيء الوحيد اللي ينقص ترجي الجرجيسي اليوم جمال او خلي يقولوا شنو صنع الفارق اليوم بين ترجي التونسي وترجي الجرجيسي هما دكه البدلاء او ثراء الرصيد البشري للترجي التونسي. شفنا ترجي التونسي والشوط الاول ترجي الجرجيسي تقريبا تقارب المستوى فرصه فرصه ما شفناش ضغط كبير لترجي التونسي ما شفناش سيطره كبيره للترجي ما شفناش فارق كبير. لكن في الشوط الثاني مع بدايه التغييرات دقيقه تقريبا 56 او 55 تغير نسق المباريات وتغير
0: لانه ترجي الشوط طول ما يلعب غير وسط ميدان
2: بالضبط بالضبط. لكن دخول لاعبين في قيمة ساس وجبالي والوليد ضو الصغير هذا البروميتور لاعب البروميتور أكيد وقبلوا غير من وجه المباراة. بينما ترجي الجرجيسي خروج اللاعبين الاستراليين في التغيير اللي قال عليه المدرب ترجي الجرجيسي منصف مشارك أنه لخبطوا نوعا ما في بداية المباراة مع ممكن ضعف الرصيد البشري أو ضعف محدودية الرصيد البشري خلى منصف مشارك ما يتحكمش كما يجب في المباراة خلى حتى التغييرات اللي قام بها ما ولو نشكر لاعبي من اللاعبين نتاعو على المردود نتاعهم لكن ما عطاوش الاضافه وما خلاوش توا وفقد ترجي الجرجيسي التوازن نتاعو في الشوط الثاني تقريبا مع السيطره الميدانيه للترجي التونسي. دونك ترجي الجرجيسي ما يخرجش من الهزيمه هذه جمال بالعكس تتويج ليه وان شاء الله يعني كما قال توفيق يبني على الدور النهائي هذا اللي يوصل له ويحضر فريقه الموسم المقبل ينجم يقدر يلعب خاصه عنده معناها مشاركه افريقيه في الكاف المقصود الموسم المقبل لازم يحضرها كما يجب منذ الان ينسى الدور النهائي هذا بسلبياته بايجابياته. نقطة جبدة توفيق للتحكيم التحكيم اليوم كان غايب بالحق على العرس اليوم هو عرس كرة تونسية تمنينا يكون التحكيم التونسي اليوم في الموعد. شفنا أمس في الأرسنال والألمانيا خرج الأول انذار يا جمال في دقيقة تقريبا 76 أو 77 أول انذار يعني وبرغم اللي فما ثنائيات وفما التحامات لكن لا هذاك روح الكرة القدم. الكرة القدم ماشي كما قال توفيق باسكات مسني فوت وترو دي لونسي هي هي هي معناها كرة رياضة الالتحامات حامات لديويل لي كونتاكت دونك باش تخلي التشويق هذاك تخلي تواصل الكره لك برشا تقطيع اليوم اثر على نسق المباراه وخلى المباراه ما ترتقيش لمستوى كبير.
0: هو راه سي سمير راه في يعني في السيستم تاع الحكام ولا خلينا نقولوا في طريقه اداره المقابلات كل حكم ويعني وطريقته ديما يحكيوها الحكام اللي عندهم خبره. فما حكام يعتمدوا انهم يعني يتريثوا في الانذارات ما معناه يعني يسيطر على المباراة بالإشارات بقوت الشخصية متاعه بالكلام اللي كل واحد يحطه في بلاسته بالنظرة بالابتعاد على اللاعبين دون دخول في مناوشة مع اللاعبية ما يحكيش معهم يكون ينجم راه يسيطر على المباراة متاعه. فما حكم ينطلق في الانذارات وإذا كان تلقى الحكم في الانذارات باش يولي مهرجان تاع انذارات
2: بالضبط هذاك
0: يعني باش يولي وقتها مد لذا كز مد لذا ورا بعض هذا اللي شاهدناه اليوم يعني كم هائل من الانذارات كان ينجم الحكم يسيطر يعني احسن حكم مش اللي يعطي اكثر انذارات راه احسن حكم هو اللي يعطي اقل انذارات واحسن حكم هو اللي يكون قراراته صحيحه من غير ما يمشي للفار والحكم اللي يمشي برشا للفار حكم فشل في المباراه والحكم اللي ياتي برشا بطاقات حمراء وبطاقات صفراء
2: اقل يمكن الصفراء زي كيف ما صارش صفراء بالضبط يعني خلي اللعب سلس يعني سوبل. لا هذيك التحكيم تاع العصري يا جمال ما راوش برشا الحكام اللي يعطيو برشا انذارات بالعكس دور نهائي وعرس ماذا بيك تخليهم تهز البر الامان بالذكاء نتاعك كما قلت انت بقوه شخصيتك بقوه قراراتك من غير انك تلتجئ الى مد الاوراق الحمراء او الصفراء هذا يعني الحكم القوي هو اللي يعرف كيفاش يسير المباراة ويوصل لبر الأمان بدون هالتجنجات هذه اللي خلق. شفت في اللقطة فما لاعب حط يده على كتفه على الحكم وقاعد يتطبطب على كتفه. خليك أنت في القاضي, أنت خليك في هرم في الهرم الفوق, معناها تعطي قرارات كتب من بعيد كما قلت أنت, ما يقربش برشا اللاعبين, ما يتكلمش برشا مع اللاعبين. الحكم كجا حكم أجنبي يتكلم البرازيلية, ما فاش تكلموا مع اللاعبين, هي الصافرة والأوراق. دونك أقل كونتاكت مع, خاصة كونتاكت فيربال مع الشفوي مع اللاعبين, ماذا بيك تفاداه كحكم. دونك ممكن يظل طايف أول دور نهائي ليه, يعني ممكن كان على صابه شوية, ما حضرش كما يجب الدور النهائي متاعه, ممكن خاطر هذا كيف ذا الحكم ذا الممتاز جمال يدرس زوز فرق واللاعبين وطريقة اللعب المدرب وخشي التغييرات, يعني يكون عنده فكرة على الكبير كل كبيرة وصغيرة الشيء اللي يصير في الدور النهائي.
1: قلت له اللي ورطوا حكم الفار في الهدف, المفروض كان هو اللي شايف عنده الصورة وعنده اللونجل اللي يحب عليه
2: مشاش شاف الفار هو
1: ما عيطلوش معناه الفار شاف اللي ما فماش دفع
0: يستدعي.
1: لا ما فماش دفع تو كي رجعنا ورانا بتاع قناة الكاس وشفنا كيفاش من اللونجل اللي على جنب ومن فما زاد كاميرا من الخلف, شفنا اللي معناها المدافع باب ديالو متاع جرجيس ما طاحش وحده, دفعوا دانو ودز باب تفعل الحارس نتاعو هكا علاش الكره ضاعت,
2: مش دفع ودهس نسميه دهس
1: والله دهس
2: لا خاطر
0: ما حسب رايك مش الحارس اللي ارتكب خطا حق وقعد طايح
2: جيستو
0: هنا مدبية عندنا زملاء أصدقاء حكام يفهمونا وقت يبدأ الحارس طايح هل يقع احتساب الهدف ولا, لأنه حسب ما نعرف إذا كان الحارس طايح فإنه الحكم ما يحتسبش الهدف, يعني مش
2: صحيح هو هو كتيح جوار دوشون يعني لاعب في وسط الميدان الحكم لازم يخلي اللاعب يتواصل, اما اذا كان الحارس غير مطاح اكيد معناه يلزم وقف اللاعب, مش باش يخلي الشباك فارغه
1: حتى نظر طاح ولا ما طاحش, انت المخالفه صارت في الوقت اللي الحارس في الهواء وفي الستة نتاع, معناها الدفع نتاع دانو على اللاعب باب صار في الستة معناها ونضال ما شافهاش, يمكن يكون فما شكون حاجب عليه الرؤيه. انت يا سيلفار ما عارف شكون في الحكم نتاع الفار, ما عنديش
0: اسم بلغ شكون مجدي
1: بلغ مجدي بلغ هذاك اللي نحى لمست يدك العام تسنى. دونك انت يا سي مجدي ماك شفت الدفعه, عيط له قول له شوف اخويا هني راها انه فما مخالفه, وانت يا سي الحكم اجي اشوفك انت راها انه فما دفع وحط مخالفه ترى هدف حط هدف ومش تعطي حق الناس. لما انت تقرر من الفار اللي هذاك هدف وما تعايش النضال طيف معناها حتى انت زاد تتحمسوا ليه مش كان نضال وحده.
0: على كل هو تفاعل معنا احد الحكام خونا حمد

0: الوحيد اللي يمس الكره بيديه والوحيد اللي يحرس الشباك. دونك تخلي المرمى بدون حارس نورمالمون سي اونتي اونتي سبورتيف اونتي جو، ويوقف اللاعب اللي يمشي.
1: اي ما هو راه ما قاش طايح،
0: ما قاش طايح. انت سؤالك في المحل يندرى كم كمل طايح، يتحسب له هدف ولا لا؟
1: هذا
0: نعرفه جمال.
1: يعني حبيت نفهم عليه، يمكن الحارس هذا ارتكب خطا حقه قعد طايح
0: بالضبط
1: وقت اللي طيحوه، من عاش هكا التوفيق ولا لا؟ هذا تمام
0: برينسيب يعني، هذا
2: وجهه نظر.
1: خاطر هو
2: وجهه نظر، هو قام
1: مسكو اي باش يتصدى اللقطه ومن بعد
2: لا وقت اللي قام بعيد كومبليتوم على الـ على الـ وسط الميدان المرمى، انا بريسك طاح مراه واش مازال في الكوتي غوش، والتصويبه جات على الجهه اليمين. كان جاي واقف في وسط المرمى يمكن كان ينجم ولا كان فايق راه انقذها. وك علاش هزوه للمصحه؟ فاعتقد الاصابه نتاعو
1: بالي. جاوبنا قال لك اذا كان الحارس على الارض الحكم يزم يوقف اللعب. هذا ايش حبيت اقول لك؟ يعني فين مشات الكره للحمزه رفيعه وعمل الكونترول وشات وقتها الحارس مو طايح ولا ذهول لي وقتها، يعني يعني مجبور الحكم وقتها كان لازم يمشي للفار ومجبور باش يوقف اللعب لان الحارس طايح في المعاش. هذا هو التفسير.
2: دونك تفسير انه حارس ما دام واقف
1: لا نحن نحكي على اللقطة
2: طايح ولا واقف؟
0: لا طايح، طايح تتغير المعطيات طايح.
1: دونك الترجي تقول انقذ الموسم نتاعو استوفى.
2: وي معناها بون في الباركور اللي معناها السنه هذه، وشفت معناها البدايه نتاعو كاس العالم للانديه في امريكا ما عملش تحضيرات، بعد بدا البطوله، بعد بدات التصفيات نتاع تشامبيونز ليج، شفنا مشاكل في البدايه في التصفيات. الترجي كان معناها قاب قوسين مش يخرج من دوري المجموعات، ولكن في الاخير تاهل بصعوبه خروج الكنزاري.
1: او نشوفوا في المنصه نتاع التتويج نتاع الترجي، نشوفوا في طبعا مش موجود موجوده رئيس الديوان، ديوان وزير الشباب والرياضه، لان وزير الشباب والرياضه في الحج ربي عشان اقول له حج
0: مقبول
2: حج مقبول كرم رمال الجمرات
1: ولا. وطبعا موجود رئيس الجامعه سي معز الناصري، موجود رئيس الترجي، بعض بقيه المسؤولين ثبتوا فيهم، وحاليا مشي قاعد تكريم طاقم التحكيم طبعا بقياده نضال الطيف والحكام الفار وغيرهم اللي اداروا المباراه
2: ما شاء الله. ولا الجامعه اعطاتهم كل واحد كوره
1: قدامنا، اعطوهم كوره. اي
2: لا كل حكم اعطوه كوره هديه
1: مش يصح لها. معناها شكون مش يصح لها؟ هاي
2: اعطوهم نشوفوا هذا بالكاتبه نتاع الدوله
1: باش نشوفوا. لا ما نتصورش،
2: ما لناش كومشي صحفه ماشي
1: من رئيس الجامعة يقول له
2: لا نظل طيب للتاريخ.
1: انت تو ظلي ماكش خبير رئيس الجامعة وصحح له على الكرة
2: هذه تقعد تصحح هذيك للذكرى.
1: رئيس الجامعة طبعا هذوما ملاعبي الترجي الرياضي التونسي هكا ولا جريز؟
2: لا لا
1: الترجي الرياضي التونسي، الترجي الرياضي التونسي،
2: الترجي الرياضي التونسي. لابس جيني هذيك ربي شنو الترجي التونسي؟
3: الترجي الرياضي التونسي
2: هذوما
1: لعبة الترجي وكل جبري لعبة الترجي. هو الالوان زوج نفس الالوان دونك صعب جدا باش نفرقوا شكون الفريق هذا شكون.
2: لا فما واحد لابس رولجينا مش معقول،
1: ماهوش موجود في القائمة،
2: مش موجود في القائمة يلبس كي جمال
1: داود بشير هذا مش موجود في القائمة دونك بشير لكم الفوق وكاهو هذوما لعبة الترجي. والمفروض انه
0: زي واحد جمال بسيرفاتمون بسروال والاخر بشورت والاخر اون برانسيب زي واحد عرس عرس عرس كره تونسيه لازم يكون معناها.
1: اما المفروض انه المفروض انه يصعد فريق ترجي جرجيس ولا لا؟ تو خلينا نثبتوا
0: اون برانسيب لازم يصعد قبل،
1: لكن ما شفناش فريق ترجي جرجيس خرج
2: في البروتوكول. لازم ترجي معناها الميداليه تتقدم للفريق المنهزم وبعد يجي الفريق معناها. ما شفتش البارح معناها كيفاش التسليم تاع كاس اوروبا؟ شنو يا اخي تو
0: تشوف انت لي بدي ديتاي اللي كيفو هذوما الجزئيات
2: اللي مازلنا بعد مازلنا بعد في التعطيل.
1: هل سيقع انت اذا ترجي جريس
2: كان من المفروض ترجي جريس يعمل ممر جمال مش يباكوا للبطل كيما معمول في اوروبا
1: بالعكس فريق
2: والا فريق الفايز يعمل ممر للمنهزم
1: الفريق المنهزم اللي تحصل على المركز الثاني
2: هذوما دخلوا
1: انا ما ريناش فريق
2: جرجيس. هل جرجيس دخلوا دوشوا وقصدوا ربي نظرا اللي حسوا اللي فما ظلم
1: فما ظلم
2: دونك هكا علاش من حقهم ماشي يعبروا تبقى الصوره ماهيش حلوه حتى كان منهزم وبال وظلمك الحكم والكل يهديكم ربي تخرجوا تاخذوا ميدالياتكم وبعد عندكم تشكيات وتشكيوا للي تحبوا انتم تبقى
1: بيه.

0: مين خلينا نوجه الكلمة لسي سمير. سي سمير تفضل إضافتك.
1: ما عادش تو إذا كان ترجي زيستي مشيت على البوديوم ولا لا.
2: ما طلعوش
1: خاطر البروتوكول نتاع توزيع الميداليات يكون في مقال توفيق الحكام من بعد الفريق المنهزم الميدالية الفضية ومن بعد الميدالية الذهبية للفريق المنتصر ويتسلم الكأس. هذا ما شفناش. ما نعرفش. زاد نقطة سوداء أخرى في الدور النهائي هذا جمالي اللي كان ترجي جريسي تاكوردو يعتبر نفسه مظلوم أو تسرق منه الكأس أو الحكم ما أنصوش وما كانش عادل. هذا أنفولي آخر لكن أمبرسيب يزبو يطلع للبوديوم يتسلم الميدالية الفضية متاعه ويفرح بالميدالية الفضية متاعه ومن بعد كان عنده تشكيات أو عنده ريكلاماسيون يقوم بها. دونك هذا معناها يعني نقطة سوداء أخرى في الدور النهائي.
0: شفت التنظيم تاعنا ديما مش كامل. شفت التنظيم تاعنا ديما مش كامل. سي سمير الريتم لا غالب ما عندناش ما عندناش التقاليد وما عندناش
3: مازال بعيد يا جماعه.
0: ايه هاو فما فقط جاء رئيس الترجي
1: المدرب
0: برافو. هاو احنا طبعا لعبة الترجي جريس هاو موجودين رئيس النادي وطبعا بقيه
3: اللاعبين مريح تو خلط.
0: لا هذوما هو اللي ما ناخذوش على الصور
3: اللي قاعدين فما قصان.
0: لا هاو طلعوا لاعبي الترجي جريس موجودين دونك برافو لفريق الترجي جريس على الروح الرياضيه. خذوا الميداليات نتاعهم اللي هما ميداليه برونز ميداليه
1: فضيه
0: ميداليه فضيه. برافو لترجي جريس
1: فعلا
0: موجود ترجي جريس وسعد للحصول على الميداليات نتاعو قبل ما يصعد فريق الترجي بعد قليل. هذه طبعا مراسم التتويج كل اللاعبين وكل المسؤولين دونك فما يلزم يكون المسؤول زاد يعرف شي يعرف يتصرف. الغضب حاجه والرفض حاجه
1: اكيد
0: والاجراء البروتوكولي حاجه زاد
3: عنده رئيس نادي ممتاز جدا صراحه ترجي زرجيس
1: الفريق والحق يقال يستحق صعود البوديوم. ديجا هو تتويج في حد ذاته والميدالية الذهبية تتويج في حد ذاته وتتويج المجهودات اللي قاموا بها الهيئة المديرة واللاعبين والطرف الفني طيلة موسم كامل جمال.
0: أما كما قلنا بكير الممر ملعبة الترجي عملوا ممر لملعبة الترجي
1: دونك جرجيس لما تكون فخورة بالفريق نتاعها فاروخه فخوره بالشيء اللي صوتوا اليوم تتويج نعتبره تتويج يعني او خلينا نقولوا فرصة باش تبني فريق صحيح للموسم المقبل. انسى الموسم هذا انسى الهزيمة دي وخمم في المستقبل لانك انت قريبا مش تتحضر في الموسم المقبل وخاصة مش تشارك في الكاف. دونك نتصور ترجي جريسي معناها عنده من العقلاء ومن الرئيس كما قال توفيق يعني رئيس ممتاز جدا ورياضي وانسان حكيم يعرف فاش يتصرف. دونك ان شاء الله ترجي جريسي يكون حاضر الموسم المقبل خير من هذا الموسم.
0: هذا ما تمناه طبعا. احنا تقريبا نعيش الثواني الاخيره من البلاتو نتاعنا اللي خاص بالدور النهائي. نذكر مره اخرى الترجي الرياضي التونسي فاز بلقب كاس تونس بعد ما انتصر على الترجي الجريسي 1-0. هدف طبعا كان سجله حمزه رفيعه والهدف هذا كما قلنا اثار جدل كبير خاصه من فريق ترجي الجريس. اكيد توا الحكام هما والمختصين يزيدوا يفسروا اكثر القرار هذا هيك ولا استفيق
3: صحيح اكيد غدوة ونشوفوا ردود الافعال ونشوفوا التصريحات نتاع
0: الجميع
3: ونعرفوا شنو اللي صار بالضبط.
0: شكرا لكم جميعا.
3: شكرا
0: مساحه. شكرا لك استفيق صابوب. شكرا سي سمير الشويلي.
3: شكرا
0: كامل الفريق اللي يمنلكم الاربع ساعات هذو متقابلوا غدوة ان شاء الله. الى اللقاء.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية تعاين أكثر من 200 حالة مرضية بأضاحي العيد والذبائح. وجلسة طارئة غدا لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان. وفي تفاصيل أخبارنا، الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تسجل خلال عيد الأضحى 200 حالة مرضية أو غير طبيعية لدى الأضاحي والذبائح، توزعت أساساً بين 97 حالة إصابة بطفيليات على مستوى الكبد والرئة والأحشاء، و28 حالة كيس مائي بالكبد أو الرئة، و28 حالة التهابات على مستوى الجهاز التنفسي والرئة والقفص الصدري، وخمس حالات بوصفير، إضافة إلى حالات فردية تمثلت في احمرار السقيطة واخضرار اللحوم، إلى جانب 10 حالات مرتبطة بأخطاء في عملية النحر، حيث تم تقديم التوصيات والإرشادات اللازمة بشأنها. وجاء ذلك خلال تنفيذ أكثر من 560 تدخلا رقبيا وتحسيسيا بمختلف ولايات الجمهورية في إطار البرنامج الوطني لمراقبة السلامة الصحية للمنتجات الحيوانية خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 27 من ماي. وشملت هذه التدخلات 146 زيارة ميدانية إلى أسواق الماشية ونقاط بيع الأضاحي، إضافة إلى معالجة 421 مكالمة هاتفية وردت على مصالح الهيئة من مختلف جهات البلاد، وتعلقت باستفسارات وتبليغات وطلبات استشارة بيطرية حول الحالة الصحية للأضاحي وسلامة الذبائح. قطاع النسيج والملابس يسجلان وضعا مقلقا فيما يتعلق بحوادث الشغل ومؤشرات خطورتها خلال الفترة 21 و2023 و2000. وأخذت الأمراض المهنية المصرح بها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام منحا تصاعديا متواصلا، إذ ارتفعت بنسبة 25.1% في سنة 23 و2000 مقارنة بالسنة التي سبقتها، وفق معطيات إحصائية للكنام نشرها معهد الصحة والسلامة المهنية. هذا وبينت المعطيات الإحصائية أن حوادث الشغل المصرح بها في قطاع الملابس سجلت منحا تصاعديا، حيث ارتفع عددها سنة 23 و2000 إلى 2829 حادثا، بعد أن كانت سنة 21 و2000 في حدود 2633 حادثا، وهو ما يمثل على التوالي 10.8% و10.2% من مجموع حوادث الشغل على المستوى الوطني، تتجاوز مؤشرات تواتر الحوادث في هذا القطاع المعدلات العامة لحوادث الشغل خلال نفس الفترة. أحكام وتنسيق لينجاح المشاركة التونسية في أشغال اجتماع وزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية بالعاصمة سيول مثل محور جلسة عمل عقدها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفط اليوم مع سفير تونس بسيول وكافة أعضاء البعثة بمقر السفارة، بما يضمن تمثيلا فاعلا يعكس التوجهات الاستراتيجية للدبلوماسية التونسية ويدعم المصالح الوطنية. كما شكلت جلسة العمل التي استهل بها النفط زيارته إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في هذا الاستحقاق الوزاري الإفريقي الكوري المهم فرصة سانحة للاطلاع عن كثب على سير عمل البعثة، وفق بلاغ صادر اليوم عن وزارة الخارجية. كذلك التقى النفطي بنخبة من أفراد الجالية التونسية المقيمة بكوريا الجنوبية من طلبة وباحثين وأصحاب أعمال وعملة، حيث أكد على العناية التي يوليها رئيس الجمهورية لأبناء تونس بالخارج بوصفهم رصيدا وطنيا ورافدا أساسيا للتنمية، وأشدد على مساعي الوزارة الحثيثة لتركيز منظومات قنصلية رقمية تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليص أجال الانتظار وتكريس مبدأ الإدارة الحديثة التي تقرب الخدمات من المواطن وتسهل تواصله الدائم مع وطنه الأمة. مصادر ودبلوماسية تقول إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة بشأن لبنان غدا بناء على طلب فرنسا. وكان وزير الخارجية الفرنسي أعلن اليوم أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعدما سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على قلعة الشقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان. استشهدوا 8 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 32 آخرين اليوم جراء 30 هجوما إسرائيليا استهدف بلدات وقرى في جنوب لبنان في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار. مصدر مطلع يكشف اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى تعديلات على مذكرة التفاهم مع إيران قبل أن تعاد النسخة المعدلة إلى طهران للنظر فيها والموافقة عليها، موضحا المصدر أن هذه هي الجولة الثالثة من التعديلات التي يدخلها ترامب على المقترح الأمريكي والذي يجري تبادله بين واشنطن وطهران عبر قنوات الوساطة. ختاماً، مصادر فلسطينية مطلعة تؤكد أن مصر دعت الأطراف الفلسطينية لاجتماع طارئ يوم الأربعاء المقبل من أجل بحث مقترحات حول الخروج من حالة الجمود التي ألمت بمسألة الانتقال إلى المرحلة الثانية من تفاهمات وقف إطلاق النار في غزة واستكمال المرحلة الأولى، مضيفة المصادر أن حماس وحركة الجهاد وباقي الفصائل الفلسطينية ستشارك في هذا الاجتماع.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: FM. توا تسمو دندن مع سفيان الخشين على جوهر FM. على جوهر FM. دندنة.
1: دندنة. عسلامتكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. الموعد يتجدد معاكم واللقاء يتجدد من توا حتى للعشرة متاع الليل في سهرية الفن، سهرية الإبداع، سهرية المتاع واللقاء مع الأغاني والروائع الخالدة. كي العادة حضرنا لكم بلاي ليست مزيانة برشا نستمتعوا بها في عشويتنا، آخر عشويتنا لليوم وبداية السهرية ليوم الأحد اليوم الموافق لي 31 ماي 2026. تحيت لكم من كيفة فريق البرنامج، مرحبا بك حسام في إخراج الحصة وسوفيان الخشين من قدام الميكرو. وكي العادة وكما قلت حضرنا لكم بلايليست مزيانة. مش قولكم أنا هكا راي كنبدوها اليوم عاد آخر أحد في شهر ماي بمناسبة عيد الأمهات. ربي فضل الأمهات اللي عايشين ومتواجدين معانا، وربي يخليهم وربي يحفظهم وربي يرحم الأمهات اللي غادرونا وتوفاوا، والجنة تحت أقدام الأمهات. ووردة غنت لنا كل سنة وانتي طيبة يا مامتي. خلينا نستمتع بهالغناية وبهالبداية ديديكاس لكل الأمهات الموجودات. مرحبا بكم الناس الكل في دندنة على الدنيا وما فيها.

كل سنة وانتي. كانت هذه الديديكاس في بدايتنا في بداية حصتنا لليوم وفي بداية رحلتنا الموسيقية. ديديكاس لكل الأمهات وبش نواصل معاكم وننطلقوا في الجولة الموسيقية الفنية الطربية الإبداعية كما عودناكم. والبداية باش تكون مع كوكب الشرق أم كلثوم ونعملوا تسلطينا في عقاب العشية هذه. وباش نرجعوا بالزمن العام 1958 من روائع رياض الصنباطي. خليني نقول اللحن هذايا الجميل والرائع وال يعني لحن كان ولا أروع الحقيقة من تأليف عبد المنعم سباعي وألحان رياض الصنباطي في مقام الرست وهو من أجمل المقامات العربية. لحن لكوكب الشرق أم كلثوم أروح لمين وأقول يمين بينصفني منك ما هو أنت فرحي وانت جرحي وكله منك كله منك يا حسين. الغنية هذه باش تعرفوا اللي معناها الغنية قديش نجحت معناها تغنيت خليني نقول عشرة ممكن عشرات المرات هذه اللي نعرفه. لكن دارت العالم الغنية هذه طبعا عديد المرات في مصر في حديقة الأزبكية في قصر النيل في جامعة القاهرة تغنيت في مسرح اليونسكو في بيروت في سينما الأوبرا في دار الأوبرا أيضا في جامعة القاهرة وأيضا في فرنسا في حفل فرنسا الشهير غنيت أروح لمين. وكما قلت تعتبر من أجمل الأغاني والروائع في مقام الرست اللي لحنها رياض الصنباطي لكوكب الشرق أم كلثوم. مقام الرست هذا باش نسلطنوا معاه الحقيقة اليوم في بداية السهرة وباش نستمتع بمقام جميل جدا تو تشوفوا تو تحسوا مفهوم الطرب من خلال المقام هذا. خليكم تسمعوا وتعملوا بون كيف معنا وهذه بدايتها مع كوكب الشرق أم كلثوم.

الله الله الله الله تصلتينا تعمل 66 كيف وبداية يظهر لي بداية سيد حطينا في الصحن مع في الطرب في قلب الطرب قال الراجل مع كوكب الشرق أم كلثوم وأغنية أروح لمين من ألحان رياضة الصنباتي ومن روائع ألحان رياضة الصنباتي. وإحنا ما زلنا مواصلين معكم وزلنا نستمتع بهالمقام الجميل هذا مقام الرست مقام فيه برشة أغاني الحقيقة واحد يحير ديما شنو مش يختار معناه بشي أما نحاول هكا الأغنيات اللي نقولوا احنا تعرفوهم تستمتعوا بيهم كي تسمعوهم ولا عندكم برشة ما سمعتوهمش ولا سمعناهم في بروبريز وعنا برشة ما سمعناش النسخة الأصلية كيما الغنية اللي سمعوها توا هي اللي عزيزة جلال غنية من روائع عزيزة جلال ومن أكثر نجاحات عزيزة جلال الغنية دي اللي تعرفت بكده عملت لها الروبريز نانسي عجرم وزاد شهرتها الغنية والبعض يقول هذه غنية نانسي عجرم أوركو هي غنية عزيزة جلال غنية في مقام الرست أيضا ومن ألحان العبقري بليغ حمدي على طريقة بليغ حمدي وعلى الستيل تاع بليغ حمدي كالعادة التوظيف الإيقاعي والمقامي والروح الخفيفة عند بليغ خلت الغنية دي تحقق نجاح كبير برشا. عزيزة جلال مستنيك الغنية نعرفكم تعرفوها وتحبوها وأكيد متأكد باش تغنيوا معها وتعملوا بون كيف معنا فيها العشوية هذه دندنة على الدنيا وما فيها

جازية العينين نجدية الحشا حجازية العينين نجدية الحشا

0: حولا.
1: تعلق قلبي هيم يونس، مواصلين معكم رحلتنا الموسيقية الفنية الطربية. مازلنا مع المقام الرائع، مقام الرست، ومازلنا نستمتع بالمقام هذايا وبالأغاني والموشحات وال اللي شيدوفر، خليني نقول اللي موجودين في الاغنيات هذوما ولا في المقام هذا. باش نسمعوا توا، احنا قلنا كي نقولوا مقام ساعه نقولوا ارتجال، نقولوا موال، نقولوا باش نتحطوا في الجو نتاع المقام. هكذا كانت تبدا السهرات قبل. دونك نسمعوا مقطوعه موسيقيه ولا نسمعوا حاجه في المقام، ثم يكون فما ارتجال على بلوتو، نقولوا احنا تقسيم على آلة من الآلات، كانت القانون وآلة العود ولا الكمانجا، اللي تحط الفرقة الموسيقية والمستمعين في الجو متاع المقام. ثم بعد ذلك يبدأ يعني الموال اللي هو من ارتجالات تكون مرتجلة من قبل المطرب، ويقول جمل موسيقية من وحي اللحظة، ما تكونش محضرة مسبقة، وهذا ما يسمى بالموال. كيف كيف الهدف أنه يحط المستمعين في الجو المقامي هذا، ثم تبدأ وصلة الموشحات. على هذا المنوال مش نسمعوا سعاد محمد، وما أدراك ما سعاد محمد، الصوت الكبير سعاد محمد، في هالنمط الموسيقي هذا مش نسمعوا موال، ونسمعوا موشح مل الكسات اللي هو من أجمل الموشحات العربية في مقام الرست، من تلحين الموسيقار محمد عثمان وتأليف عاشور سليمان. الموشح هذا راهو غنوه بارشا، غناء عبد الوهاب، غناء صباح فخري، العديد من المطرب ليلى مراد، يعني بارشا فنانين ومطربين غناوا هالموشح هذايا. ومحمد عثمان هذايا راهو الملحن، هذايا هو ملحن ومغني مصري كان رائد من رواد الموسيقى المصرية والشرقية، خصيصا تولد عام 1855 وتوفى سنة 1900، وهو يعتبر من الملحنين الكبار في تاريخ الموسيقى العربية المصرية والشرقية. خليكم تستمتعوا ونفهموا مع بعضنا ونعملوا بون كيف مع بعضنا مع الموال ومع مقام الرست وموشح مال الكاسيت.

شكل تاني حبك انت نجاة الصغيرة، موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. الأغنية هذه قصة كبيرة معناها ما بين عبد الوهاب ونجاة الصغيرة، معاملات كبيرة كانت ما بيناتهم. تقريبا أكثر فنانة غنيت لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب هي نجاة الصغيرة، برشا غنيات غنيت له. كي نحكيه على مقام الرست نتذكر ساعة ما بشوفك جنبي، واحدة من روائع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وعلى فكرة غنيها هو كالعادة زاد بالعود، وغنيتها نجاة الصغيرة مصاحبة بالفرقة الموسيقية في حفلات وفي عروض. طبعا ليست طويلة متاع الأعمال الموسيقية اللي غنيتهم نجاة لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. نبدلوا شوية التام هكا. مرحبا بك منير اللي تحق بينا. منير رأي قال لي زينا من الرأس باش نبدلوا للسيكة تو. اي توا ندوروها جو سيكة. باش نسمعوا العندليب عبد الحليم حافظ. قولوا له الحقيقة، نحبك تقول الحقيقة أنت يا. نتاع صيف، جو صيفي توا، حتى المقام هذا راهو جميل، مقام فيه طرب وفيه خفة وفيه يعني النجم الملحن يمزج ما بين الطرب وما بين الإيقاع باستعمال مقام السيكا، مقام طربي أيضا وجميل جدا. نزيدوا شوية في الراديو ولا كما قال لكم منير، ونتمتعوا أكيد. عبد الحليم حافظ، قولوا له الحقيقة.

الله الله، هذه هي جولة السيكا كما قلنا من بكري، وثلاث أغنيات هكا سمعنا في الجو هذا وفي المقام هذا اللي هو مقام جميل، وشفنا كيفاش ينجم يكون معناها المقام إيقاعي، معناها المقام طربي يا ربي، ونجم نستعمل معها إيقاعي، نجم يكون معناها خفيف وتعمل معها تسلطن معها، وفي نفس الوقت تكون هكا يكون مقام متحرك، وهذا الاجتهاد يكون من عند الملحن سمعنا فريد الأطرش كيفاش وظف المقام هذا. على فكرة مقام السيكا نجم يكون عنده طابع ديني وصوفي، وعنده طابع طربي، وعنده طابع فيه الفرح أيضا، دونك هو من المقامات المتنوعة والمتلونة، واللي نقوله احنا يكبش في الوظن، يعني تسمع في غناية أي طربي ولكن يكبش يقعد في الوظن. على كل احنا مش نواصل معكم، مش نبعد شوية على فكرة المقامات ونرجع للتسلطين ونرجع للأصوات، ومش نرجع سورتو للريبريز. باش نسمعوا ريبريز مزيانة برشا لكوكب الشرق أم كلثوم، الغناية غناية أنت الحب، باش نسمعها بصوت الفنانة أمل ماهر، نعملوا بون كيف مع أمل ماهر، صوت جميل جدا، وغناية ولا أروع لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب مع كوكب الشرق أم كلثوم، الغناية ياسر مزيانة وياسر جميلة وياسر رائعة بطريقة أمل ماهر وبالتنفيذ. ها لا لا مي فاروق تحكيت على مي فاروق مهرجان كارتاج في الصيف اللي فات، لكن أمل ماهر أيضا من الأصوات الجميلة اللي تأدي أيضا لأم كلثوم. وكما قلت الغنية هذه اللي باش نرجع بها للزمن العام 1965، من الأعمال الفنية الموسيقية الجميلة اللي كالعادة موسيقار الأجيال وظف فيها حاجات جديدة وإضافات جديدة. نذكروا اللي قبل بعام أنت عمري عام 64 دخل آلة الجيتار وعاود وظف هالآلة هذه مع أغنية أنت الحب، ودائما فما إضافات جديدة مع موسيقى الأجيال محمد عبد الوهاب على مستوى اللحن وعلى مستوى التوزيع الموسيقي، اللي كان ديما يحب يجدد، وذاك علاش سمي بموسيقار الأجيال. خليكم مع أمل ماهر أنت الحب.

صابر الرباعي من غير ليه. مازلنا مواصلين معاكم شوية أخرى باش نتقابلوا في ساعتنا الثالثة. مازلنا سهرين حتى للعشرة متاع الليل باش نشارككم بعد موجز الأخبار. نواصلوا معاكم مع لي ريبريز. نسمعوا نانسي عجرم قلبي سعيد من روائع السيد مكاوي ووردة الجزائرية.

0: تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: ليلا على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، مسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد هذا المساء زيارة غير معلنة إلى ولاية أريانا، حيث التقى بعدد من المواطنين في مناطق مختلفة من الولاية واستمع إلى مشاغلهم، وذلك بحضور ولي الجهة. وأكد الرئيس سعيد أن هذه الزيارة تندرج في إطار التواصل المباشر مع المواطنين والاطلاع على مشاغلهم، مشيرا إلى أنه يحرص على الالتقاء بالمواطنين والعمل على الاستجابة لمطالبهم. ورئيس سعيد يوضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا الأنباء أن معالجة الإشكاليات المطروحة لا تتعلق بحلول فردية لأشخاص أو مجموعات بعينها، وإنما بحلول وطنية شاملة، مضيفا أن العمل متواصل ليلا ونهارا من أجل تحقيق ما وصفه بالمطالب المشروعة للتونسيين. كما شدد رئيس الجمهورية على التمسك بالخيارات التي تم اعتمادها، مؤكدا مواصلة العمل لتحقيق أهداف المرحلة المقبلة. وفي سياق متصل، دعا رئيس الدولة المسؤولين إلى الاضطلاع بمهامهم على الوجه المطلوب، معتبرا أن الشباب التونسي قادر على تحمل المسؤولية والمساهمة في إدارة الشأن العام خلال الفترة القادمة. كما أكد أن الدولة تدار عبر مؤسساتها وقوانينها مجددا ثقته في قدرة التونسيين على مواجهة مختلف التحديات. تنظم الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس يوم غد الاثنين يوما تكوينيا حول وسائل الإقلاع عن التدخين، يهدف إلى تعزيز ثقافة الوقاية الصحية وتشجيع أنماط العيش السليمة. ويتضمن البرنامج تقديم معطيات علمية حول مخاطر التدخين على الصحة العامة، إضافة إلى استعراض أهم الوسائل المعتمدة للإقلاع عنها، بما يساهم في دعم الجهود الوطنية لمكافحة هذه الآفة. دوليا، نفذت مصادر دبلوماسية اليوم أن مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا بعد ظهر يوم غد بناء على طلب فرنسا، وذلك لمناقشة تطورات الحرب في لبنان في أعقاب استيلاء الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيفة التاريخية الشهيرة في جنوب البلاد، بحسب ما ذكرته فرانس بريس. وفي ختام هذه الرحلة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يكون الطقس قليل السحب إلى مغيم جزئيا بأغلب المناطق. درجة الحرارة تتراوح عامة بين 20 و25 درجة، وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات، وتصل إلى 28 درجة بالجنوب الغربي. الريح تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، والبحر عامة قليل الاضطراب فهادئ وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.
2: الصناديق الاجتماعية اللي ديما يتشكوا ما عندهم شي فلوس، احنا وقت اللي كنا نخدموا يظل كان ياخذوا في نسبة لاباس بها، معناها من قصاص الى اخره، عارف ان نخرجوا نتقدمنا حتى الفلوس اللي اعطيناها هذيك ما تحسبش، يحاسبونا على يخدموا جدد مني، يعني الزيادة الاخرانية هذه اللي لا تسمي الله من جهل، لا كيف مش عارف كيفاش يقال اني ما تشريش حتى كيلو لحم. انا على كل حال، بارك الله فيكم، راكم عاونتونا برشا، يكثر خيركم والشعب التونسي ديما في خير ونعمة، والسلام عليكم.
3: بالنسبة للمتقاعدين اللي خذاوا شهرياتهم، لزاتهم زيادة ولا جاهم رابيل برشا، بالأخص اللي في البوسطة، جماعة اللي خذاوا من البوسطة لا جاهم رابيل ولا زيادة. فما عباد قالوا لهم لا، خاطر عندكم عام بديتوا تاخذوا في الانتريت ما يجيكم شي، أما فما عباد عندهم 20 سنة ياخذوا في الانتريت وما جاتهمش، منهم أمي عمرها 93 سنة ما جاتهاش لا زيادة لا رابيل. علاش هكاك؟ جيبوا لنا واحد معناتها يفسر للعباد.
4: بربي شاكي ترفع لكن هي واقعية. كما فتح يربي في العلاش وقالك نستنى في العيد وقتاش مش نربح وكما الناس الكل كي كما كل واحد عاد الموسم تاعو يعملك تعلوش تعملين وميتين بيعو بزوز ملايين مليون تسعمية بالآخر بعد تصورك السويردات ومش قالك عندك الزيتون مش مش نعطي قضية باش نطلعو شات ملكية واحدة وكل مش المحامي يلقى المحامي شي ما عنده العلوش مش هذا من مليون وميتين بحولي زوز ملايين ايش القضية انت زوز ملايين اعطيني ثلاثة ملايين قلت لك كيفاش خلي زوز ملايين قلت لك المرة لا انت مرحمنيش في العلوش عنده البناية مش يقراها زادة مش ينزل الفوي هاش قاعدة في الفوي يبقى صاحب الفوي مش يسكن فيه بنته قالوا ايش الشهر مش 250 ب 400 البنتك يا ودي كيفاش قلت لي 250 لا انت شفت مرحمنيش في العلوش لذا احنا بكلنا ناكلوا في بعضنا كل واحد عنده موسم يضرب فيه ضربته
5: قطع على العلوش ماشي لناش يا الدولة وين اللي ما انتاش قدو قاطعوا احنا يا سيدي قطعنا اللي ما انتاش قدو قاطعوا هو كل الحمد 80 دينار حتى 100 دينار الدوارة 100 حتى 150 دينار حاجة انكر عمرها ما صار اي لما انتاش اخوي الدولة متحرك شاطع الزيت قاطع الزقوق قاطع على العلوش العشو العيشو اسبوع المحل بالحكاية هذي
6: بربك في إيراني كل عام يشيحوا ليك على في نفس الموضوع في الوقت هذا يا أخي كيف ينظفوا البلاد نظفوها كان للتوريست عليه احنا ولاد البلاد ما نستهلوش بيش ينظفوا لنا البلدية تتنهي بينا نظفلنا تنحي لنا الأوساخ وتنحي وذوك الكياس الناصبة ومعملوا بجه ربي كريمي قال هذا نعملوا خصيصة للسياحة وللسياح شجوا يلقوا المنظر به وإحنا لا ما نستهلوش وشوفوا المنظر به عيب والله عيب أقسموا بلا شيء حشد أنا شخصيا نحتاج ما خاطر ما عندهم حتى احترام لنا احنا الاهل البلاد

لا لا أصالة نصري زي الهواء ربريز مزيانة برشا للعندليب عبد الحليم حافظ في ليلة من روائع بليغ حمدي. مزينا مواصلين معاكم مع روائع بليغ حمدي. مش اسمعوا ميادة الحناوي اللي الحقيقة ميادة كان عندها نصيب زاد أيضا من ألحان بليغ ونجاحات كبيرة مع بليغ حمدي. نقول بليغ حمدي ميادة الحناوي نقول أنا بعشقك نقول الحب اللي كان نقول غيرهم من الأغاني والروائع الجميلة اللي لحنهم بليغ لي ميادة الحناوي. اخترت نسمعكم خلينا في لك في الحاجات الإيقاعية والريتمية حبينا وتحبينا بعد ما قلنا زمان. خليكم معنا مازلنا مواصلين معكم رحلتنا الموسيقية حتى للعشرة متاع الليل في دندنة على الدنيا وما فيها.

يا ريس يا ريس. جميل هالحوار الإسباني اللبناني، جميل جدا. وديع صافي عندك بحرية يا ريس. نكون هكا وصلنا لنهاية رحلتنا الموسيقية، إن شاء الله استمتعتوا معنا. عملتوا بون كيف مع الرحلة اللي طرحناها في سهرة اليوم، جمعنا ما بين الطرب، ما بين الإيقاع، ما بين المقامات المتنوعة، ركزنا شوي على مقام الرست والسيكا. كي خلط علينا منير ومن عشاق السيكا، سيدي قال لك نحب حب تعرف موسيقى المحرسيكا في التونسي، هذيك نعملوا حصه تونسي ونعملوا الطبوع التونسيه ان شاء الله. على كل ان شاء الله عملتوا معنا بون كيف واستمتعتوا فيها السهريه هذه. ما بقى لي كمش نقول لكم بقيه سهره ممتعه، والى اللقاء. خليكم مع بقيه برامج الدنيا وما فيها، نتقابلوا ان شاء الله الاسبوع القادم الحد الجاي في سهره فنيه طربيه اخرى. الى اللقاء.

0: روحك ألف ألف. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: المواعيد تتجدد على موجات الجوهر في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. تشرع الصيدليات بمختلف اصنافها بدايه من يوم غد الاثنين غره جوان 26 و2000 والى غايه 31 من اوت في اعتماد توقيت العمل الصيفي، وتشمل اوقات العمل الصيفيه صيدليات السنف آ المخصصه للعمل النهاري وصيدليات الاستمرار، الى جانب صيدليات السنف ب المخصصه للعمل الليلي. وتفتح صيدلية الصنف آ أبوابها من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى 1:30 ظهرا، ثم من 4 بعد الظهر إلى 8 مساء، فحين تؤمن صيدلية الاستمرار الخدمة بشكل متواصل من 8 صباحا إلى 8 مساء. أما صيدليات الصنف ب فستتولى تأمين الحصص الليلية يوميا من الساعة 8 مساء إلى 8 صباحا. وزير البيئة لحبيب عبيد يؤكد اليوم أنه سيتم الانطلاق قريبا في حملة تنظيف الشواطئ لتشمل نحو 133 شاطئا على كامل امتداد السواحل التونسية، مؤكدا أن الموسم الصيفي سيشهد شواطئ نظيفة وفق تأكيده. نظمت مصالح المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسليان اليوم بمنطقة الغمالية من معتمدية سليان الجنوبية قافلة صحية وورشات تثقيفية وأنشطة جماعية لفائدة متساكنات المنطقة وأطفالهن، احتفاء بعيد الأمهات، وذلك بالاشتراك مع مصالح المندوبية الجهوية لديوان الأسرة والعمران البشرية. وبيّنت المندوبية أو المندوبة الجهوية للمرأة والأسرة وكبار بسليانة عايدة نصر بيّنت أن القافلة الصحية تضمنت عيادات لتقصي أمراض ضغط الدم والسكري، فيما أمن كل من النادي المتنقل 1 و2 الأنشطة الترفيهية، مشيرة إلى أن جميع مؤسسات الطفولة بالجهة تحتفي بعيد الأمهات بما في ذلك الروضتان العموميتان بعردة والعروسة. دوليا، حزب الله يعلن أنه قصف بالصواريخ تجمعا لأليات وجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة البياض جنوب لبنان، كما استهدف بمسيرة تجمعا عسكريا إسرائيليا في مهبط مروحيات بمستوطنة شلومية. ووزارة الخارجية المصرية تدين بأشد العبارات التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد لبنان، معتبرة أن توسيع نطاق التوغل البري في جنوب البلاد يمثل تطورا خطيرا واستباحة كاملة للسيادة اللبنانية. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
2: برعاية أحلى بونس لأحلى ناس، مع لوخة جديدة أحلى بونس، أريد تربحك 300% بونس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 مليون.
3: أريد طور عالمك.
0: جوهر سبورت،
4: السلام ومرحبا بكم في آخر نشراتنا الرياضية لليوم. البداية بنهائي كأس تونس وتتويج الترجي الرياضي التونسي بعد الفوز على الترجي الجرجيسي هدف لصفر، هدف سجله حمزة رفيعة في الدقيقة 62. وبهذا التتويج الترجي يتوج باللقب رقم 17 في تاريخه. بعد المقابلة مدرب العكارة منصف مشارك في ميكرو مراسلنا رضا الخليفية.
5: مبروك الترجي التونسي الكاس، هاردك لنا، احنا كنا نحبوا ان نفرحوا جماهيرنا اللي عامله 500 كيلومتر باش تروح فرحانه، لكن نقول لهم انهم اروحوا فخورين بفريقهم، لان احنا باش وصلنا للنهائي تعبنا معنا دازا، احنا فرقه كبيره واتحاد المصير في المسير ولا نادي صفاقسي بصفاقس. البداية المباراة كانت ممتازة، معناتها بالنسبة لنا اللي خططنا لها كان انتشار ممتاز، كنا منظمين بالباهي وجتنا فرصتين ثلاثة. اللي لخبط ان المشكل الكل صار لنا في لي دو بليسور اللي هما لي دو شانجمون اللي صاروا لنا، معناتها بدلنا الرسم التكتيك وتلخبط شوي الواحد، لكن اللاعبين قاموا مجهودات كبيره. الله غالب، هذيك هي الكوره. انا نحب معناتها عرس كبير، مبروك للترجي، بالعكس تساهل، معناتها احنا ماناش باش ننوع، لكن في الاخر في مباراه كيما هذه في نهائي بكاس اعطي اعدل ما بين الناس كلها. مثال العدل راهو اساس العمران، العدل راهو باش تنجح به باش نطوروا به. الناس علاش احنا تو الناس كلها شافتها مخالفه، الناس كلها في القنوات كلها وروهم لي تو كلها مخالفه، الحارس ديجا سايب يشرب في السبيطار، معناتها علاش ما تعطيش نوا؟ ممكن تمركي راه ترجي بعد راه ماشي بالضروره، لكن اعطينا حقنا كيما تعطي الناس كلها حقهم.
4: لمجد رجيلي قائد فريق الترجي الجرجيسي في ميكرو رضا الخليفي.
6: والله تشوف عملنا اون تام باهيه برشا، باتالي سيركونستانس نتاع الماتش هي اللي اثرت ممكن شوي، ما يعطيهم الصحه زاده للولاد اللي دخلوا الكل ما قصروش. عملنا ماتش كبير، كنا اقرب بريمير ميتون وديزام ميتون للتسجيل، عندنا برشا فرص بارابور على الاسبيرونس ما قلقتناش. جات كوره من بعد ما نعرفش فيها فوت ما فيهاش، ما نورمالمون فيها فوت خاطر سيف ديجا كتفه تكسر في هذيك، ما با رجع للفار ما با ثبت. مبروك للترجي الرياضي التونسي وحظ اوفر لنا حني، ونشكر صحابي ونطلب الاعتذار من جماهيرنا اللي ساندتنا باعداد غفيره كي سوا من جرجيس ولا من البرة من ارض الوطن.
4: شكري الواعر في اول تصريح ليه بعد تعيينه نائب رئيس مكلف بفرع كره القدم، شنو حكى في اول نهائي ليه في ميكرو رضا الخليفي.
7: الحمد لله ساعة والحاجة من أحسن الحاجات اللي كون واحد يرجع بتيتر، رجعت بتيتر والمجموعة الكل، لكن التيتر ما يزموش يغطي الحاجات اللي ما همش باهية، يزمنا نبنيه وعمل، يزمنا نعمله عمل قاعدي باهي، فما برشا حاجات يزمها تتصلح، برشا لوجيك متاع كورة يزمو يتحط، لأنه اليوم جمهور الاسبيرانس يستحق إفكتيف معناتها أقوى من هكا. جاي الأيامات الجاية باش تكون أيامات يعني رزين عليا وعلى سيد حمدي المد، فما برشا جوارات باش تمشي، فما برشا جوارات باش تجي، مدربين باش تمشي، مدربين باش تجي، أصناف الشبان، هيكلة الإدارة، هذا كل حاطينه في البرنامج أنا وسي حمدي
8: على
7: الطاولة. إن شاء الله بارتير دو دومان إن شاء الله نبدأ في الدوسيات.
4: نبقى مع شكري الواعر اللي حكى على وضعية يوسف البليلي وأوتشي أوكبلو.
7: بليلي اتصل بيا يوم السبت هكا يوم ولا يوم الجمعة، راح علي المشكل متاعو. الحقيقة كان متعطل في حاجات، سرحتهم له، اتصلت بالمحامين الناس كل حد، وعملنا فيديو كونفيرونس مع المحامين متاعو في سويسرا باش يدخل للتاس افيك ان دوسي سوليد. مرة هذه البليلي كلك سوا يمشي ولا يقعد، اللي احنا نحبوه يقعد، البليلي ولدنا واحنا باش نعملوا اللي يلزمه يتعمل لمصلحة البليلي، كلك سوا البليلي يمشي ولا يقعد، ولدنا معطى الكثير للترجي واحنا جاهزين باش نوفروا له اي حاجه تقوي له الدوسي نتاعو.
9: بالنسبه له ليش نقولوا
7: اقبلوا الحقيقه، تعرفوني الناس كل ديريكت اقبلوا، وضعيه خاصه يصعب الحديث معه لانه كان رافض باش يتحدث في الموضوع. اليوم نظرا للوضعيه وين عملنا بري كونترا الامور ماهيش باهيه، بدينا نحكيوا هكا، بدينا نحكيوا معها بشويه ان شاء الله هابارتير دو دومان نبداو نشوفوا الوضعيه.
4: في اخبار المنتخب التونسي اللي يوصل تحذيرات في فيينا لمقابله الوديه غدوه باش يلعبها ضد منتخب النمسا 8 غربان. ذكروا منتخبنا التونسي البارح كان وصل لفيينا واليوم يقام باول حصه تدريبيه، وغدوه اللقاء المرتقب ضد منتخب النمسا مقابله تنطلق 8 غربان، باش كما نقولها على قناه الوطنيه الاولى ارضيه. في أول مقابلات المنتخب التونسي أقل من 23 سنة في دورة تولون، المنتخب بيفوز على الكونغو الديمقراطية أقل من 20 سنة بنتيجة 3-0. الثلاثية سجل عمر بن علي الهدف الأول في دقيقة 26 من ضربة جزاء، أضاف في دقيقة 45 ديرار بريك الهدف الثاني، وفي دقيقة 64 عمر بن علي سجل ثالث أهداف المنتخب والثاني ليه في المقابلة، وبالتالي أول الانتصار لابناء المدرب انيس بوجلبان. والمقابله المقبله باش تكون نهار الجمعه 5 جوان ضد منتخب السعوديه اقل من 21 سنه 5:30 نتاع العشيه. كانت هذه اخر نشراتنا الرياضيه، اكثر تفاصيل تلقاوها على السيت نتاعنا jowrfm.net.
3: سيتي جوهر سبور مع ليكيب سبور.
8: الدنيا والجزيرة. جمع الأفلام.

كما تقول. كما تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك. وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

0: Ramzi Khalil على جمعة FMTV. شوف اسمع واتمتع.
1: العشرة واربعتاشر دقيقة في استوديو جوهر اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. سهرية جديدة ميم بلو نوي، رونديفو جديد من اوكسيجين. عاد كيما عودناكم كل حد من توا حتى النص الليل تسمعونا وتتابعونا على موجاتنا على السيت بتاعنا www.jowrfm.net. اوكسيجين للمواضيع الاجتماعية النفسية والجنسية، هدفنا الإنارة وليس الإثارة، هذا شعار البرنامج. رحبوا بالناس الكل، الناس اللي أكيد نحاولوا معهم هكا باش نلقاو ثنية للحلول في المشاكل وفي المواضيع اللي نطرحوها. موضوع الليلة موضوع مهم زادة، المعاناة النفسية. شنو المقصود بالمعاناة النفسية؟ أبرز أسبابها وعواملها، كيفاش نعرفوا أعراضها في الحياة اليومية، شنية تأثيراتها على العلاقات الاجتماعية والعاطفية، وقتاش لازم نمشيو للمختصين، شنو دور العائلة والأصحاب، دور الجانب الوقائي والطرق العلاجية زادة مطلوبة وضرورية. أهلا وسهلا بالجميع، تليفوناتكم على 73-275-800 ولا 36-300 ألف، هكا تنجموا تشاركوا معنا في المباشر 36-300 ألف وإلا 275-800. إذا خارج تونس تزيدوا لل 216. ومرحبا بالناس كل، مرحبا بالدكاترة المختصين. دكتورة هدى صغير مختصة في الصحة النفسية، بسيكولوج بسيكوثيرابوت وبسيكاناليست إيبنوثيرابوت. دكتورة أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا يا غازي، ومرحبا بمستمعين جوهر اف ام الكل.
1: صباح
2: تخي بيان وانت لاباس؟
1: الحمد لله. الأنيق واللي نحبه برشا الحقيقة الدكتور أنس بالشيخ، دكتور ومؤثر في التنويم الإيحائي، في البرمجة اللغوية العصبية وفي العلاج السريع. أهلا وسهلا دكتور أنس.
3: مرحبا بك ومرحبا بسادة المستمعين والمستمعات الكل، وإن شاء الله كما نقولوا احنا للإفادة والإنارة.
1: إن شاء الله اليوم إنارة.
3: إنارة
1: إلى اليوم عايشك. أهلا وسهلا بالناس الكل. يلا منير إسماعيل في الإخراج، تحياتي ليك سي منير. غازي خليل في الإعداد والتقديم. هو كنت حابب نبدأ بغنية على الأم، نعرف هذيك خاصة
3: إيه نسيت نقول فات وكل عام وما حيين بخير وربي يرحم اللي توفى وذكره. ولكن نحب الكلمة برك، راهي لفات دماغ ولا المناسبة ذي، راهو كل يوم هو فات دماغ يوم هو كل نهار كل صباح، واللي عنده الزهر باش يقوم يبوس امه ويقول لها صباح الخير وتقول له ربي يوجهك خير وربي يحلها في وجهك وربي كذا، هذاك الكل راهو نهار يتعدى هيل.
1: بالمناسبة ملا نقول لأمي كل عام وانت حية بخير، زوجتي كل عام وانت حية بخير، لأختي كل عام وانت حية بخير،
3: الأم راهو
1: فوالا في عالمنا في دنيتنا جزء لا يتجزأ من حياتنا.
3: تاج كل عام وانت حية بخير،
2: كل عام وانت
1: ما أختي حتى هدى أختي راهو كل عام وانت حية بخير هدى زاد وربي يحيك الأمثاله. وبالطبيعة ربي يرحم الأمهات اللي توفاو، خاطر نعرف في نهار كيما اليوم كيما فما نهار فرحة فما نهار معاناة نجم تكون نفسية زادة من نهار اللي فقدنا فيها عزيز علينا.
3: تو نرجعوا لهذا
1: زادة مادام في الإطار وكا، نعتذر دكتور ما ندخلش في الاختصاص
3: راهو الحق بالعكس.
1: ممكن باش نزيدوا نفهموا الموضوع أكثر ونزيدوا نطرحوا الموضوع أكثر ونبسطوا به. نبدأ بست الحبايب، فما شكون حب على نعمة؟ طبعا نحاولوا في الساعة الثانية، نادرة اللي حبت معنا على نعمة، نحاولوا الساعة الثانية نبدأها بغنية زادة أم مزيانة برشا معروفة الغنية هذه، يطول عمرك يا ميمة يا حنينة، كان لقيناها طبعا برمجوها زادة. سينو نبدأ برامي صبري ست الحبايب توت سويت.

0: العشرة وخمسة وعشرين دقيقة في استوديو جوهر اف ام. أهلا وسهلا مرحبا بكم. أنا سأل كل في موضوع أكسجين الليلة، موضوع المعاناة النفسية. باش نحكيو على الموضوع هذا من جوانب الكل، أكيد يلزمنا نقدموا المصطلح ونقدموا الموضوع. نعطي الكلمة للدكتور أنس بالشيخ ومن بعد دكتورة هدى صغير. تفضل دكتور أنس.
1: الاختيار بتاع الموضوع هذا بخاطر اللي خدمناه الكل ينجم يكون موجود في اللي مش نقوله الليلة، معناها اللي شفناهم الكل في الحصص اللي فاتت هذوكم ينجموا الكل يوصلوا للمعاناة النفسية. شنو هي المعاناة النفسية؟ هي معاناة نفسية هي حالة يعيشها الإنسان. مش نعمل برشا دي ميساج الإنسان، كل إنسان كيفاش يكون الإحساس متاعه. نجموا نتعداو بظروف، أني وخويا مثلا ولا أني ومرتي، أني مش تأثر علي النوع وهي مش تأثر عليها النوع. دونك كان أني شديت روحي وحسيت روحي صحيح، ننسى أني الأخرين نجموا يتأثروا وقلت أخش بيه وتأثر أني لبس عليا. دونك معاناة نفسية بجي نعرفوها راي ألي سوبجيكتيف، كل حد مش يعيشها بطريقته هو.
0: تختلف
1: من شخص إلى آخر. قلت لك في نفس العائلة في نفس الجروب تصير نفس الشيء، الامباكت متاعها ما يكونش هو بيدو عند الناس الكل.
0: كل شيء العوامل بتاع الاختلاف هذا
1: على خاطر كل حد عنده حياته، كل حد عنده سي فالور سي فاسون دو فوار لو موند، كل حد كيفاش يشوف الدنيا
2: بالكارت نتاعو،
1: كل حد عنده المنظار نتاعو للدنيا. نجم حاجه تظهر لي بسيطه حكايه فارغه، سامحني يعني توا مثلا في الطبيب وقت اللي حاشاكم يتوفى عبد مش نحس عليه، اما كي توفى الوالد الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين حسيت عليه، ولكن كم مرض وساندته ومعاه وقفت معاه من الاول للاخر على ديميت نجم نقول الحمد لله خف عليه ربي. اما خويا والاختي ما همش يعيشوا الشيء بنفس الطريقه. كل حد خاطر يشوف من المنظار نتاعو كما قال هدى سي لا كارت. دونك انا نعرف صار معناها المعاناه النفسيه. دونك كما قلت لكم وتكون في الاحاسيس من جهه، ولكن في طريقه التخمام زاده واللي يصير ديباس يفوت اللي مسانس الانسان قادر يجاريه. معناها يكون في العاده انسان يهز كيلو مثلا واللي ما عادش ينجم يهز الكيلو، وكيفاش يفيق الانسان اني حاجه اللي كانت تتعدى لباس تظهر له حكايه فارغه وقتها مش يولي معاه تظهر له كبيره برشا. معناش هو تحب الجيد
2: وي
1: نعرفوا احنا نعرفوا بالمصطلح
2: بفاسون انت قلت معناتها ليسونسييل دكتور هي شنو الالم النفسي، الطريقه اللي انا باش نعيش بها الاكسبيريونس كما قال انس معناتها بارابور مع على الطريقه اللي انا باش نحكي روحي الحكايه. نخسر شخص سي نورمال العبد يتحس وبطبيعه باش نتحسوا، والاحساس معناتها ماهيش حاجه خايبه، لكن وقتاش تولي خايبه وقت اللي ما نقبلوهوش، وقت اللي تصير ريزيستانس على الاحساس هذاك، الوقت هذاك باش تتوجع وباش تبدا معناتها تحكي روحك حكايه اللي هي تنجم ترجعك الحاجات اللي انت عشتها في الماضي، واكثريه الوقت هذاك اللي يصير ايفينمون وبارابور ليفينمون هذاك يفكرك في برشا وجيعه، والوجيعه هذيك تزيد تكبر وتزيد تحكي روحك حكايه اللي هي تخليك في الالم النفسي.
0: باهي توا انت قلت الالم النفسي والمعاناه النفسيه هما تابعين بعضهم، معناها لي دولور ولي سوفرونس بالطبيعه. واللي عجبني في التقديم اللي عملتوه انه رجعنا حتى للمواضيع السابقه، رجعنا لي فالور والقيم اللي حكينا عليهم، رجعنا حتى لي بليسيور دو لونفونس.
1: لي بليسيور دو لونفونس الصدمات اللي عنده حد شكون توفى اللي شفناه الكل احنا في الدومين نتاع الاحاسيس. لا جيستيون
2: بالضبط. المجتمع يستنى منا اللي نكونوا قويين، اللي نعملوا، اللي اون برودوي، اللي ما نوريوش الوجيعه بتاعنا، لكن معناتها العبد فينالمون وقت اللي يصير حاجه خايبه سي نورمال اللي هو باش يتحس، لكن وقتاش معناتها تولي اختيار وقتاش تاثر وقت اللي العبد يزيد يكبرها ما بينه وبين روحه، وقت اللي يصير هكا الحوار الداخلاني اللي يخلي الحكايه تكبر، والحكايه اللي هي تنجم تتعدى بالوقت باغ اكزومبل نفقدوا شخص ولا تصير لنا حاجه كبيره في الخدمه ولا في اي محيط تنجم تتعدى بالوقت تنجم تتعدى الواحد يفرش الكوارت بتاعه قدامه ويعمل اللي عليه معناتها باش يلقى الحلول بتاعه لكن وقتاش معناتها تولي المعاناه نفسيه وقت اللي الشخص ما يقبلش الواقع
0: لو باريزيان قلنا يفو جوست اكيليبري
2: بالضبط
1: ليكيليبر لارموني لوميوستازي نلقاو برشا كلمات راهي موجوده انا باش نزيد على اللي قالته زميلتي اللي هو سورتو وقت اللي طول المده واش نعطي المثال نتاع الالاستيك الالاستيك وقت اللي تجبدوا تجبدوا تجبدوا ان سارتان مومون شي يفا دوفينيغ لاش ماشي يشد
0: فوالا
1: ماشي يشد ونحب نقول اللي يسمعوا فينا الكل كان كل واحد الاكسبيريونس يعملها هو عمل واحد خذوا كاس خذوا ان غوبلي طبعا عندي دبوسه فارغه هذه مثلا باش نهز دبوسه فارغه هذه فارغ قداش فيها 20 جرام اما قداش يدي مش تقعد شدتها ساعه ساعتين ثلاث سوايع يدي مش توصل وتطيح معناها ستريس ولا انكسيتي ولا مشكله حتى ضعيفه راك لو كان ما تجريهاش كفين ولا جيري با راهي مش طيح طيح على خاطر ماهوش عادي ولا نعطيكم مثال كاس قطره قطره قطره يتعبى وقطره مش تفيض الكاس دونك سي تري امبورطون باش وقت اللي قطره تهبط في الكاس نقلب الكاس نفرغه بعد نرجع وقت الكاس نتاعي عمره ما يتعبى دونك احنا علاش نحكيوا هذا نحكيوا باش نجبدوا كل ما ينجم يوصل للالام والا لا سوفرانس بسيكولوجيك دو فاسون جينيرال كنا نجموا نجيو عندنا صدمات وكنا عندنا حوايج متعجبه اما كيفاش انا نمشي نجريها؟
0: باهي جوستومون انتم بديتوا تهزوا فينا السؤال هو حاضر وممكن جاوبتوا امبليسيتمون معناها اونتر لي ليني اما نحب هكا نحط الامور في اطارها كيفاش تفرق بين انه حزن عادي ولا صدمه ولا في وقتها
1: نحب
0: يعني فتره معينه والا معاناه نفسيه اللي دامت وطالت بينا
1: نعطي فرق بين الحزن عادي في برشا بقايا
0: اي
1: اما الحزن راهو ان اليمون حاجه اللي توصل للمعاناه النفسيه باش نبدا نفرق فماش كان الحزن فما برشا حوايج
0: بالضبط
1: اللي مش نجبدوهم الحزن عادي انسان تعدى بين اكسبيريونس عادي باش تخلي اكل ليموشيون الاحساس هذاك يلزمه يخرج ما كانش راهو كيف اكل الكوكوت مينوت اكل الكوكوت طيب وفاه وتسكر لها كل فلسه مش توصل ترشق دونك يلزمنا اي حاجه تصير اكل الاحساس يلزمنا نحكيو فيه وعندنا موضوع ما نقولش عليه تو مش نخدموا عليه ان شاء الله بتدخل الجمعه الجايه اللي مش نرجعوا للاحاسيس وكيفاش نجريوهم وعلاش دونك كان تحب نعطيك الاسباب تنجم يكونوا لي زيفينمون دو لا في ديفيسيل كل دي زيكسبيريونس عشتهم وتعديتهم بصعوبه ينجم يكونوا سبب عن الوفاه تاع حد عزيز علينا ينجم يكون زاد سامحني ينجم يكون حيوان ينجم يكون قطوس نكون ضيعت حاجه غاليه عليا برشا وتوجعت ينجم يكونوا لي سيباراسيون ابخي لي ان ديفورس ولا عباد ماهيش متفاهمه ولا انسان طردوه من الخدمه ولا خرج للروتريت هذا الكل لي سيباراسيون بصفه عامه زاد عندنا الامراض انسان كل يمرض بالامراض المزمنه كي ما يتقبلوهاش زاد الشوماج انسان كان يخدم وعائله وراه ويلقى روحه من غير خدمه شنو نجم نزيدو فوالا لي كونفلي ريلاسيونيل لي كونفلي دو فاسون جينيرال عنده يخدم ما عارف ما يتفاهمش معاه ماهوش سعيد في داره اصحابه ما كانوش في المستوى ولكن الحكايه اك الدوم الدوم مش في ساعه جو كلاس لو دوسي اك يقعد نخمم فيه ونعاود يوميا وانا راجع لك الحكايه هذيك نجم نزيدو لي تروماتيزم دي زاكسيدون عمليه انسان عملها شنو نجم نزيدو لا سورشارج جبدنا على البرن اوت لا سورشارج اوسي دو ترافاي كيف سيغ تبدا عنده برشا خدمه يشد وكيف زاد تنجم تقودنا للي سوفرانس بسيكولوجيك
0: الخيانه مثلا اللي تخيل
1: نجم شوف المشكله طبعا باش نحكيو دو كوتي نتاع الثيرابيوت نتاع لا ثيرابي وقت اللي الانسان هذه كلمه حطيتها وكتبتها بالكبير وباش ما ننساهاش ما نستناش حتى الكاس يفيض حسيت بروحي مانيش مريقل مانيش باش نتقوى على روحي خاطر برشا عباد ومره اخرى باش نعطيكم تاخذ تويو وتحط وتبرنشيه في الماء وتحل الشيشمه وتسكر لو بو مش يشد ومش يترشق دونك احنا من ديك البريسيون تبدا تقوى وقتها يلزمو يمشي للثيرابوت انا باش نعطيكم من بعد باش تزيد على اللي قلته باش نعطيكم لي سيني فيزيك معناها الانسان شنو هما الاعراض اللي ينجم يشوفهم وينجم يفيقش بهم. وهذه نستدعي مش كان الشخص كي كونسيرني حتى العائله نتاعو حتى الزملاء نتاعو وقت اللي يشوفوه عنده طول الاعراض باش نعطيهم من بعد يشوفوا حاجه يفلنش بيك اي اون فالون كوراجي وبتدخل نعرضوه. انت جبت كلمه قلت لو رول تاع العائله بيان سور
0: انا شفتهم شفتهم في منير الحقيقه باش نزيد نشوف
1: لا بس منير امور هانيه
2: هو
0: شفتهم
2: هو اون ايموسيون
0: تفضل دكتور
2: اون ايموسيون هي تقعد كلك سكوند لكن وقت اللي تدوم الوقت هذاك معناتها يبدا تبدا المعاناه النفسيه. كيفاش وقت اللي فما accumulation بتاع جروح قدم وقت اللي سا سو رياكتيف بالوضعيه اللي العبد يعيشها كيما الخوف من الرفض كيما لو سنتيمون دابوندون كيما الخوف اللي من تحبش كيما لو سنتيمون دانجستيس لوميلياسيون هذا الكل معناتها باش يكبر وباش تولي وجيعه نفسيه وقت اللي العبد ما صلحش الحاجات اللي لازمها تتصلح في الماضي بتاعه. راهو المشاعر بتاعنا ما همش ديزنمي ما هيش حاجه خايبه اللي العبد يحس مثلا نحكيو على لي سان غراند ايموسيون اللي هي السعاده اللي هي معناتها باش معناتها تفرض الكرياتيفيتي ليموسيون بوزيتيف الموتيفاسيون معناتها تخلي حاجه عميقه فينا اللي هي تتغذى. فما لو تريستيس اللي هو كي ما نقبلش الحزن كي ما نقبلوش اي بان باش نحس روحي قاعد نعيش في فقد فاقده حاجه الوغ كو وقت اللي نستقبل الحزن اي بان ça va on va aller vers la sagesse vers quelque chose il y mi khalinish معناتها on crée de l'anxiété فما الخوف زيد نحكي على لي 5 grandes émotions
1: يتولد بهم الصغير
2: اللي هو يتولد بهم الصغير فما الخوف زيد اللي هو معناتها تخليني دلني اللي فما حاجه خطيره لازم نرد بالي نحافظ على روحي لكن وقت اللي ما نقبلهاش باش تولي هايبر فيجيلانس وباش تنجم تولي سا بو ترانسفورمي ان فوبي و اكسيتيرا وفما الغش اللي هو يقول لك فما ليميت اللي هي تعديت معناتها اللي هي تفاتت دونك شنو نعمل وقت اللي نقبل الغش بتاعي نعرف اللي اي بان نلزم الحدود العباد اللي هي دايره بيا ومن بعد فما لا سانكيام ايموسيون اللي هي لو ديغو معناتها اللي تخليك معناتها تقول لك بون البقعه هذه ماهيش بتاعي دونك الالم النفسي ولا المعاناه النفسيه معناتها تصير وقت اللي نفهموا اللي المخ بتاعنا ماهوش مجعول باش يجبر السعاده المخ بتاعنا مجعول باش يحافظ علينا وباش يقولنا معناتها رد بالك لو سيرفو بريميتيف بتاعنا يلوج على الامان دونك الدنيا وقت اللي نحب نتحكم فيها اي بان الدنيا هي ما نجمو نتحكمو في حد شيء نجمو نتحكمو كان في الطريقه وفي الحديث اللي باش نحكيو لرواحنا دونك نعمل اللي عليا باش ما ندخلش في البيي دو نيجاتيفيتي اللي هو فما دي ريشيرش اللي وريت اللي نشدوا أكثرية الوقت الحاجة الخايبة بلوتو كو الحاجة الباهية دونك نعمل اللي عليه باش نتفكر لي ريسورس اللي عندي ومن بعد نحكيو على ميلتون إريكسون اش قال
0: الجانب الوقائي البريفونسيون هنا وحتى من بعد الجانب العلاجي أكيد هذا كل في الساعة الثانية خلي نزيد نقدموا في الموضوع كما قلت بكري زادة يعطيك صحة دكتورة ودي سينو دكتور أنس اللي قلنا راهو فما حتى عامل بدني تشوف يعني مش حتى هو ما قالكش هل فما برشا زاد فك المعاناه هذيك يفضل الصمت يفضل العزله يفضل الوحده
1: مش نعطيكم شنو ما كان تحب شنو ما لي سيني شنو ما الاعراض اللي الانسان كي هذا اللي عنده لا سوفرانس بسيكولوجي شنو اللي عنده الحزن اللي ديما متواصل حزن متواصل قلت لك انسان يصير له حاجه ينجم يحزن وبعد يباس على اوتر شوز حياتنا كامله نطيح ونقوم ونطيح ونقوم وكما يقولوا الفرنسيس سكي نو تو با رومبلي فور اللي ما يقتلش يرد اقوى علاش معناها معناها تعلمت حاجه باش ما نعملش نفس الغلطه الحاجه الثانيه هي الارق الارق
0: لانسومني
1: لا الارق بجون هي بلوتو لونكسيتي
0: لونكسيتي
1: شنو هي لونكسيتي سامحوني
0: الارق هي لانسومني لا لونكسيتي الاضطراب النفسي
1: افضل لونكسيتي تلقاها عندك توجبت انت ايش قلت شنو الكلمه قلتها سيد منير
2: الحزن
1: الحيره هي لونكسيتي الحيره سي لانكيتود الحيره اللي ماهيش في بلاصتها
0: ما عرفتش شنو

0: الأرق، التعب اللي ما عندوش سبب. معناها فما عباد يقوم الصباح من نوم تعب. معناها نورمالمون الانسان كيف يرقد ولا يرقد ولا يقيل باش يقوم مرتاح، هو لا هو ديما تعب.
1: فما ديسين اخرى مع لونكسيتي
0: موجود، يولي
1: فما ديما خوف، فما ديما توتر،
0: فما التوتر،
1: عدم ارتياح، ماهوش راضي على كل شيء.
0: هذيك حاجه اخرى، يولي ما عادش راضي حتى شيء، حتى حتى شيء ما عاد يصير كيما يعمل. حتى هو الفونكسيون نتاعه هو اصل هو ما عادش فاهم روحه، علاش كنت نعمل وتوا ما عادش نعمل. وفما حاجه نرجع لك غازي، يولي حتى شيء ما عاد يهمه، بيرت دانتيغي ما عادش يهمه،
1: لا شيء يعجبني،
0: خلاف يعجبني، وحتى شيء ما عادش عينه في حتى شيء. قل له ولادك يقول لي شيء دبر رزقك، إيه وربي يولي تخدم عارفك ما عادش يهمني فيه. معناها الديزانتيغي توتال اللي هو يمشي متضارب مع المصلحه الشخصيه نتاعه. هذا من الاعراض اللي ينجموا يوجهونا انه راهو السيد هذاك راهو إل سوفخ، راهو تاع. وانت جبت على الواحد راهو فما دي زيتود تعملوا وراو انه وقت اللي نتعداو ظرف صعيب في حياتنا وكل احساس ندفنه ما نخليهش يخرج ونحب نولي روحي قوي، اكيد ديابيت تيب 2 كي سي ديكلار يعني يضربوا السكر. دايوا احنا نقولوها نقولوا في جرتك الحكايه، ضربوا السكر، ضربوا الدم، ضرب هذاك موجود. دونك وقت اللي اكل بريسيون راهي ما تخرجش، راهي مش تخرج افيك اون مالادي.
2: فما لا بوستور زيد le regard tombant la posture.
1: هذا اللي حبيت نمشي له انا، معناها هنا الجانب البدني اللي يظهر على العبد. انت مثلا هو ما
2: يحكيش ليزيبول فوتي، عبدي اللي هو
1: معناها
2: كتف طايحه، عينيه معناتها هكا
0: محوقه،
1: سيرن
0: لي سيرن لو ريغار مسيب في الخليط،
2: وجهه بانشي هكا كيما قلنا معناتها يسرح فوالا، ويمشي معناتها ما يهزش ساقيه من القاعه، معناتها يبدا يترين لي جامب. هذا الكل معناتها
0: هذا يوصلنا احنا للماكسيموم،
2: هذا الكل الكونديسيونمون. راهو العبد وقت اللي مخنا نزيد نعاودها، مخنا ما يفرقش ما بين حاجه اللي هو قاعده تصير واقعه وحاجه اللي هو قاعد يخمم فيها. أشاك فوا كو العبد قاعد يعيش في الماضي بتاعو، قاعد يجدد في المشاعر ويجدد في الوجيعة. دونك وقت لي قاعد معناتها نحكي روحي هاك الحكاية اللي هي تثقل عليا، لو سيستيم دالارم تاعي ساكتيف، الكورتيزول يطلع وسيرشارج مونتال تطلع زادة. يلزم العبد يفهم اللي وقت لي يصير ايفينمون، وكما قال أنس معناتها ما نخليش حتى الكاس يفيض، نسهل روحي. توا شنو قاعد نحكي روحي وقت اللي نحس روحي متقلق؟ أكثرية الوقت العباد اللي هي معناتها تعاني نفسيا عندها وجيع ورا في رقبتها ولا في صدرها ولا في كرشها، ويبداو معناتها اون اكيمولاسيون معناتها بتاع مشاعر بتاع تخمام اللي هو نعرفوا اللي السيستيم هو نخمم نحس ومن بعد يصير الفعل ورد الفعل. دونك نعمل اللي عليا باش نسهل روحي فيش قاعد نخمم توا، وهذا من بعد نجيوها في الحلول. أمي نقبل الأشياء كما هي، نخليها نخلي الإيموشن تتعدى. لا ترانسفورماسيون وقتاش تبدا؟ وقت اللي انا نستقبل المشاعر بتاعي ونستقبل الخوف بتاعي، نشوف معناتها اللي نقبل روحي كيما انا، ما يسالش كان تاثرت امي، نكون عاطفي مع روحي. ما نبداش معناتها شبيك هكا، وان بلوس معناتها العباد كيما قلنا معناتها تشوف الاعراض وتخلينا معناتها نزيدوا نحسوا اكثر بالوجيعه. والعباد معناتها ديما كي تبعث لنا تصويره على روحنا بتاع شبيك تاعب وشبيها عينيك محوقه وشبيك متقلق وبين عليك متقلق واحكي لي وكل شيء، معناتها هذا الكل يزيد معناتها ياثر فينا. دونك وقت اللي تصير حاله من الحالات هذا نسهلوا روحنا شنو نجم نعمل توا باش نكون طبيب روحي قبل كل شيء، قبل ما نمشي للطبيب نعمل اللي عليا باش نخفف على روحي. وأول حاجة اللي العبد ينجم يعملها اللي هو معناتها يستقبل المشاعر كما هي في الوقت الحاضر.
0: نحب نقول حاجة، أني راهو لا سوفرانس بسيكولوجيك ماهيش راهو ماهوش مرض، هذا حوايج نشوفوهم، راهو سي با اون مالادي، مي سي الاكومباني اون مالادي. مثلا انسان عنده ديبرسيون ينجم يكون عنده ديبرسيون وسوفرانس بسيكولوجيك، اللي اون بيرن اوت.
1: هذا هو وعنده هذا هو السؤال، خاطر انت ممكن
0: نقرا في المخ.
1: لا بيان سور نقرا المخ
0: ما نعرفش ما نعرفش.

0: هو اللي وصل للمعاناة ولا المعاناة وصلت للبرناوت دوك عنا لا ديبرسيون
1: الافراط في التفكير كنا مواضيع عملناها
0: اي لا قلت لك اليوم باش نحوسوا راهو اللي خدمناه الكل ينجم
2: نتفدلكم نحن المواضيع الكل مسلسله
0: للواحد دونك اش قلت لك لا ديبرسيون لو برناوت اك العباد اللي ديما خايفه خوف مفرط ينجم يهز المعاناة راهو العباد اللي يخافوا من كل شيء المعاناة راهي والفهم العباد يقول لك يخاف لكن ما يعرفش مناش هذيك مصيبه اخرى
1: فوالا
0: خايف ولكن منعرفش مناش
2: منعرفش مناش على خاطر لا وعي يعرف وعلى خاطر سورتو يحكي روحه حكايه اللي هي تخليه يخاف معناتها ويرجع واكثريه الوقت يرجع للخوف بتاعه الكل اللي عاشه في حياته وتنجم تكون زاده في جروح الطفوله
0: تو نهار شهر بتدخل نعملوا ايميسيون على لا بونسي بوزيتيف
1: التفكير الايجابي
0: التفكير الايجابي علاش التفكير الايجابي يوصل واحنا تو كيف ناخذ يقول لك
1: عملنا كان في العلاقات العاطفيه مع
0: التفكير الايجابي راهو كيما فما تفكير ايجابي معناها انت البروجرام تحط بوزيتيف تقوم الصباح تقول نهاري باهي اللاوعي نتاعنا مش يعمل كل شيء باش في الليل يجيك يقول لك عارفي ولا عرفتي كيما قلت صباح والله نهارنا باهي اما واني هابط من الفرز زلقت في الزربيه اوه النهار اش ماشي عادي نهار الكلب هذا يحشك اي با فوتر انكونسيون اي فا تو فير باش نهار باش يجيك في الليل يقول لك والله كلامك صحيح قلت نهار ازرق من الصباح دونك المخ نتاعنا ما يعطينا كان اللي طلبناه اني عايش فك الحزن مشات صحيح فك الحزن مش يخليني نعيش في الحزن
2: بالضبط
0: سي تو معناها نجم نكون رانا مسؤولين اما مش نوصلوا لحد اللي كيما يقولون احنا الناس بكري يقول لك فاضل ماء على البطيخ اللي سادي بوردي سادي جينير وما عادش نلقى القدره باش نلمك الافكار غلبتني وهزتني للاسوء هزتني للتوسكي نيجاتيف
1: واضح يعني الاشكال ما نجموش نحكيو على شكل معين كلهم ينجموا يكونوا ياخذوا من بعضهم ويعطيوا لبعض
0: يعطيك الصحه اما حاجه اللي هو يلزمها اون بريز ان شارج بلوتو ميو سي قد ما ناخذوا معناها البريز ان شارج ونمشيو للثيرابوت اسرع قد ما خير وراهو تنشوف الواحد راهو الدواء مش تعطى للي موجود معاه السوفرانس بسيكولوجيك
1: يعطيك صحة دكتور انس ميرسي بوكو دكتور هدى باش نمشيو لموجز اخبار ال11 ومن بعد نرجعوا في الساعه الثانيه باش نحكيو على الحلول نحكيو على الجانب الوقائي والجانب العلاجي زاد يطول عمرك يا ميمة يا حنين حلو الغنية هذه كما قلنا مناسبة عيد الأمهات ميرسي منير شكرا لك خويا يلا نمشي مع الموسيقى ونرجعكم

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. تنطلق يوم غد الاثنين أولى رحلات عودة الحجاج التونسيين من البقاع المقدسة إلى أرض الوطن بعد أدائهم لمناسك الحج، على أن تتواصل رحلة الإياب حتى 14 من جوان 26 و2000. ومن المنتظر أن تحط الرحلة الافتتاحية غدا في مطار تونس قرطاج الدولي في حدود الساعة 7 صباحا وفق ما أعلن ديوان الطيران المدني والمطارات. دوليا، الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته جنوب لبنان إلى شمال خط نهر الليطاني والسيطرة على نقاط استراتيجية تشرف على شمال إسرائيل. مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا بعد ظهر يوم غد بناء على طلب فرنسا لبحث التطورات العسكرية في لبنان عقب سيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيفة التاريخية في جنوب البلاد. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع عقب جلسة طارئة أخرى طلبتها رومانيا لمناقشة حادثة ارتدام مسيرة بمبنى سكني في مدينة غلاتي. وتأتي الدعوة إلى الاجتماع في ظل تصاعد المخاوف الدولية من اتساع رقعة المواجهات في جنوب لبنان، حيث دعا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى وقف التصعيد فورا، مؤكدا أنه لا شيء يبرر التصعيد الكبير الجاري حاليا في جنوب لبنان. ومن أخبار العالم كذلك، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إنه لا يمكن الحكم على المحادثات بين واشنطن وطهران إلا بعد التوصل لنتيجة واضحة. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجتنا. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: أميرة الطرب العربي صابر الرباعي يا أمي أغنية محلاها في سهريتنا الليلة في أكسجين. هو بمناسبة عيد الأمهات خصصنا جزء من الجانب الفني والموسيقي في حصة الليلة الأغنية على الأمهات، وكما قلنا ربي فضل كل أم وربي يرحم اللي توفيت. اليوم زاد راهو بين قوسين بل ما نرجع للموضوع، هو اليوم العالمي لمكافحة التدخين. يعني هوكا إن شاء الله اللي زاد يحب يبطل هوكا يخمم، هو الأحسن مش حتى يخمم ياخذ ديسيزيون. هوكا نرجع للموضوع بتاعنا، موضوع الليلة موضوع المعاناة النفسية. نحكيه على الجانب العلاجي بعد ما حكينا على الأسباب على الأعراض على قلنا الأشكال، منجموش نحكيه على أشكال معينة. نمشي للجانب العلاجي. نرجع معك دكتور نصب الشيخ، تفضل.
1: مش نبداو احنا شنو الطرق قبل ما نعطيو الحلول؟ برشا انواع نتاع طرق ايفيدامون. لا ثيرابي هي اول حاجه، وكي نقول اني ثيرابي نجم ثيرابي دو سوتيان باش نعطيو الانسان اللي يلقى الطاقه اللي فيه لي ريسورس نتاعو باش هو يرجع كيما كان. تنجم تكون زادة في العلاج ولا في الثيرابي دو كوبل إذا كان المشكلة جاية من جهة الكوبل، نجم ثيرابي فاميليال إذا كان المشكلة جاية من العائلة. دونك معناها الخدمة ماهيش مش تكون كان مع الشخص اللي عنده المشكلة، شكون هم الأطراف اللي مشاركين فيك المشكلة ولا شكون هم اللي شعلوا في النار. كيقول شعلوا في النار مش إكسبري راهو، معناها نحن حاجة تشعل دونك فما حاجة تغذي فيها النار هذيك. فما حتى حد مش يجي بالعاني يعمل حاجة. لو كتبدأ إنسان مثلا نقول الراجل مرته متعدية بالظروف هذه، راهو يزمو يعرف أنه ما هيش مش نجم تعمل اللي مستنسة تعمله طول الكل، لذلك يزمو يخاف عليها. لذلك هذا يزمو يفوك هو زاد يفوك يبخن كونسيونس أني المرأة اللي كانت عنده في الدرجة البطارية متاعها كانت معبية، راهي بطارية فابل ما تنجمش تعمل كل شيء. راهي التنسيون تاع التريسيتي متاعك 220 فولت ما تنجمش تمشي 5-6 ماكينات في بعضهم، راهو الكونتور ماشي صوتي. دونك عندنا هذوما لي ثيرابي بصفة عامة. عندنا أوسي ليبنوز. ألوغ لا نعاود نقول ليبنوز، ليبنوز باش تعمل نعاودوا احنا حكينا برشا على ليبنوز. نرجعوا أن ليبنوز باش تمشي تلوج الطاقة اللي موجودة والحلول الموجودة عند الشخص هو بيتو. دونك يا نعاود نرجعوه مثلا في فترة في حياته اللي كان هو متمكن، وكل البروغرام هذاك لانسيوه باش كي يخرج يلقى اكل البروغرام سي بون كانه ما صار حتى شيء. مش نقصوا ستريس، مش نقصوا القلق، مش نعلموه زاد كيفاش مش يجاري اكل احاسيس نتاعو. لو بوت شنو هو؟ وزاد النوم باش نعاونوه زاد باش يولي نجم يرقد، خاطر الانسان اللي كان ما يرقدش راهو النوم نتاعنا هو اللي يخلي الانسان يرتاح ويخلي الخلايا متاعنا تتبدل والبدن ينظف ينظف روحه. دونك اذا كان الانسان ما يرقدش هذا الكل ما يصيرش. دونك زيد زيد يفزل الحكايه وزيد يصعبها، صار كومبليكي معناها كل شيء. زاد يرجع اون اكتيفيتي فيزيك، تعرف راهو كيف نعملوا سبور مثلا. عندنا لي كاتر هرمون معروفين اللي حاجتنا بهم، لوسيتوسين نتاع الحب والارتباط، السيروتونين نتاع لو بيانيتر، الدوبامين نتاع المتعه، اي لوندورفين اللي هو كوم الهيروين راهو بنج يخلق البدن نتاعنا في داخلته باش ينحي الوجيعه وينقصك الوجيعه. دونك كيف نعملوا سبور راهو عندنا هذا الكل. زاد النوم، نحكي على لي باسيون اللي نشوفهم هو ما يرقدش يقول لك شنو نعمل، نشد البورتابل نتفرج، لكن سما انت وقتها باش تخلي مخك ما على ريشيرش دو سو بليزير. دونك زيد تفزل نومك، دونك لازم نريجل الوقت نتاع النوم، نعرفوا شنو ناكلوا قبل النوم، لازمك النوم راهو نعاود جانسيست لاتشو. لو سوتيان تاع العائله نتاعهم زاد كيف كيف بعض ساعات نلمهم الناس الكل العائله الكل، ولا راهي امكم عندها وعندها وعندهم ولا ابوكم عنده، ولا انت كيفاش نجم تعاونوا انت كيفاش نجم تعاونوا. نعم لا اما اني اذا كان اني نحب ولدي تلمون نحب ولدي وقت اللي راه هو فك الحاله هذيك مش نتازم،
0: فما امباتي
1: فما امباتي انا تنجم الشيء او كيفاش يتعذر او مش نفس المشكله. اما كيف راه انسان نحبه ماهوش مرتاح النجم هذاك ياثر عليا اذا كان انا زاد ما عنديش كيفاش نجاري لي زيموسيون تاعي، على خاطر مشكله ولدي ماهيش مشكلتي، واذا كان مش نغرق معاه مش نولي ثيرابوت الاثنين كان عندي واحد ولا جولي وزوز. دونك هذاك علاش بعض ساعات في العائله اون انترفيان سوا بوغ ان سوتيان والا زاد باش تعاون الاخرين. تو ناخذ ان اكزومبل لواحد عنده وليد حاشاكم ولا عنده كد من المرض الخايب العائله الكل راهي تبدا متازمه دونك سي اون بريز ان شارج تاع العائله الكل. انا كل من عنده الاعراض اللي حكيت عليهم البكري هذاك راهو لازم الكل. وفي حالات زاده يلزمنا ناخذ الراي تاع الاختصاصي تاع البسيكياتر باسكو اذا كان فما ديبريسيون يلزم البسيكياتر يداويها. اذا كان فما دونك معناها الدويات زاده يكونوا في ما ما ما ما انت والحاله وقتاش يجيك من الاول ولا اذا كان جاي في الاخر اون بيزوان دونك شيوريتيك اون بيزوان بارفوا ميم دونتي ديبريسور دونك فوالا معناها باش واحد الانسان يلزم يعرف كيفاش يمشي ولا ودون نزيدو نعطيو عندي برشا بليزيور اكزرسيس انا ذاك
0: اي اليوم معنا دي اكزرسيس حلو من باهي يعطيك الصحه دكتور رونس. دكتوره هدى تفضل.
2: الوغ باش نكمل مع شنو قال زميلي اللي ما نحاربش المشاعر كما قلنا معناتها مشاعر تقعد دقيقه دقيقتين الريزيستانس اللي هي تخليها تدوم. نسمي الاحساس بتاعي والاحاسيس بتاعي مثلا معناتها وقت لي نحس الخوف نقول اني توا خايفه. وقت لي نسميها نهبط من الانتنسيتي بتاعها. نركز في اللي موجود قدامي في الوقت الحاضر في اللي قاعده نعيش فيه توا كما قال أنس معناتها نتحركوا على خاطر هذا الكل معناتها سافا بيرميت دو ريغولي ليموسيون أمي سورتو معناتها نقوي في احترام ذاتي نسهل روحي كان الوضعية هذه تصير لعز عبد ليا كيفاش باش نتصرف معايا كيفاش باش نكون الرد الفعل بتاعي. فما لا ميثود غابيل اللي هي ريكونيتر سيز ايموسيون نستعرف باللي قاعدة نعيش فيه نستقبل من غير ما نحارب نكون موجود في البقعة اللي أنا فيها نبدل البرسبكتيف بتاعي زادا نبدل البقعة اللي أنا نخزر لها في المشاعر نعمل خطوة حتى خطوة صغيرة باش نخرج من الحالة اللي أنا فيها. وسورتو فما حاجة اللي هي ليبيري معناتها لاشي بريز. لاشي بريز اش معناها؟ معناها نسيب حاجة باش نشد في حاجة أخرى. والحاجة اللي نجم نشد فيها وقت اللي نكون في ألم نفسي اللي هي البقعة اللي أنا فيها في الوقت الحاضر اللي هي حياتي العبادي اللي دايرة بيا اللي قاعدة نعيش فيه اللي قاعدة اللي قاعد في الواقع مش اللي قاعد نخمم فيه واللي قاعد نكبر فيه. يزم نفهمه اللي لوبوزي بتاع الوجيعة وبتاع الألم وبتاع المعاناة اللي هي ماهيش السعادة أمي هو الهدوء الداخلاني. والهدوء الداخلاني نوصله وقت لي نقعد بالابي معتها في مخي وما نبديش نعاود الروحي ان بيرمانونس نفس الحكايه اللي هي باش تزيد معناتها تثقل عليا. راهو لابي انتيريور هي وقت لي تبدا وقت لي نستقبلوا ونقبلوا المشاعر بتاعنا ما غير ما نحطوا نحكموا عليهم ما غير ما نبداو نزيدوا نثقلوا على رواحنا باك الحوار الداخلاني اللي هو باش يزيد يطول في المدة.
0: لكن مع الاسف هو الواقع في بعض الاحيان دكتور معناك الحوار الداخلاني يكون حوار مبني من الواقع اللي نعيشوا فيه. معناها انت كيفاش عندك لا سوفرانس هذيك والمعاناه النفسيه هذيك وتحب تمشي للحل في حوار داخلاني
1: اللي هو
0: فيها
1: البطري طايحي
2: نسهل روحي شنو بعدهم سامحني نسهل روحي شنو الحاجه اللي انا نجم نبدلها في الواقع هذا اللي قاعد يوجع فيه. شنو هي الحاجه اللي مربوطه بيا اكثريه الوقت راهو الاشياء تصير وماناش نجمو نتحكموا فيها على خاطر فينالمون الحياه هي شنو اون سوكسيسيون ديفينمون حاجات باهيه حاجات خايبه معناتها هذيك هي الدنيا. وقت اللي انا نوصل نحب نتحكم ونحب الامور تمشي كما انا نتمنى وهي معناتها ماهيش مربوطه كان بيانا الوقت هذاك تبدا الوجيعة النفسية وتبدا الألم النفسي والمعاناة النفسية. راهو فما حاجات مربوطين بينا. الحاجات اللي مربوطة بينا هي الطريقة بتاع الرد الفعل بتاعي بارابور للحاجة اللي تصير. أمي الحاجات الأخرى الكل ماهيش بيدينا ويزم نقبلها يزم نقبل الشيء هذا.
1: شوف كي نبداو في حالة عادية هذا الكل ينجم يصير. ولكن عمال نغرقوا في المشكلة عمل لا كاباسيتي نتاعنا باش نعمل الشيء هذا باش نحدث روحي عمل تصعب. دونك شنو نقولها من الاول نجم جو دياغنوستيك فما شغل باش يمشي ونجتهد. دونك هذاك علاش الغايه نتاعنا لي ثيرابوت هي الاول اول حاجه نحيوك الاعراض والحاجه الثانيه باش نعطيوه الاليات بور سادابتي على السيتواسيون كيما كان تقول تو هدى تو انا لو نيفو دو كونترول نقول لهم فما ثلاثه نيفو اللي مربوط بيا هكا فما شويه ادابتابيليتي وجو مثلا مش نلبس حاجه ونمشي اني مش نتاقلم فوالا فما النيفو الثاني اللي يدخل الطرف اخر في الحكايه نجم تقول لمراي نجم تقول لولدي نجم تقول عرفي نجم تقول نيمبورتوكي هكا اش باش نعمل شكون مش يقنع الاخر اما ما عنديش دونك يلزمني نتاقلم اكثر دونك بلوس دادابتابيليتي والنيفو الثالث اللي نسميهم تاع لا حول ولا قوه الا بالله الطقس سخون الطقس بارد هبط قانون جديد فما حوايج اللي من نجم كان نطبقها دونك يلزمني نتاقلم دونك المهمه نتاعنا لي ثيرابوت هي نون سيلمون نخليوه يرتاح ما كان مقلق توا ولكن نعطيوه اون سكون ليو الاليات باش يولي هو يتاقلم نعطيوه كيفاش يولي يتاقلم وكيف ديجا انت كي تخف عليه الوجاعه مش يكون الكاباسيتي نتاعو باش يتاقلم تكون احسن وسورتو باش يتعامل مع المجريات نتاع مع المشاكل اللي نجم يلقاها وزاد ما فيها باس خاطر احنا ما حكيناش على الغولاكساسيون الميديتاسيون الكل زاد يعاونوا
0: وقائي ولا علاج
1: في الزوز بطبيعه الحال تو نشم الاليات باش نعطيهم لكم من بعد ليزيكزارسيس باش نعملوهم تستعملوهم وقائيا وعلاجيا
0: باهي حلو
1: نستعملهم في الزوز ولكن قد ما نستعملهم قد وقت اللي نتغسر ويجي البالي باش نعملهم كيما سياقه الكهرباء تبدا تتعلم تتعلم تتعلم لين تولي تسوق دو فاسون اوتوماتيك دونك ان شاء الله نهار نحكيو على البي ان ال نحكيو كيفاش لي بروغرام هذوكم يتسجلوا وكيفاش يوليو اوتوماتيزم يوليو عند اللاوعي واللاوعي هو اللي ديكلونش دونك الحلول برشا موجوده دونك نستنى كان وقتاش تعطيني الاشاره باش نحكي عليهم
0: باهي تحب نبداو بالحلول بس سؤال أخير وقبل ما نمشي للحلول شنو الفرق هنا بين المعاناة النفسية ونحكي وزادة على التغييرات المزاجية معناها أنه تكون في حالة وديركتومون تتبدل وهذا في حد ذاته معاناة
1: شوف المعاناة كيما قلت لك حاجة مزمنة اليوم غدوة بعد غدوة يكون الشخص نوع وتراه كيف كالشمع يبدأ يذوب شوية دونك يبدأ يتغير لين يخلط الحالة متاعك العذاب هذاك أكل الإنسان المزاجي اللي نهار فرحان ونهار حزين يزمو يمشي يجي لبسيكياتر سنكون نقولها صراحة على خاطر فما شكون أبال بيبولاريتي اللي هو قبل كنا نسميها المانياكو ديبرسيف دونك ينجم يكون اضطراب نفسي ويلزمو الدواء وما يركح كان بالدواء باش ماشي نغير ما نحكيش على انسان
0: لي بولاريتي ما
2: ساعات الموليكول شيميك اللي نيسيسير راهو سورتو العبيد اللي تعاني هكا معناتها ما غير ما تشعر
0: هذا الموضوع ما تروح الحقيقه وعملناه قبل في اكسجين وفما شكون زاد
1: لاسكيزوفرينيا راهي اسمها كيما الديبرسيون تعطيها دواها الديبرسيون كي تعطيها دواها تفرهد واحد وتمشي على روحها لاسكيزوفرينيا راهو يلزمو الدواء باش يعطيه ليكيليبر باش يعيش مرتاح بالدواء نعاود نقولها هذا يكلموني يقول لي والله طبيب اعطاني دواء الدكتور اسكو تنجم تقص
2: نجم نبطل
1: لا نقول وين وصل تنجم وقت اللي الطبيب يشوفك ارتحت وتفرهدت وقتها هو ينقص فيه ينحيه لك هو اللي يعمل يعني راني جو سوي ميدسان ولكن كي نعمل الثيرابي ما عادش ميدسان جوتيليز لي زوتي دو لا ثيرابي دايوغ ما قريتش دويت
0: باهي نستعملوا لي زوتي اللي عندك تو
1: خلي زميلتي تبدا في لي زوتي
0: يلا دكتوره هدى سلام
2: لي زوتي هما شنو اللي أنا نتصور روحي في بقعة هادية في بقعة اللي باش نسميوها السيف بليس بتاعنا
1: ولا
2: لو جاردان سكري وهذا معناتها دي تكنيك بتاع ليبنوز إريكسونيان اللي هو ميلتون إريكسون كما قال أنس يقول لك اللي الحلول الكل عندك لي ريسورس الكل معناتها باش تبرى موجودين فيك ليبنوثيرابوت هو شنو باش يعمل باش يخليك توصل معناتها تتصور وتشوف الحاجة اللي انت حشتك بها باش توصل للعلاج نفسك على خاطر ما نجم نديو كان عبد اللي هو مستعد للعلاج وما نجم نعاونه كان عبد اللي هو مستعد معناتها باش يتخلى على لي بينيفيس بتاع الوجعة هذيك دونك تتصور روحك معناتها في اعز بقعة عندك والبقعة هذه تنجم تكون على البحر تنجم تكون في جردة تنجم تكون في الطبيعة بقعة اللي تحس فيها تنجم تكون الدار العائلة بتاع الصغر بتاعك تنجم تكون اي بقعة اللي انت تحس بها في الراحة بتاعك والوقت هذيك شنو باش تعمل باش تتصور اللي الحاجات اللي متقلق منهم الحاجات اللي مثقلين عليك الحاجات هذوكم معناتها باش تخليهم تغزر لهم قدامك وتخليهم يطيروا تخليهم يمشيوا تخليهم وتقبل اللي هما باش يمشيوا لكن معناتها باش في نفس وقت الحاجات الإيجابية اللي كانوا في التصرفات هذوكم باش يقعدوا قبل كل شيء هكا ولا لي ونسمعك أنا نحكي على الكنترول بتاعك
1: لو جاردا سكري هي البلاصة الإنسان يا يعرفها يا شافها في فيلم المفيد يستخايل روحه مشالك البلاصة وما فيها كان الإيجابي لو نيجاتيف ما يدخلش ما ينجمش كاين وان فيلتر في لونتري ما يعدي كان البوزيتيف
0: كان
1: باش الانسان يتفرج ينجم يرجع زاده نزيد مع المخ ان سوفونير هو كي كان عمره 7 سنين وقت يلعب في الشط مع اولاد عمه ما شنو ايل سوفي باش يتذكر ذاك البدن نتاعنا المخ نتاعنا باش يعطينا الاحاسيس الايجابيه اللي مربوطه بك السوفونير هذاك ويحس روحه الانسان ارتاح
0: جوستومون هنا حتى في تفاعل المستمعين يقول لك مصاب نرجع صغار مصاب نرجع لعمر 7 سنين ولا نرجع للعمر
1: في كل وقت نجم ترجع
2: بالهيبنوز نجم ترجع في كل وقت معناتها في البقعه هذيك وين انت كنت مرتاح في الصغر بتاعك وكل الاذكار اللي عندك معناتها بتاع الراحه النفسيه اللي كانت موجوده في الوقت هذاك وتنجم ترجع لها وسورتو في اي وقت المخ بتاعنا وديما معناتها نقولوها بالك نستعملوا 20% من لي كاباسيتي بتاع مخنا المخ بتاعنا عنده ان فاست شان دو بوسيبل راهو كيما نجم نثقل على روحي بالتخميم وبالحكايات والحوار الداخلاني اللي هو يصير كيما نجم نخفف زيد على روحي نتصور روحي معناتها اكل حاجات الخايبه والسلبيه الكل ناخذ ورقه وستيلو ونكتبها الكل نفرخ قلبي فك الورق نفرخ كل شيء الحاجات اللي نجم نحكيهم واللي حاجات اللي عمري ما حكيتهم لحتى حد الورقة هذيك ناخذها نقطعها ولا نحرقها هذيك معناتها علاش المخ بتاعنا باش يرتاح على خاطر دون لانكونسيون كولكتيف في الاواعي معناتها في الاواعي بتاعنا وقت اللي نكتب حاجه على ورقه الحاجه هذيك باش تدوم وباش تقعد دونك نخرجها من الميموار فيف بتاعي نحطها في ورقه مخي يقول لك سي بون هذه ما عادش نستحق باش نخمم فيها اي موجوده في الوقت في الورق لكن انا باش نحرقها ونعرفوا الكلنا اللي النار معناتها ما يخلي حتى شيء
1: نحل الشيشمه ونشوف الرماد مشى
2: ومن بعد نحل الشيشمه ونشوف الرماد مشى نرتاح منها وهذه حاجه اللي هي تفرهد نفسيا
1: سامحوا نزيد معلومه في كيف يكتبوا اللي يحب يكتبوا يلزمكم الكلمه تكتبوا اللي يجي في بالكم
2: اي ما غير ما تتحكم
1: حتى كلمه زايده حتى حاجه تحب تحسها مخبيه اكتبها كيما انت تحسها خاطر انت هيك الاحساس هذاك هو معاك الافكار اللي خارجه يتفرغ قلبك كوم يلفو وقتها حتى السيد اللي ما كانش مريقل معاك تغزله سي بون كاينك المخ نتاعنا ما يفرغ كاين قلت له الكلام دونك تحس روحك ارتحت
0: باش نرجع للزيكزيرسيس والتمارين هذه وقداش مفيده معناها وان شاء الله تو نزيدوا نعطيو تمارين اخرى زاد معاك دكتور انس ودكتوره هدى فما شكون يقول فك عمليه هذه التخريج احنا سميناها حاجه زاد والتخلص من هالمعاناه هذه الكل عندها حتى هي بيدا عندها زادة تأثيرات بدنية يقولك والله من بعد رقدت برشا ولا من بعد مثلا سامحوني في الكلمة فما نوع من الإسهال مثلا فهمت
1: فما
0: ترخف
1: علم شنو يقول علم في الثيرابي اسمه لا سيبرنيتيك مانيش ندخل فيه كور اي اسبري فون بارتي دو ميم سيستيم سيبرنيتيك المخ والبدن راهم مربوطين ببعضهم كي المخ يتعب ماشي أثر على البدن وكيف بدا البدن تعب مش يأثر على المخ دونك هذيك الرابط بيناتهم موجود اني نفسانيا متقلق مانيش مش بدني زاد مش يتعب دونك شكون احنا جبدنا على لي سوفرانس سيكولوجيك اش قلنا لا فاتيغ قله النوم هذا كله موجود البدن راهو مش يتفاعل مع المخ والمخ يتفاعل مع البدن دونك هذاك احنا شملنا تو وقت اللي قلنا وقت اللي تو هدى قالت لو جاردان سكري امشي استخير روحك مشيت لك البلاصه وتسمع فك الموجه وهي وتعيش هاك اللحظه تاع الموجه تبنن فيك وتحس لي غيون تاع الشمس على بدنك المخ مش يعطينا لي زيفي على البدن نتاعنا دونك هاك الرابط راهو مهم ياسر تو لي زيكسيس مش نعملوهم تو كيف كيف احنا مش نعملهم للبدن ولكن المخ هو مش يرتاح الانسان اللي يبدا متشنج وتعب اكل فكره كما قالت ديما تدور في مخه شنو نعملوا احنا نبداو بالزيكسيس
0: نبداو
2: جوست حاجه قبل ما نبداو لي زيكزرسيس كانت تسمح لي وقت اللي العبد عنده مشاعر كاين عنده شكاره فيها حجر وقت اللي نرتاح ونتخلص ماك الشكاره هذيك بالطبيعه بدني باش يخف وباش نجم نرقد بطريقه اسهل باش نجم نحس اكثر طاقه واكثر ايجابيات معناتها في بدني على خاطر كيفاش؟
3: علاش ورطه؟ علاش ما نحكيهاش لكل
2: نجم تجي امين نحن نعطيه في حلول معناتها باش العبد ينجم يبدا يكون دابوغ طبيب روحه.
0: لا والحلول هذوما زاد ينجموا يتعاملوا مع المختص معناها حتى كي تبدا في الكابينيه بحدا المختص هو اللي يقول لك اعمل اكزرسيس هذا اعمل اكزرسيس هذا احنا تو نحكيو عليهم هكا
1: احنا لو بوت
0: اكيد احسن يكونوا بحضور
1: البوت بتاعنا راهو انه نعطيه للانسان لوتونومي
2: المفاتح
1: نعطيه باش احنا باش نعطيه ادوات احنا رانا ما عندي حتى سلطه على الباسيون
2: على العلاج
1: دونك اني مش نعطيه باش فما حوايج باش نخدمهم في الهيبنوز في اللاوعي فما حوايج مش تتغير ومش يرجع مرتاح صديقي خدمتي مي فما حوايج مش يعملها في حياته الطبيعيه اللي يلزموا يعملهم هذا فما كان هو وحده يهز روحه للجاردان سوكري ما نجمش اني نجمه في السيونس النجم نعمل له ونهزه ويعاوي يعيشها ومن بعد تقول واي كي تروح لدارك توا تعمل نفس الشيء وحدك هذا جو بو الفير اما المشكله وقت اللي تو البكري في الاوفر ثينكينغ مع العباد كنت خمم برشا دوك المخ احنا شنو نعملوا اكل كاينه البروجيكتور اللي كان محطوط على الافكار مش نردوه ندوروه لي هو عندنا حاجه سهله برشا اللي هي الريسبيراسيون
2: وي
1: اي سيدي اش تعمل شد مقاله ولا بصوابعك تحسب تجبد جبده نتاع هواء بوندون 4 سكوند وتحسبهم 1 2 3 4 Tu bloques la respiration pendant 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Tu expires, tu sors le hawa pendant 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Tu bloques la respiration pendant 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Et tu fais 10 fois ce شيء هذا شنو نعمل واحد المخ اللي كان سارح في الافكار ولا شي كونسونتري يحسب في الواحد 2 3 4 في الريسبيراسيون ومع احنا دونك باش نشدوا في الريسبيراسيون دونك المخ راهو تاعنا الوعي ما ينجمش يعمل حاجتين في نفس الوقت دونك شنو نعمل ملي كان البروجيكتور راك الافكار وكتعب باش يلقى روحو يحسب دونك الانسان باش يحس براحه باش يحس براحه دونك هذا ايش نعملوا النجم لا يقول لي والله نمشي نحب البحر اي نستخير روحي على الشط الصباح بكري وحدي ونعمل الريسبيراسيون اي نجبد اربع دونك النجم ونعمل حتى اللموه مع بعضهم الطرق هذوما الكل حاجه اخرى وانت في مثلا قاعد في دارك مش تعمل تقول اي نغزر الخمسه حوايج تو مثلا نجي لهنا نقول نغزر للبورتابل نغزر للستيلو نغزر للورقه نغزر للميكرو ونغزر للتلفزه نسمع في صوتي في الميكرو ونسمع في الكليماتيزور ونسمع دونك ناخذ خمسه حوايج نشوفهم اللي نشاهد فيهم ونقولهم لروحي وناخذ اربع حوايج من الشيء مثلا اللي نسمع فيه وناخذ ثلاث حوايج من الشيء اللي نمس فيه دونك معنا عندنا خمسه حواس ولا باش اون فاس كونسونتري باش نعملوا فوكس على الحواس الخمسه نتاعنا مش نشوف خمسة حوايج شفتهم نشوف فيهم أربعة حوايج نسمع فيهم ثلاثة حوايج نمس فيهم زوز حوايج اللي نشم فيهم داك نحط بارفان وذاك وحاجة نحطها في فمي مثلا كاري دو شوكولا ولا كعب بونبون وقت اللي جو مو كونسونتر على الأحاسيس الخمسة نتاعي صحيح هيك الأفكار وكل كل مشى اي جو سوي اون تران دو بروفيتي من اللي عندي طريقة أخرى سهلة نرجع للكتابة هدى جبدتها نكتب شنو صار اليوم ونكتب شو قلنا أحاسيس يزمنا نقبلوها ونكتب مع اللي صار ذاك اش حسيت وش خممت وشنو اللي عاوني اني نجمت تتعدك الصعوبات اون غيست شو كيكو شوز دو بوزيتيف نقعدوا على الشيء اللي عملته قدرت باش نعمله مش على الشيء اللي ما قدرتش وقت الافكار نتاعي شوف ما كان نيجاتيف اني عملت واني عملت واني عملت واني عملت واني عملت واني عملت نزيد نشوف في الكتيبه نجي نقعد مع روحي ناخذ شنو ما لي كاليتي نتاعي شنو ما الحوايج الباهيه فيا زيد نقول لك الانسان مش يمشي يعمل اكزرسيس حتى شيء ما هو فيه راهو يلزم يمشي للثيرابيست تو سويت خاطر كان يبدا النظره كان السلبيه رانا في مشكله خلطنا للحفره طحنا في قاع البير دونك خمسة حوايج مثلا من اللي يعجبوني شنو ما خمسة حوايج اللي نجحت فيهم في حياتي مثلا نجحت في السيزيا ونجحت في الباك ونجحت في هذيك ونجحت في هذيك شكون من الخمسة أشخاص اللي نجم نعول عليهم خاطر الإنسان راهو اللي يتألم لا سوفرانس يحس روحه وحده كنت جبتها من الاول. وقت اللي انا لوج نعمل فريمون مخي على شكون النجم نعول. احنا نقولوا خمسه اربعه، خمسه نلقاهم، لا نلقاهم
0: موجود
1: نلقاهم، لا تولي مشكله وقت وقتها فما لا مو احنا احنا التيرابوت يعاونونا. خاطر يقول لي نتفكر مره في حصه زاد في الليبنوز، قلت لها شو تفكر في حد يحبك اكل الحب ما غير ثمن لامور
2: انكونديسيونيل،
1: تخرج من السيانس ديبنوز تقول لي حتى حد ما يحبني. بون عندي تكنيك، رجعتها تو سويت ولقيت حل اخر مش خدمت عليه موجود، ولكن سي اكسبسيونيل. خاطر يظل لي مثلا انسان معرس وعنده صغار وينجم يعاول على مرته، ينجم يعاول على صغار، وينجم يعاول على امه على ابوه على والديه كانوا موجودين، خاصه الوالدين. راهو الوالدين ديما ما ما ما يعرفش اذا كانوا موجودين. يقول لك لا ما عندي حد، ولا اني ما نحبش نطلقهم،
0: ولا ما عنديش الثقه في حد،
1: ولا وي هذيك عندنا مشاكل اخرى
0: نجم نعاول على حد.
1: وقتها اون فايتيليزي اينو تكنيك، ولا هو ديجا فهمنا وظهر لنا انه فما مشاكل اخرين اللي لازمها
3: اعمق
1: اعمق اللي لازمنا نخدموا عليها. خاطر كان ما عنده ثقة في حتى حد، هذه فما مشكلة. علاش ما عنده ثقة؟ أسكي عنده صدمات في الماضي زمنا نخدموهم، فهمتني؟ معناها كل كلمة مش يعطيها لنا راهو لو باسيون مهمة ياسر عندنا لي تيرابوت، خاطر هذيك تحلك أبواب تاع خدمة على حوايج أخرى.
0: سؤال أخير ونعمل ترتيحة مع الموسيقى بالطبيعة. على يقول لك دكتور حتى المصطلحات اللي تستعملها في حياتك اليومية. يعني هنا مثلا مش نمشي والله مثلا مش نمشي نحوس ولا حاجه، ما المشكله ما عنديش فلوس. كلمه المشكله في حد ذاتها ما يلزمهاش تتفاعل.
1: انا مش نمشي لك المشكله وين، انه انسان وقت اللي يقول لك ما عنديش اسكو الي اكتيف ولا باسيف؟ اي الي باسيف ولا يلزمنا نتعلموا هذه نعاودوا لا بونسي بوزيتيف والبي ان ال. يلزمنا نتعلموا ما نقولش اش ما عنديش، قول اش حاجتي. كي تقول حاجتي والله قداش والله مشروعي وين وصلت المشروع والله ما عنديش فلوس، دونك يقول في ما عنديش فلوس مشروع ما يمشيش. اما كي يقول غزولي اسمعوني بربي المستمع، كيف تقول حاجتي بالفلوس وقتها مش تقوم مش تتحرك.

0: الحاجه اللي نخمو فيها.
1: الفكره هذيك اللي باش تعطينا. دونك هكا علاش جو سوي بوزيتيف، يحلها ربي، يحلها ربي باقتناع. خاطر نسمعوا الكلمات يحلها ربي، وي بيان سور يحلها ربي، اما باقتناع تولي تلقى الحل.
0: كيفاش اون فا ديفلوبي معناتها بعد نعملوا حصه كامله عليها لا بونسي بوزيتيف،
2: التفكير الايجابي،
0: كيفاش معناتها باش نبداوه؟ وقت اللي نبداو قبل كل شيء نتصرفوا مع رواحنا بطريقه ايجابيه، وقت اللي ما نقعدش نحكم على روحي، وقت اللي ما نقعدش نثقل على روحي بالتصرفات بتاعي، وقت اللي نخمم كيفاش وشنو الحاجه اللي تنجم تسعدني اليوم، شنو هي الخطوه اللي انا نجم نعملها في البقعه اللي انا فيها في الوقت الحاضر باللي مويان اللي عندي ما غير ما نستحق برشا فلوس، شنو هي الخطوه الصغيره اللي انا نجم نوفرها لروحي اللي هي باش تفرهدني.
2: ميرسي، يعطيكم الصحة باش تقعدوا معنا. جوست ترتيحة مع الموسيقى، نيكو موز، هي كامز ذا سيبر، نرجعلكم شوية أخرى في أوكسجين سنة جديدة حتى نص الليل في موضوع المعاناة النفسية. مرحبا بكم.

0: هيك كان سيارات سيبا. ورجعنا فيه أكسجين. موضوع الليلة موضوع مهم، موضوع في برشة تفاعل نحكيه، وكما قلنا على المعاناة النفسية. نرجع معكم دكاترة بتبيع، نحكيه على الطرق العلاجية، عملنا الزيكزيكسيس باش نجمو هكا نكملو، كيفاش نجمو نحوصلو زادة إذا نحبو فما نقاط أخرى نجمو نزيدوها.
1: نزيد نوريهم كيفاش يعملو هما لي زونكراج، كون ابل احنا لي زونكراج اللي تو نشوفوهم في الكينان نهار نعمل البرمجه اللغويه العصبيه. احنا جبدنا على لو جاردان سكري. يعني كي باش نمشي الغادي اني فايق، راهو الوعي موجود. نبدا وقت اللي يعني قاعد نعيش، وقت اللي قاعد نعيش فك الراحه النفسيه، كيما قلت لكم نسمع الموجه مثلا، ولا نسمع في حوايج باهيه، ونشوف في حوايج باهيه، ونحس في حاسيس باهيه، ونجم نذوق حاجه بنينه زاده، والكلش نعمل ناخذ الابهام والسبابه نتاعي بوسي اندكس، وننزل عليهم ونقعد مده 10 سكوند مثلا، واني عايش فك الحكايه، عايشها، واني شيخ، واني نرتاح. وقت اللي نرجع من بعد نحل صوابعي، راهو سي امبورتون، صوابعي زوم يكونوا ماسين بعضهم بوندون 10 سكوند 10-15 سكوند. كيف نرجع من بعد شنو عمل؟ اني فك اللحظه، اللحظات اللي حطيت صوابعي على بعضهم واني عايش فك الاحساس الباهي، جي انستالي ان انكراج. نفهمكم لونكراج مثلا نسمع غنية، أكل غنية ذكرني في سوفونير حلو، ونذكرك السوفونير ونشيخ بالضبط. اون فافير لا ميم شوز. وقت اللي نولي حتى لبرا في حياتي اليومية ناخذ الصوابع نحطهم على بعضهم، باش نلقى روحي فك الجاردان سكري واني شيخ. دونك هذا حل اللي كل حد ينجم يعمله باللونترينمون يولي سهل. اما سي توجور افيك ان ثيرابوت اسهل باش نعمله. دونك هذا الكل، ونقعدوا ماذا بينا في النهار وقت اللي نعملوا، نقعدوا اش عملت اليوم ايجابي، وكيفاش عملت باش خرجت ماك المشكله هذيك. دونك نقعدوا راه فما ايميل كوي كي لو بير دو لوتو هيبنوز، شي يقول عنده اون فورمول، اذا كنت تضربوا انترنت تلقاوها لا فورمول كوي. شنو هي؟ شي يقول كل نهار وفي كل الظروف باش نتحسن اكثر tous les jours et dans toutes les circonstances je vais de mieux en mieux. وهذه نعاودوها نقولوها 10 مرات 20 مرات 10 مرات الصباح 10 مرات نصف النهار 10 مرات في الليل. باش يعمل المخ نتاعنا il va mettre en place، باش يعمل الشيء هذا، باش يجاوبك، باش يعطيك. دونك وقت اللي تقول له الامور باش تتحسن، باش الانسان يحس روحه بشويه قاعد يتحسن.
0: اي باهي دكتور.
2: الوغ هو الالم النفسي شنو؟ سي ان سينيال أبل يقولك اسمعني. ما ننسيوش اللي كما قال مع ميلتون إريكسون عنا لي ريسورس الكل موجودين عنا. العلاج ما يجي باش نولي شخص آخر، العلاج اللي أنا باش ناخذ الحاجة اللي قاعدة تصير ونحس روحي نكفي، نحس اللي ما ناقصني حد شيء. الألم النفسي نجم يكون حبس، لكن نجم يكون زادة باب لأكثر وعي، باب للحرية، باب للهدوء الداخلاني، وقت اللي تعرف كيفاش تتصرف معاه، ووقت اللي متلخصش روحك في أحساس معين في وقت معين. راو هذوكم أحساس ما يلخصوكش وما يحكيوش على انت شكون من داخل. ما تنسيش اللي عندك الحاجات اللي نجحت فيهم، الحاجات اللي وصلت تبدلهم وتغيرهم حياتك كامله، الحاجات اللي نجمت معناتها لي زيبروف اللي نجمت تتعداهم كما قال انس. دونك ناخذ القوه من هذاك الكل، والحالة اللي هي مثقلة علي ومقلقتني توا ما ننساش اللي هي سي جوست اون سيتواسيون اللي انا نجم نخرج منها كيما خرجت من الحاجات اللي قبلها. وما نبداش سورتو نحكي روحي الحكايه اللي هي باش تزيد تثقل علي. ما ننساش اللي نجم زاده نحكي روحي حكايه ايجابيه اللي هي باش تخليني نتفرهد ونحس بالراحه وبالهدوء الداخليني.
0: يعطيك صحة دكتورة، برافو. سينو فما نقطة احنا قلناها في وسط البرنامج ما حبيت كان نرجع لها زادة، اللي هي مساعدة العائلة والأصحاب. نقطة مهمة
1: برشا.
0: أي
1: خاطر الإنسان هو وحده ما هوش قادر. أنا تو تجبت قلت حاجة، راهو كل ما يصيرنا إيجابي مش نتعلم حاجة. في السراء الناس كل تلقاها دايره بيك، في الضراء تلقى الصحيح اللي داير بيك. معناها الانسان اللي مش يتجاوز الفتره هذيك مش يعرف شكون صاحبه الصحيح. دونك زاد هذه مناسبه باش تغربل العباد اللي دايره بيك باش تكون تعول ايفيدامون وفما شكون لو كذاب. هذه الحاجه اللي جابيلو. الحاجه الثانيه شنو نقولوا احنا؟ لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. صح القرش يقولوا الفرنسيس يقول لك انوم افيرتي اون فو دو، واللي طاح في الحفره وعثر اليوم يفو غاتو يعمل كل شيء باش ما عادش يعثر فك الحفره هذيك باش دونك باش يولي يرد باله باش يولي يحس على روحه باش يتلهى بروحه اكثر. اي دونك في من الاول في الالام الانسان قلت لك وحده ينجم يتخرج، العائله تدخل باش ما تزيدش عليه خاطر اذا كان مش يقعد يعمل في نفس الشيء راهو مش يوصل ومش يغرق. دونك احنا نقول المحيط اللي داير به نجم تكون العائله، نجم يكونوا ينجم يكون عارفه، نجم يكونوا اصحابه في الخدمه، نجم يكونوا اصحابه في الشارع. دونك المحيط اللي داير به هما مش يعاونوه. باش مش يعاونوه؟ باش يخافوا عليه، بل ينجموا يخافوا عليه من جهه وباش يكونوا ايجابيين معاه. تشبيك يا فلان تاك تتكبركت وتحط وشبيك يا ولدي بشويه ما شاء الله لاباس تقعد راهم كبار روتريتي تشبيك كبرت يا ولدي شبيك كبرت قول ما شاء الله مزلت البركه. علاش نمشيو للنيجاتيف؟ ديما نقعدوا بوزيتيف، ديما في البوزيتيف باش نشجعوا. واكبر درس اكبر مدرس لرواحنا هو احنا. كيفاش نجحت عم ناول ولت عم ناول كيما قالت ولا كيفاش نجحت عم ناول ولت عم ناول كيفاش خرجت ماك المشكله اللي فات باش نعاود نفس البروجرام نحطه وما اخر.
0: اي يعطيك الصحه. ذكرني في نقطه مهمه حتى في مجتمعنا نحن مع الاسف تي هكا ضعفت تي هكا
2: اكسمنت
1: شبيك
2: كبرت
0: اش تعمل لنا اصلا اش تعملوني ما عليه ما انا فرح من نجم يقول لك فرحان اللي تلاقينا كذا اش تعمل لنا بالكي عم في عمل ما انا فما بعض
2: المصطلحات العبيد ديما تعلق راهو ديما هذيك هي الخدمه معناتها بتاع الناس ديما معناتها تعطي رايها وكل شيء ونحن عايشين في محيط اللي هو يفاسيليت معناتها الحاجات هذه. أنس قلت معناتها اللي هو صحيح عبد كي يبدا معناتها رزقه ربي بصحبه صالحه بعائله ايجابيه سي تري امبورطون، لكن وقت اللي ما همش موجودين العباد هذون فما عباد معناتها عايشه في عزله فما عباد عايشه وحدها. يقول لك فورتيفيو اون بويسونس ديسبري ان كا دو مالور سودان. اش معناها؟ اعمل اللي عليك باش تقوي وباش تكون صاحب روحك باش تكون العبد المناسب لروحك باش تكون معناتها ما تستحق حتى حد باش يهزك ولا باش يقول لك ولا باش يخاف عليك. خاف على روحك وباش توصل معناتها للحاله هذه لازم تعطي الوقت لروحك، لازم تقول ليه وقت اللي يلزم تقول ليه، لازم تكون موجود لروحك وقت اللي تستحق روحك وباش وقت اللي تصير معناتها حاله بتاع الم نفسي تعمل اللي عليك معناتها باش تلقى السوفل والغسوخس باش تنجم تقوم وتوقف روحك تكون انت سند روحك. سي امبورطون.
0: نقطة نكملوا بها انه البيئة زادة عندها دور كما كنا نحكي هنا عندها دور في المعاناة النفسية. تنجم بيئة تخليك تخرج من المعاناة النفسية ولا بيئة تزيد تغرقك.
1: هكا علاش تو نرجع للي قالته هدى جبدنا وخدمنا اظهر لي حصة كاملة على الاوتونومي.
0: فوالا.
1: يلزم الانسان تكون عنده الاكتفاء الذاتي. اما هذا في الطرق نتاع البريفونسيون الوقايه كنت لها بروحي ونعطي الوقت لروحي وما نتقواش على روحي وكما قالت هدى وقت اللي يلزمني نقول لا نقول لا ما نعملش ما نوصلش للالام النفسيه هذه. اما اذا كان اني تحط غادي وقتها اذا كان ما عنديش انا بوي ما عنديش عباد نتركز عليهم يقعد لو تيرابوت اكبر عرصه تتركز عليها خاطر هو مش يعاونك مش يعطيك مش يخليك تخرج من الحالة ذيك ومش يعطيك الآليات اللي مش تعملها من بعد باش تخرج وتتفرق وتحس روحك.
2: ولو تيرابوت هو الحاجة اللي يعلمها لك اللي أنت تتعلم كيفاش معناتها تكون العبد المناسب لروحك.
0: كاين الموضوع مش بشوفه أما شوية في ساعة الجانب الوراثي زعما نجم نحكيو عليه.
2: بالطبيعة بالطبيعة. عبد معناتها كي تعيش مع
0: مش نحكي على البيئه اللي عشت معها
1: الوراثي مش باش تدخل في الديبرسيون مش تدخل سيغتان مالادي بسيكولوجي
2: فما حاجات
1: وراثيه. اما راني نحب نطمن الناس الكل ضعيف البورسنتاج نتاعها ومنخموا فيه كان وقت اللي عملنا كل شيء
2: واليوم عندك معناتها دي تكنيك اللي انت تنجم تبرمج روحك بطريقه جديده وتفوت الحاجات الوراثيه.
0: وفي لي كومونتير يقولون زاد كله زاد مربوط بالبرمجه كله ما يلزم تعدل البرمجة
1: ولا لا بروغراماسيون لا البرمجة اللغوية العصبية اللي ان شاء الله
0: لحد الجاي ان شاء الله البرمجة اللغوية العصبية
1: ان شاء الله
0: بمشاركة إن شاء الله تكون متميزة أكيد كما عودنا الدكتور أنس بالشيخ مرسي بوكو دكتور أنس يعطيك الصحة
1: في كل وقت
0: مرسي غالية زادة اللي تفاعلت معنا مرسي الخلود اللي قلت لنا المرة اللي فاتت عملنا روحي روحي يظهر المرة دي شيل عيونك عني معنا
2: ومرسي لك أنت
0: مرسي يعطيك الصحة دكتور أودة صغير شكرا لكم الكل منير اسماعيل في الإخراج بعد شوية نشر رئيسي الأخبار نص الليل تحية غازي خليل في الإعداد والتقديم نتلقاو معكم كما قلنا غدوة بلوني أكيد من 9:30 الليل إن شاء الله سينو لحد جاي يكون موضوع آخر موضوع كما قلنا البرمجة اللغوية العصبية وهدفنا الإنارة وليس الإثارة بداية أسبوع موافقة للجميع تردوا بيتكم على روحكم على خير أسبوع

0: روحك ألف ألف. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: المواعيد تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. رئيس الجمهورية يؤكد من أريان أن الاستجابة لمطالب المواطنين تتطلب حلولا وطنية. واليوم انطلاق رحلات عودة الحجاج التونسيين من البقاع المقدسة. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس زيارة غير معلنة إلى ولاية أريانا، حيث التقى بعدد من المواطنين في مناطق مختلفة من الولاية واستمع إلى مشاغلهم. وأكد أن هذه الزيارة تندرج في إطار التواصل المباشر مع المواطنين والاطلاع على مشاغلهم، مشيرا إلى أنه يحرص على الالتقاء بالمواطنين والعمل على الاستجابة لمطالبهم، موضحا أن معالجة الإشكاليات المطروحة لا تتعلق بحلول فردية لأشخاص أو مجموعات بعينها، وإنما بحلول وطنية شاملة، مضيفا أن العمل متواصل ليلا ونهارا من أجل تحقيق ما وصفه بالمطالب المشروعة للمواطنين. كما شدد رئيس الجمهورية على التمسك بالخيارات التي تم اعتمادها، مؤكدا مواصلة العمل لتحقيق أهداف المرحلة المقبلة.
2: زيارة طبيعية تدخل في طبيعة الأشياء بدون مقدمات، المهم هو الالتحام بالمواطنين، علما واني التقي بعدد منهم في كامل الأيام وأعمل على الاستجابة لمطالبهم. الأمر لا يتعلق بحل فردي لشخص أو مجموعة من الأشخاص، بل بحل وطني، ونحن نعمل ليلا نهارا من أجل تحقيق مطالب التونسيين المشروعة في أرضهم، في قرارهم، في ثرواتهم. ولأننا اخترنا هذه الطريق، ولأننا اخترنا أن نكون صدى لإرادة الشعب التونسي، سنواصل المسيرة بحول الله تعالى، ولينعق الناعقون، وليتحدث كما يتحدث مع المأجورون. الدولة تدار بشعبها، أرضنا هي أرضنا، ومستقبلنا سنصنعه بأيدينا، لأننا على يقين من أننا لنا من القدرات الكثير. أما من أخلف الوعد، وأما من لم يكن في مستوى الأمانة والمسؤولية، فبطبيعة الحال هناك شباب ينتظر وسيجد مكانه إن شاء الله في المستقبل القريب حتى يحقق مطالبه. أعلم جيدا أن الانتظارات كثيرة، ولكن الإرادة من حديد، لن نتراجع عن خياراتنا مهما نعق الناعقون ومهما حاولوا التشكيك بكل الطرق. وليعلموا جيدا أن الدولة، كما تمت الإشارة إلى ذلك في عديد المناسبات، لا تدار لا بالتدوينات ولا بالشطحات ولا بالأكاذيب. إن تونس عصية عليهم بشعبها وبإرادة شعبها وبالقدرة على استيعاب الموقف لإحباط كل ما يدبرون له.
1: من أخبار الشأن الوطني، من المنتظر أن تنطلق رحلات عودة الحجاج التونسيين من البقاع المقدسة اليوم الاثنين، على أن تكون آخر رحلة عودة إلى أرض الوطن يوم 14 من جوان 26 و2000 بعد أدائهم لمناسك الحج. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج ستنطلق بداية من غرة جوان، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. ووفقا ما أعلن أمس ديوان الطيران المدني والمطارات، من المنتظر أن تحط الرحلة الافتتاحية في مطار تونس قرطاج الدولي في صباح اليوم، وتحديدا عند الساعة 7 صباحا. من المنتظر أن يستقبل مطار تبرقع عين دراهم اليوم الاثنين أولى الرحلات السياحية غير المنتظمة القادمة من بولونيا وعلى متنها 130 سائحا بالإضافة لممثلين عن مجموعة من وكالة الأسفار وعدد من الصحفيين المختصين وفق تأكيد المندوب الجهوي للسياحة تبرقع عين دراهم عيسى المرواني. وأضاف المرواني في تصريح لمراسلنا بجندوبة أن الجهة ستستقبل أيضا يوم 14 من جوان 26 2000 أول رحلة سياحية من التشيك وأن المؤشرات السياحية تبشر بسنة سياحية واعدة واستثنائية حيث تم تسجيل إلى غاية 20 ماي 26 2000 أكثر من 72 ألف وافد على مختلف المؤسسات الفندقية بالجهة. بتكليف من رئيس الجمهورية وبدعوة من نظيره الكوري يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نبيل خرج محمد علي النفطي في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية الذي ينعقد بالعاصمة الكورية سيول اليوم غرة جوان والثاني من نفس الشهر. ويتنزل هذا الاجتماع في إطار متابعة مخرجات القمة الأولى الإفريقية الكورية التي انعقدت يومي 4 و5 من جوان 24 2000 واستعراض تطور مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي القائم بين الجانبين والآليات والبرامج الكفيلة بمواصلة تنفيذها. وسيتطرق الاجتماع بالأساس إلى المسائل المتصلة بتعزيز التعاون الاقتصادي والرفاه المشترك والتنمية الشاملة بالإضافة إلى التضامن الإفريقي الكوري في مواجهة التحديات العالمية الماثلة. هذا سيجري وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نبيل خرج بهذه المناسبة لقاءات ثنائية مع عدد من كبار المسؤولين في كوريا إلى جانب نظرائه من الدول الإفريقية المشاركة في هذه التظاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير علاقة الشراكة القائمة معها على المستوى الثنائي والإقليمي. إطلالتنا الإخبارية متواصلة وفيها تعقد لجنة المالية والميزانية اليوم الاثنين جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت وذلك بطلب من اللجنة وفي إطار سلسلة لقاءاتها مع الشركاء الاقتصاديين والمنظمات المهنية. وستخصص هذه الجلسة التي ستنطلق على الساعة 2:30 بعد الظهر بمقر البرلمان ستخصص لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار دار مجلة الصرف الجديدة. هذا وينتظر أن يقدم وفد كونفدرالية كونكت رؤية المنظمة ومقترحاتها الفنية والتعديلية بشأن هذا المشروع الذي يهدف إلى تحديث المنظومة التشريعية للصرف في تونس وتسهيل المعاملة المالية الدولية للمؤسسات الاقتصادية ودعم مناخ الاقتصاد والمناخ الاستثمار والتصدير. دوليا الآن أفاد الجيش الإسرائيلي أمس بأن عملياته البرية في لبنان تتوسع إلى مناطق إضافية بعدما عبر نهر الليتاني بجنوب البلاد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه أرسل لإيران مقترحا جديدا وأكثر صرامة لإنهاء الحرب بحسب ما أفادت وسائل إعلام أمريكية. ومن أخبار العالم أيضا يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بعد ظهر هذا اليوم بناء على طلب فرنسا لبحث التطورات العسكرية في لبنان عقب سيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيفة التاريخية في جنوب البلاد. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع عقب جلسة طارئة أخرى طلبتها رومانيا لمناقشة حادثة ارتطام مسيرة بمبنى سكني في مدينة غالاتي. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل. نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Where did Uncle Tom get
1: مانيكو جوهرة فتفتك
0: وعبر على رأيك
1: وعبر على رأيك
0: كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 100 وإلا 73 24 3000

Mm-hmm.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في و